من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة الموسومة ب والشوق إلى لقائك. إنه الشوق إلى ربنا سبحانه وتعالى، والذي لن نحصل عليه إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه ومعاني صفاته وكثير نعمه وآلائه علينا. وهو اللطيف الخبير، إنه ربنا سبحانه وتعالى. ما أجمل الحديث عنه، بل هو أجمل الحديث. ما أصدق الحديث عنه، بل هو أصدق الحديث. ما أعظم الحديث عنه، بل هو أعظم الحديث. إن الحديث لا يعظم على حسب المتحدث عنه. تتحدث عن عبد عادي، ثم تتحدث عن وزير فيعظم الحديث، ثم تتحدث عن ملك ورئيس فيعظم الحديث، فما بالكم بالحديث عن خالق الخلق، ملك الملوك ورب الأرباب، وهو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى لطيف، خفي عن خلقه، لطيف عن خلقه. لا يستطيع الخلق أن يروا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وقد قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ يعني في رحلة الإسراء والمعراج، قال: نور أن أراه. بيننا وبين الله سبحانه وتعالى نور، هذا النور المخلوق غير النور القائم بالله عز وجل. ولو كشف الحجاب عن وجهي لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. وربنا سبحانه وتعالى لطيف، يدرك الخفيات، فاللطف بمعنى الخفاء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا بني، في وصايا لقمان الحكيم لابنه: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فمسكين هذا الإنسان، نحن مساكين حينما نختفي من البشر ويرانا الله عز وجل. فلا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك، والله لطيف بخلقه، يوصل إليهم الخير التيسير، يوصل إليهم الإعانة من وجوه خفية لا يدركونها. الآن أنا أعلم أن راتبي سينزل في نهاية الشهر، هذا رزق ظاهر، لكن تأتي مفاجآت فيرزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. هذه وجوه لطيفة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كم هي الأمور التي نرى أنها شر في ظاهرها، فنغضب وتضيق صدورنا وتضطرب أفئدتنا، لكن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونستغفره ونحاول أن نصبر ونرضيه عز وجل. فما هي إلا لحظات أو أيام حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لنا الأمر، فيقلب الله عز وجل لنا البلاء إلى عطاء، والتعسير في ظاهره إلى تيسير. وهذا ما حصل لي يوسف عليه السلام. إنها مشاهد مؤلمة في البداية، لكن في نهاية المطاف رفع الله عز وجل ذكره. في المطاف أعلى الله سبحانه وتعالى اسمه. في نهاية المطاف يسر الله عز وجل أمره، وأتاه من غدروا به صاغرين أمام عينيه. وهو القائل بعد هذه النعم: إن ربي لطيف لما يشاء. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعبده، بعكس الإنسان الكافر المؤذي لأولياء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ربما يصيبهم الله بعقاب ظاهر أو بعقاب خفي: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فإذا ازدادوا إثما زاد عقاب الله سبحانه وتعالى عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة والعفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. أبو داود السجستاني. نحن نقرأ في يسير أولياء الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. اسمه سليمان ابن الأشعث، كان من أكبر أئمة المحدثين وعلمائهم بالنقل وعلله. بالنقل يعني بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل لنا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وعلله، الحديث له علل. لما عقدنا دورة مصطلح الحديث، العلماء علماء المسلمين رضي الله تعالى عنهم وضعوا معايير قبول الخبر، وهذه مسألة عالمية. يعني الآن إذا جاءنا خبر، أي خبر، كيف نقبله وكيف نرده؟ ما معايير القبول وما معايير الرد؟ إذا قيل لنا الآن، دخل الآن داخل وقال والله ارتفع الدولار، خبر هذا، أو قال نزل الدولار، خبر، ما معايير قبول الخبر ورد الخبر؟ متى نقبل متى نرد؟ يعني إذا عجبنا شكله لهذه اللي جاي من نقبل، إذا باينته آدمي منقبل، إذا معه شهادة جامعية منقبل، إذا يا أخي من قلب البلد منقبل، إذا طويل مثلا منقبل. شو معايير قبول الخبر وما معايير رد الخبر؟ ما معايير الاستيراد الدولي؟ يعني هلأ إذا أنا خطر لبالي خطيت أرمى وحطه قدام باب الجامع عند الحارة، مدخل الجامع، أكتب الاستيراد الدولي استيراد أنس بن مالك. يعني هلأ إذا أنا حطيت لوحة خلاص صار استيراد دولي؟ لما في معايير، يعني إذا بتطبق على الطريق بصير استيراد دولي، إذا ما بتطبق ما له استيراد. لو أنت قلت استيراد، ما معايير الشهادة الجامعية اللي صنص؟ يعني هلأ أي بلد تفتح كلية في معايير، في معايير عالمية. يعني إذا أنت أردت تفتح كلية في معايير معينة، إذا تحققت تفتح، ما تحققت لا تفتح. صناعة المعايير هي أكثر صناعة تقدما في العالم، والعادة بأن الدول الأكثر تقدما هي التي تصنع المعايير. يعني هلأ الدول المتفوقة أكثر بالحركة المرورية وبشق الطرق هي اللي بتحط معايير استيراد الدولي. طبعا بتجي بتتشاور بتجيب خبراء، بس بالاخير من عندها بيطلع، لانه هي سباقه. فندق 5 نجوم ما معاييره؟ اذا خطر لبالي انا والله بيتي هلا بدي احط لوحه فندق 5 نجوم، فندق الشعال 5 نجوم، وبصير حاسب اي واحد بده يجي لعندي بقول له اخي ليك مكتوب فندق 5 نجوم. يعني هو باللوحه بكفي ولا لا؟ في له معايير، اكيد في معايير. الدوله الاكثر تقدما فندقيا هي اللي بتحط المعايير. الآن علماء المسلمين كانوا أكثر تقدماً في تحقيق الأخبار، لذلك وضعوا معايير قبول الخبر ورده، إنه إذا الخبر حقق هالمعايير مقبول، وإذا ما حقق غير مقبول. بقى معايير قبول الخبر 5، وهي تعريف الحديث الصحيح. قالوا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهاه، ولم يشذ ولم يعل، فهو الخبر الصحيح. يكون الخبر صحيحا إذا حقق 5 معايير: اتصل السند، نقل عدل ضابط من دون شذوذ ولا علة. طبعا هلأ في عندهم مباحث كبيرة على كل واحدة من هذول 5، هي التي صنعت علم يسمى علم مصطلح الحديث. واحد من كبارات رجالات الحديث أبو داود السجستاني، كان من أكبر أئمة المحدثين وعلمائهم بالنقل وعلله. لأنه رقم 5 حتى يكون الخبر صحيح لازم ما يكون في علة،
فهو كان اختصاصي بعلل الحديث، خبير بكيف يستنبط العلة من الحديث ويكتشف هل فيه علة أو ليست فيه علة. هلأ نحن يا أخوان عم نتكلم عن الأولياء. هلأ أبو داود السجستاني من أكبر أئمة المحدثين وعلمائهم بالنقل وعلله، ولم يسبقه أحد إلى مثل تصنيفه كتاب السنن. له كتاب أبو داود، له كتاب اسمه السنن، نحن بنقول له سنن أبي داود. لما بتسمعوا هلأ اليوم بقلب الخطبة مر معنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول الخطباء بيقولوا أخرج أبو داود، هذا هو. وعرضه، عرض كتابه على أحمد بن حنبل فاستحسنه، هو تلميذه لأحمد بن حنبل بيكون. هلأ احنا عم نتكلم عن الأولياء، بس هذا الرجل عالم كبير. إيش هو الولي؟ مو هيك إنسان يعني هيك على بساطة. في أنا مرة شفت بالشيخ محدين واحد أجنب، عفوا يعني هيك وشاط طريالته وعم يصرخ إنه مو هادون إن الأولياء، يعني هادون الجدبان. ما بعرف إذا بتتذكروا مرات في بعض كبار السن إذا شاف واحد مريض عقلي، شاف واحد هيك عم يصرخ بيقول له يا أبي خد روح روح روح لعنده خلي يدعي لك. أي إنه هذا مبروك يا أخي الزلمه، خلي يدعي لك، خدي ابنك أختي، خدي ابنك لعنده، والله حاسلك ابنك كتير هيك يعني بعفريت، خدي لعنده هذا وأعطي لك يا ربطة خبز وخلي يدعي لك، لأنه هذا من الأولياء. كيف هذا من الأولياء؟ بس نحن هلا عم نقرأ عن الأولياء. أبو داود السجستاني من أكبر أئمة المحدثين، عالم كبير، يعني هو الولي العالم الكبير. لما الأجنب في تناقض، يعني يا الأجنب هو الولي يا العالم الكبير هو الولي. 100% أيها الإخوة، هذا الأجنب لا علاقة له بالولاية، 100%. هذا خطية مريض، يعني عنده مرض عقلي بحاجة إلى علاج، بس ما له علاقة لا بالولاية ولا بالشقاء. أصلا إذا هو من دون مادة عقلية هو غير مكلف، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. أنتم بتعرفوا الصلاة والصوم والوضوء والزكاة والحج، كل التكاليف الشرعية المكلف فيها بده يكون مسلم بالغ عاقل. إذا واحد مجنون ما مطلوب منه أصلا لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، بس والله أنا بشوفه بفوت على الجامع الشيخ حدين بيصلي مع المصلي، خير إن شاء الله، إن شاء الله الله بيأجره، بس ما له علاقة بالولاية. لكن منين يعني هيك سرى إلى عقولي أمهاتنا آبائنا كبار السن بعض الناس أنه أخي هدون المرضى العقليين هدون أولياء؟ هذا نوع من أنواع تشويه حقائق هذا الدين. لأنه إذا كان هذا الأجداد هو من الأولياء، معناته إذا بدي أقول لك أنا صير أنت من الأولياء وأنا بدي صير من الأولياء، معناته شو بدك تصير؟ ما لك خير تصير مثله؟ هذا لا علاقة له، هو إنسان مريض. الولي الإمام الشافعي يقول إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء الله تعالى فلست أعلم لله وليا في الأرض. يعني بده يصير ولي بده يكون عالم، يعني بده يصير ولي بده يكون عامل، أما ما بده يكون مريض عقلي. مريض عقلي نسأل الله أن يعافيه، غير مكلف لا يجري عليه القناة. لذلك أنتم يا أخوان إذا أردتم أن تسلكوا درب الولاية ولا بد أن تسلكوها، فأنتم بحاجة إلى أن تطلبوا العلم. لذلك نصيحة، لا ينفك ولا واحد بيناتكم عن مجلس علم، ما ينفك ولا واحد بيناتكم عن أن يكون له معلم يأخذ بيده في هذا الدرب. إذا كان الحداد بده معلم، والنجار بده معلم، والتاجر بده معلم، والطبيب بده معلم، والمحامي بده معلم، الولي ما بده معلم، حاله بينام بيصير من الأولياء. مرات واحد ناس في عندهم بساطة، مرات واحد بيكون الحقيقة كثير مقصر، بينام بفيق بيقول والله شفت بالمنام منام أنه أنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يا أخي رحت على مكة ولابس أنا أبيض وكذا. أي طيب شو؟ تجي أمه بتقول الله يرضى عن ابني، والله هذا ابني أكيد أكيد الله فاتح عليه. ابنك ما بيصلي، شلون فاتح عليه؟ يعني هذه البساطة التي تسري إلى عقول الناس بسبب بعدهم عن العلم وعن مجالس العلم. فكر حاله إذا شاف منام صار ولي، فكر حاله إذا كان حكى كلمة قامت حققت بكرة، ليك والله ابني من الأولياء. الولي لابد أن يكون من أهل العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مني إلا عالم أو متعلم. يا هو من رجال العلم، بس في ما بيكفي بس العلم، في بعدين عمل.
يا هو يسلك في درب العلم، مو ضروري يكون هو خريج كلية شريعة حتى يصير من الأولياء، ولا معه دكتوراه بالشريعة، ولا حافظ كتب الشريعة، بس يا أخي يسلك في درب العلم، يتعلم أحكام دينه، بيعرف ما يأمر به الله وما ينهى عنه الله، لأنه هو الولي بده ينضبط بأوامر الله، فكيف ينضبط من لا يعلم؟ فأبو داود السجستاني، نحن نتكلم عن الأولياء، كان من أكبر أئمة المحدثين وعلمائهم. قال إبراهيم الحربي: أولينا الحديث لأبي داود كما أولينا الحديد لداود. مو سيدنا داود قال الله تعالى وألنا له الحديد، قال أبو داود هذا الذي نترجم له أولينا له الحديث كما أولينا الحديد لداود، وجمع مع علمه الورع والتقوى. شايفين ما بكفي بس العلم، بعد ما تعلم بدك تعمل، أما إذا بدك تعلم وما تعمل، أيا سامعا ليس الكلام بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامعه. ذلك ما تسمعونه في الدروس يا أخوان متوقع. مرة ساويت خطبة، ما المطلوب منك في خطبة الجمعة؟ والله لا، أنت خطر لبالك شيء مرة أنه أنت شو مطلوب منك؟ هلا إحنا بنسمع مرات والله يعني الناس بيقول لك يا أخي الخطيب عم بيطول، قلوا له يقصر. طيب مرة ثانية، أخي الخطيب عم بيجيب كثير كلام فصحى، يعني خلي كلام بسيط. طيب أخي هالخطيب عم بيعيد الخطاب، يعني يجيب لنا خطبة جديدة. طيب أخي هالخطيب عم يتأخر بالجية، يجي على الوقت. طيب أخي هالخطيب ما عم يحكي لنا الشيء اللي صاير بحارتنا، خلي يحكي الشيء اللي صار لنا حال عيني. هدول كلهم مطلوبين من الخطيب، طيب أنت شو مطلوب منك؟ فأنا مرة يعني تفكرت والله ما المطلوب مني أنا إذا عم بحضر خطبة الجمعة، شو المطلوب مني؟ مطلوب ثلاث شغلات. واحد، أن تسعى لها سعيا، لأن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. يعني لا حدا يجي هيك أكل له شي صحن فول ماكين وتعبان ويدور له على هيك وين في مكيف راكز وسنادة، هات هات المخدة الله يوفق حط لي إياها، وجه لي شفراته علي، يلا تفضل يحكي الخطيب يشوف بس يخلص انكشوني أخي فيقوني. تعال إلى خطبة الجمعة ساعي سعيا، لا تأتي متماوتا، لا تأتي ضعيفا، لا تأتي نائما، فاسعوا إلى ذكر الله. واحد، مطلوب أن يسعى إليها سعيا. اثنين، المطلوب أن لا ينشغل عنها وهو بها. أنت وقاعد بالخطبة حرام أن تنشغل عنها بشيء. بصير أنا قاعد بالخطبة مثلا أقول له لهذا الأستاذ شو صار معكم، إن شاء الله انحلت شغلة بيتكم بعتوه، حرام. بصير افتح الواتس أب تبعي شوف مين بعت لي هلأ رسالة أو شو صار مع أخي، لأنه أنا قلت له شو بصير معك بعت لي رسالة، فأنا قاعد بالخطبة أنه بعت ما بعت، مشي إجا من السفر ما إجا، يحرم. العلماء قالوا لا يصح التسبيح في الخطبة، تمسك مسبحتك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والخطيب عم يخطب ما بيصح، ذكر الله ما بيصح، بدك تسمع الخطبة. فظيعة خطبة الجمعة، فما بالك معناتها إذا أدرن التليفون، إذا نكشني رفيقي، إذا إجا رفيقي، إذا تأخر رفيقي، ما بيجوز. لا تنشغل، مطلوب منك أن لا تنشغل وأنت فيها عنها بغيرها. ثالثا وأخيرا، المطلوب أن تسأل نفسك كل حين ماذا عملت بما تعلمت. والله يا أخوان سألوا حالكم يعني كل فترة أنه أنا شو عم بعمل، ماشي يا أخي حضرت خطبة حلوة أو مو حلوة، أنا شو عملت؟ يعني تغيرت شيء؟ أنا اليوم الحمد لله يعني اليوم أنا أحسن من قبل جمعتين، هالسنة أحسن من السنة الماضية، إيماني إقبالي على الله انضباطي بالشريعة، يعني أنا أفضل. لأنه نحن بعد ما نسمع بدنا نعمل، أما إذا سمعنا وما عملنا يعني يخشى أن يكون الكلام حجة علينا. فسيدنا أبو داود السجستاني قال جمع مع علمه الورع والتقوى. التقوى مثل ما عم تسمعوا ترك حرام، إتقان فرائض، أداء ما استطعت من النوافل. أنتوا بتعرفوا أنه في كليات شريعة في بلاد أوروبية المدرسون فيها يهود، يعني بيفوت أستاذ يهودي هو معه دكتوراه بتفسير القرآن الكريم، بدرسك تفسير وحافظ أكثر مني، يعني بيسرد لك معلومات أكثر مني. ما بعرف إذا وصلتكم على الواتس، بس ما بعرف شو حقيقة الأمر، يعني أنه بفلسطين المحتلة أنه الكيان الصهيوني ساوى جامعة إسلامية. ليش ساوى جامعة إسلامية؟ شو بده يطلع؟
بده يطلع يعني علماء دين ينشروا الدين الإسلامي، بده يطلع من يشوش على المسلمين دينهم ومن يشكك المسلمين بدينهم. قيل لي في بلاد عربية ليست بعيدة عنا أستاذ بكلية الشريعة بفوت سيجارته بتمه، لابس لبس ما بنم أنه هذا أصلا إنسان قدير بعيدا عن أنه ملتزم أو غير ملتزم، وبيفوت بدرسك درس الحديث أو الفقه وهو عم يعني بينفخ، وهو بمنظر لا ينم أنه هذا أستاذ الشريعة، لأنه هو يظن أنه أخي خلص أنا معي شهادة، أنا معي دكتوراه وممتاز كمان الدكتوراه تبعي. هلأ بالرياضيات تأخذ دكتوراه ممتاز وتمارس الرياضيات بتصير، وبالفيزياء بيصير وبالكيمياء بيصير، وإن كان الرتبة العلمية إلى مكانتها كمان، لكن بالشريعة ما ممكن. ما ممكن إذا ما إذا طفل صغير أو إنسان صغير منضبط بالشرع أحسن من واحد معه دكتوراه متفلت من الشرع. فأبو داود جمع مع علمه الورع والتقوى، يحاسب نفسه على دقائق الأمور مع تقوى كبيرة. أنا سأكتفي بهذا المقدار لنثبت مسألة بأن سلوك درب الولاية محتاج إلى طلب العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد بسيط متواضع، 40 ذراع في 70 ذراع، أعمدته جذوع النخل وسقفه سعف النخيل، وكان مفروش بالتراب والطين. هذا المسجد كان له في قلب الصحابة الشيء الكبير، لأنه المكان الذي يحتويهم في عبادتهم لربهم وتعلم أمور دينهم، يتعلمون فيه أمور الدين. وكان في ذلك المسجد امرأة سوداء كانت تعتني بالمسجد وتقم المسجد وتنظف المسجد وترتبه. وفي يوم من الأيام صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وافتقد تلك المرأة، فقال: أين فلانة؟ أين هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا: يا رسول الله، ماتت بالليل، فلم نشأ أن نزعجك فغسلناها وصلينا عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أذنتموني؟ لماذا لم تخبروني؟ قالوا: لم نشأ أن نزعجك. قال: دلوني على قبرها، أين هو قبرها؟ فذهبوا به وقالوا: هذا قبرها. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي عليها ويدعو لها. الله أكبر، من هي تلك المرأة التي يسأل النبي عنها ويتوجه إلى قبرها ويغضب أنهم لم يخبروه ويتمنى لو حضر جنازتها بنفسه فصلى عليها ودعا لها؟ إنها امرأة كانت تعتني بالمسجد، هذا خبرها أنها تعتني بالمسجد. لم تكن معروفة بنسبها ولا حسبها، لكنها عند الله عظيمة. كم من مجهول في الأرض معروف في السماء عند رب العالمين. قيمتك وقدرك عند الله بعملك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذه الأعمال التي ترفعك. هذه المرأة رفع الله ذكرها وشأنها لاهتمامها بالمسجد، لأن المسجد عندنا كمسلمين له مكانة عظيمة. لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلا وأول ما بدأ بالمسجد، نزل بقباء فبنى المسجد، ثم نزل بالمدينة فحامت ودارت ناقته ثم بركت ثم قامت وقال هنا، واتخذ من ذلك السور الذي بركت بجواره الناقة مسجد، وقام يبني المسجد مع أصحابه ويحمل معهم اللبن، وهم يقولون: لئن جلسنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكان يحب نظافة المسجد ويحب أن يبقى المسجد مطيبا نظيفا. في يوم من الأيام رأى نخامة في قبلة المسجد فتغير وجهه وغضب واحمر وجهه وأمر بها، فجاءت امرأة من الأنصار فأزالتها، ثم جاءت بخلوق بطيب ثم طيبت المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استهل السرور في وجهه: إن هذا لحسن. بل هو في يوم من الأيام رأى بصاق أو نحوه في المسجد فأزاله، وأخبر أن النخامة في قبلة المسجد سيئة وأن كفارتها إزالتها. كان يهتم بنقاء المسجد وطهارته، لأن هذه المسجد تطهر من الأدران والأنجاس، وتطهر أيضا بما فيها من تزكية للأرواح. هذه المرأة اهتمت بالمسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب المسجد فذهب إليها. لكني أتعجب، ما هذا الاهتمام وهذه الملاحظة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان يلاحظ أصحابه، ينظر إليهم، يعرف من الذي يتخلف عنهم، من هم ومن الذي يحضر منهم، وهذا من عنايته بأصحابه. لا يلتفت للكبار دون الصغار، ولا لذوي الشأن دون عامة الناس، وإنما الجميع حاضرين. ولذلك نراه في أكثر من موطن صلى الله عليه وسلم يسأل: أين فلان؟ أين فلان؟ أين فلانة؟ فيدله عليه. وهذه من العناية أحبتي. إن هذه المرأة كفاها شرفا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقف بنفسه على قبرها ويصلي ويدعو: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فكيف إذا دعا لتلك المرأة على قبرها؟ انتفعت بهذا العمل
عندما وقف النبي على القبر ودعا لها، وهي أحوج ما تكون هناك في هذا القبر لدعوة تؤنس وحشتها وتضيء عليها ظلمة ذلك القبر. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعاد الصلاة عليها، ليست إعادة وإلا أن يصلي هو أيضا عليها صلوات ربي وسلامه عليه. هذا نموذج من النساء الخالدات التي عشنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا يسرنا في فجاج تلك المدينة طيبة الطيبة رضي الله عنهن وأرضاهن، وجعل نساءنا يقتدين بهن ويهتدين بهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة كان معروفا وكان مشتهرا بين الصحابة، بل غارت عائشة من خديجة رضي الله عنها من كثرة ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب إلى أفعال. فكان إذا ذبح صلى الله عليه وسلم ذبيحة أخذ أجزاء من لحمها وأرسلها إلى صويحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتقول عائشة: غرت منها وأنا لم أراها. أهدت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد المملوك زيد بن الحارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كبيرا، حتى أصبح يشتهر بين أهل مكة أن زيد بن محمد، وكما يقال تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في المدينة حكم منع التبني، ادعوهم إلى آبائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر حبه لزيد بن الحارثة وزوجه من ابنة عمته، وهي زينب رضي الله عنها وارضاها بنت جحش. ثم بعد ذلك طلقها زيد، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بأمر من الله جل وعلا، ولد لزيد بن الحارثة أسامة، وكان ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة اللي أنا الآن ذكرتها لكم أريد أن أصل معكم إلى كيف كان يعبر صلى الله عليه وسلم عن حبه ومشاعره لمن يحب عليه الصلاة والسلام، وكان هو مدرسة المشاعر ومدرسة الحب. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يروي لنا هذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: أحب الناس إلي أسامة. وفي رواية: أسامة أحب الناس إلي. كان يحبه صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حب كبير، والدليل على ذلك أنه يوم المرأة المخزومية التي سرقت واهتم الناس لشأنها، قالوا: من يشفع أو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها، يعني حتى لا يقام عليها الحد؟ قالوا: أسامة. فذهب أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم فكلمه، يعني علم أسامة بأن له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أسامة بأنه يستطيع أن يتشفع لهذه المرأة المخزومية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. أسامة ابن زيد له هذه المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة ابن زيد قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مهام متكررة ومهام كبيرة، حتى أنه عقد له على ذهاب بجيش ليغزو في سبيل الله عز وجل. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد عقد لواء هذا الجيش، فلما تولى أبو بكر قال: والله لا أحل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظهر مشاعرك وأظهر ما تحب إلى الآخرين، فإن ذلك من هدي سيد المرسلين. حياة الإسلام يعلمنا المحبة والحب، وهذا نموذج أسامة بن زيد الذي كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك والده زيد بن الحارثة رضي الله عنهم أجمعين. ونلقاكم على الحب والخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نسأل أنفسنا عن الأشياء التي حولنا، هل هذا الشيء غال أو رخيص؟ يعني لو سألنا مثلا هذا القلم الذي في جيبي هل هو غال أم رخيص؟ يعتمد الأمر على شيء. إن كان يسهل تعويضه إذا تلف وذهب فهو رخيص، وإن كان يصعب تعويضه إذا تلف فهو غال، فإن كان يستحيل تعويضه فهو أغلى. إذن أغلى ما يكون هو الذي يستحيل تعويضه، وهو الزمن. أيها الإخوة، الزمن، إن أغلى ما نملك هو الزمن، لأنه إن ذهب لا نستطيع تعويضه. من هنا فإن كثيرا من المفسرين قالوا في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أن قوله تعالى والعصر المقصود به هو الزمن. العصر يعني الوقت الذي يجمع على عصور، نسمعهم يقولون العصور التاريخية، ومفردها عصر بمعنى وقت وزمن. والعصر يعني والزمن. وقال بعض المفسرين إن العصر هو وقت صلاة العصر، الوقت المعروف. فعلى القول بأن والعصر يعني والزمن، فإن الله عز وجل لا يقسم بشيء إلا ويقسم بعظيم من خلقه سبحانه وتعالى. الزمن أيها الإخوة، من خلاله نستطيع أن نفعل كل الأشياء. بدون زمن لا نستطيع أن نتعلم، بدون الزمن لا نستطيع أن نبني البيوت، بدون الزمن لا نستطيع أن نفعل أي شيء من أمور الدنيا أو الآخرة. بدون الزمن لا نستطيع أن نعبد الله، بدون الزمن لا نستطيع أن نتعلم لا العلم الشرعي ولا العلم الكوني. لذلك ورد في قوله تعالى لما أهل جهنم نسأل الله العافية يقولون، يطلبون من الله عز وجل أن يعيدهم إلى الدنيا، يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فلذلك لا يستطيع أحد أن يجيب على هذه الحجة. نعم، كلنا عمرنا وأعطينا من الوقت الكثير والكثير، فالعاقل منا من استفاد من هذا الوقت. ونسأل الله العافية لنا ولكم، الذي فاته الاستفادة من الوقت فقد خسر الخسران المبين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا في حديثه الشريف لما قال اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من جملة الخمس قال وحياتك قبل موتك. هذه الحياة التي أنا فيها الآن وأنتم فيها الآن لن تدوم، كانت لأناس قبلنا ثم رحلوا عن هذه الدنيا، وكلنا يعرف أشخاصا وما أكثرهم، وسيأتي أناس من بعدنا ونذهب نحن إلى الآخرة، وسيأتي مواليد جدد يملؤون هذه الدنيا ثم يخرجونهم أيضا. نحن بين بوابتين، دخول إلى الدنيا وخروج منها. فالعاقل منا أيها الإخوة من يغتنم هذه الفرصة ليستزيد من الحسنات التي تفيده في تلك الدار. اللهم ارزقنا اغتنام ما بقي من أعمارنا، واعف عما فرطنا فيما مضى. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة الموسومة ب والشوق إلى لقائك. إنه الشوق إلى ربنا سبحانه وتعالى، والذي لن نحصل عليه إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه ومعاني صفاته وكثير نعمه وآلائه علينا. وهو اللطيف الخبير، إنه ربنا سبحانه وتعالى. ما أجمل الحديث عنه، بل هو أجمل الحديث. ما أصدق الحديث عنه، بل هو أصدق الحديث. ما أعظم الحديث عنه، بل هو أعظم الحديث. إن الحديث لا يعظم على حسب المتحدث عنه. تتحدث عن عبد عادي، ثم تتحدث عن وزير فيعظم الحديث، ثم تتحدث عن ملك ورئيس فيعظم الحديث، فما بالكم بالحديث عن خالق الخلق، ملك الملوك ورب الأرباب، وهو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى لطيف، خفي عن خلقه، لطيف عن خلقه. لا يستطيع الخلق أن يروا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وقد قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ يعني في رحلة الإسراء والمعراج، قال: نور أن أراه. بيننا وبين الله سبحانه وتعالى نور، هذا النور المخلوق غير النور القائم بالله عز وجل. ولو كشف الحجاب عن وجهي لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. وربنا سبحانه وتعالى لطيف، يدرك الخفيات، فاللطف بمعنى الخفاء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا بني، في وصايا لقمان الحكيم لابنه: إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فمسكين هذا الإنسان، نحن مساكين حينما نختفي من البشر ويرانا الله عز وجل. فلا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك، والله لطيف بخلقه، يوصل إليهم الخير التيسير، يوصل إليهم الإعانة من وجوه خفية لا يدركونها. الآن أنا أعلم أن راتبي سينزل في نهاية الشهر، هذا رزق ظاهر، لكن تأتي مفاجآت فيرزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. هذه وجوه لطيفة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كم هي الأمور التي نرى أنها شر في ظاهرها فنغضب وتضيق صدورنا وتضطرب أفئدتنا، لكن ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونستغفره ونحاول أن نصبر ونرضيه عز وجل، فما هي إلا لحظات أو أيام حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لنا الأمر، فيقلب الله عز وجل لنا البلاء إلى عطاء، والتعسير في ظاهره إلى تيسير. وهذا ما حصل لي يوسف عليه السلام. إنها مشاهد مؤلمة في البداية، لكن في نهاية المطاف رفع الله عز وجل ذكره. في المطاف أعلى الله سبحانه وتعالى اسمه. في نهاية المطاف يسر الله عز وجل أمره، وأتاه من غدروا به صاغرين أمام عينيه. وهو القائل بعد هذه النعم: إن ربي لطيف لما يشاء. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعبده، بعكس الإنسان الكافر المؤذي لأولياء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ربما يصيبهم الله بعقاب ظاهر أو بعقاب خفي: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فإذا ازدادوا إثما زاد عقاب الله سبحانه وتعالى عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة والعفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ
2: محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نداء لكل إنسان: هل تعلم أن هناك شرور كثيرات تحدق بك من كل جانب، تحيط بك من كل جهة؟ هل تعلم أن الشرور في هذا العالم كثيرة؟ هل تعلم أن هناك شر من الممكن أن يصيب الإنسان، من مرض، من ألم، من حشرة، من حيوان، من أمور غيبية لا يعلمها؟ هناك شرور كثيرة في هذا الكون. لما خلق الله هذا المخلوق المسمى بالإنسان جعل له أعداء وجعل له مصائب كثيرة جدا تحذق به من كل جانب، وهذه المصائب جعل الله تبارك وتعالى لها مصدات. هذه المصدات من شأنها أن تحيط بالإنسان وتمنعه، ومن هنا كانت هناك كتيبة من الملائكة قد لا يعلمها الكثيرون. هل تعلموا شيئا عن مجموعة من الملائكة اسمهم المعقبات؟ نعم، المعقبات هي مجموعة من الملائكة تحيط بالإنسان من كل جهة. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة تعمل على حفظه وعلى صيانته. ما هي حكاية هذه المعقبات وبما تفيدنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال المعاني التي وردت في هذا الدعاء، ثم نرجع إلى كل مبتلى وكل مريض وكل مصاب لنؤمن ونشرح ونفهم. فإلى هذا الدعاء. بسم

اللهم أمين، شفاء لكل مريض، نجاة لكل مصاب، دواء لكل معلول. اللهم أمين، رحمة من عندك ترفع بها أقدارنا وتغفر بها ذنوبنا. لا تدع لنا مريضا يا ربنا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أنجيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديت، ولا مذنبا إلا سترت، ولا عملا إلا باركت، ولا دعاء إلا سمعت، ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا ويسرتها وأعنتنا عليها بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير من دعي ويا خير من أجاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الدعاء إلى الله لا يشبع منه العقلاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وعلى هذا كل دعاء تدعو به الله إنما هو عبادة منفصلة، عبادة لله تبارك وتعالى. فإلى كل إنسان مبتلى، وإلى كل إنسان مصاب، وإلى كل من يعاني ألما نفسيا أو هما ذاتيا أو مرضا بدنيا، أدعوه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان الأنبياء يدعونه، وكان الصالحون دائما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الدعاء: بسم الله أرقيك رقية طيبة. إيه اللي هيحصل؟ أنا بقول لكل أم ترقي ابنها بهذه الرقية، بقول لكل زوجة ترقي زوجها، بكل كل ابن يرقي والديه: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. شوف الجمال والسلاسة بتاعة الدعاء: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، يعني بركة رقية البسملة ببسم الله سبحانه وتعالى، والله يشفيك من كل داء فيك. يعني الدعاء في نوع من السجع الغريب جدا في الحروف، التزمت الحروف فيه بحركة من حركات السكينة التي تناغمت مع مخرج الكاف الرقيق الذي يهمس به العبد لله سبحانه وتعالى: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الحسد ومن شر السحر، من شر النفاثات في العقد يعني من شر أي سحر. خدوا بالكم السحر ده أمر موجود يعني كنوع من الأمراض، وخدوا بالكم أن الرقية هنا لكل الأمراض بما فيها السحر نفسه. فالسحر نوع من الأمراض. إيه السحر ده؟ هو عبارة عن التخيل، علشان ما تحصل لكش تخيلات غير طبيعية. اوعى تفتكر أن السحر يقدر يحرك حاجة عن مكانها، يقدر يقلب حاجة عن شكلها، إنما بيخلي الإنسان المسحور يتخيل أمور لا حقيقة له. طب نخلص منها إزاي؟ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أنا بقى في رأيي إن الحسد أخطر من السحر، لأنه الحسد بيتلف النعمة، إنما السحر بيؤجل الانتفاع بالنعمة. يعني لو واحد مسحور بيتخيل حاجات لا حقيقة له، لما يزول السحر بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. إنما الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. الحسد لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين. الحسد أمر خطير. إنما مشكلة الحسد إنه محدش يستطيع أن يقول ده فلان حساد وفلان، زي ما بعض الناس الجهلاء يقولك إيه أصل ده وحش، أصل ده عينه سيئة. ما فيش حاجة كده يا جماعة، ده ممكن الإنسان نفسه هو اللي يحسد روحه. في سورة الكهف الراجل صاحب الجنتين عمل إيه؟ قال وما أظن الساعة قائمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وينقل بقى معاه على النقطة الخطيرة جدا اللي أنا عاوز ألفت نظركم ليه. بيقول له: أنت بتحسد نفسك، علشان ما تحسدش نفسك تقف قدام المراه
قدام المرآة، برك على نفسك، قول بارك الله لي فيما رزقني، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الواحد يقول إيه الشياكة اللي أنا فيها دي، إيه الجمال اللي أنا فيه ده، إيه العربية اللطيفة اللي أنا ركبها دي، إيه البيت. يا عم اتصرف زي ما الرجل دلوا عليه وقال له إيه. شوف القرآن قال إيه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخر الآيات. يعني هو ده الصديق بقى اللي بينصح صاحبه. يعني شوف انت لما تلقى واحد صاحبك ناسي نفسه قول له يا اخي قول ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يبارك لك فيما تملك وخلافه. يعني فعلا ايه، ومن شر حاسد اذا حسد. انت حتى بتلاحظها، اقول لك على حاجة، اكيد انت حافظ قل اعوذ رب الفلق. انا عاوزك تراجع كده معايا، هتلاقي قل اعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. سمعت سيرة حاجة غير طبيعية في الآيات؟ طبعا كل اللي اتقال في الآيات كلها أمور غيبية. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الفلق بيفلق الليل والنهار، من شر ما خلق حاجات يا ترى اللي من شر ما خلق الخلق هيجيب لي الأذى منين أنا معرفش، ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل، ومن شر نفثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل إن ربنا أوجد كل هذه المخلوقات وليها شر، فيها شر مؤذي، الشر دوت مين اللي حينجيك منه؟ اللي خلقها. أنا مالي ومال الموضوع ده؟ علشان كده سلم أمرك لله وسلم أمرك لسيدك سبحانه وتعالى، وده سبب الدعاء اللي احنا لسه بندعيه. ومن شر حسين الحسن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب العرش العظيم دي، ده انت استجمعت كل قوة المقدرة الإلهية في الدعاء وتوجهت به إلى الله بالشفاء، أن يشفيك. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، الهوام التي تسير في الأرض، ومن كل عين لامة، أي عين حاسدة ومؤذية. يا أخي والله الدعاء جميل، تعال نترقى إلى الله بالدعاء، تعال نبتهل إلى الله بالرجاء. بسم الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: إحياء الموات. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. أخرجه أبو داود وأحمد. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. أخرجه ابن ماجه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسمعه يقول: المسلمون شركاء في 3، في الكلأ والماء والنار. أخرجه أبو داود وابن ماجه. الهبات. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. أخرجه البخاري. عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. أخرجه أصحاب السنن 4. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. أخرجه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها. قال: رضيت؟ قال: لا. قال: فزاده. قال: رضيت؟ قال: لا. قال: فزاده. قال: رضيت؟ قال: نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. أخرجه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البيهقي. العمرة والرقبة. عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. أخرجه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرقبة جائزة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لو تساءلنا ماذا على رب الأسرة أن يقدمه لأطفاله؟ قضية الأكل والشرب والمسكن والملبس والترفيه قضايا مفروغ منها لا جدال حولها، لكن أهم ما ينبغي أن يقدمه على صعيد بناء شخصية الطفل شيئا تربية قويمة تقوم على الفضائل، تقوم على تكوين شخصية مستقيمة صادقة عفيفة طاهرة ملتزمة ناجحة قوية. والأمر الثاني تعليم هذا الطفل في مكان جيد. لا شيء يغير في عمق الشخصية، لا شيء يغير في الحياة العامة، لا شيء يغير في عالم الأعمال مثل التعليم، التعليم ثم التعليم ثم التعليم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول لأبنائه: يا بني، إن أردتم الدنيا فعليكم بالعلم، وإن أردتم الآخرة فعليكم بالعلم، وإن أردتموهما معا فعليكم بالعلم. إن إخراج طفل من المدرسة قبل أن يكمل تعليمه الابتدائي يزيد في ضرره وفي آثاره المدمرة على قطع طرف من أطرافه. تربية جيدة وتعليمه في مكان جيد، والمكان الجيد هو الذي تتوفر فيه بيئة صالحة وتوجيه قويم وتعليم عالي المستوى. لا يكون التعليم جيدا إلا إذا كان جادا. مرحلة التعليم هي مرحلة الكدح ومرحلة التعب، والمدرسة الجيدة هي التي تشغل الطالب أكثر وتدربه أكثر وتبني له بيئة يكون فيها سعيدا، بيئة جذابة، يتعلم وهو مرتاح، لكنه يتعلم أشياء رفيعة وأشياء متقدمة ومتطورة. لو أن شخصا استدان من أجل أن يعلم أولاده تعليما ممتازا فهو ليس بمخطئ. ولو باع الإنسان المزرعة التي لديه أو باع أحد البيوت التي يملكها من أجل تعليمه، من أجل تعليم أبنائه تعليما جيدا، فهو أيضا ليس بمخطئ. التعليم هو الذي يغير الفرد ويغير الأمة ويغير المجتمع. وكلما كان لدينا تعليم أفضل كان لدينا حياة أفضل ومستقبل أفضل بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، نقرأ في سورة البقرة قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونجد في القرآن العظيم في آيات كثيرة أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالحكمة، فقال: والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، فمن هو الحكيم وما هي الحكمة؟ قال علماؤنا: الحكمة هي وضع الشيء في محله. الحكمة هي وضع الشيء في محله. فانظروا إلى خلقنا مثلا، انظروا إلى العينين اللتين زودنا الله سبحانه وتعالى بهما، هل تجدون لهما مكانا في الجسم الإنساني أنسب من هذا المكان الذي هما فيه؟ انظروا إلى الفم، هل تجدون في الجسم الإنساني مكانا أولى من المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى؟ انظروا إلى شكل الأسنان في فمنا، نحن بحاجة إلى أشياء تقطع الطعام وأشياء تطحن الطعام الخشن، لذلك المولى عز وجل جعل أسناننا المقدمة في الفم حادة الطرف لتقطع، وجعل الخلفية منها وهي الأضراس عريضة لتطحن. هذا كله حكمة أيها الإخوة، وضع الشيء في محله. فنحن أيضا نستطيع في حياتنا أن نكون حكماء، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الحكمة وضع الشيء في محله. كل منا يستطيع قبل أن يقدم على أي عمل أن يسأل نفسه: هل هذا المكان هو الصحيح لهذا العمل الذي أريد أن أضع فيه؟ أريد أن أصرف مالا، هل هذا هو الطريق الصحيح لصرف هذا المال؟ أريد أن أستعمل السيارة، هل أنا أستعملها بالطريقة التي ترضي الله عز وجل، أم أنني أستعملها في وأتلفها إتلافا وأفعل بها أفعالا كما يفعل بعض الشباب هداهم الله ولا يشعرون بأن هذه السيارة نعمة من الله عز وجل استودعهم إياها وسيسألهم عنها، سيسألهم عنها، لن تذهب سدى أبدا. فالله عز وجل جعل تحت يدينا هذه الإمكانيات وسيحاسبنا عليها. فيا ليتنا نتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحكمة، وأن نضع الأشياء في محلها، أن ننظر هل من المناسب أن أقرأ الأمر الفلاني، هل من المناسب أن أنظر في التلفاز إلى الأمر الفلاني أم أن هذا مخالف، هل من المناسب أن أسافر إلى المكان الفلاني وأتواجد في المكان الفلاني أم أنني قد يقبضني الله عز وجل وأنا في هذا المكان وهذا مكان لا يرضي الله عز وجل. هكذا ننظر إلى كل تصرف من تصرفاتنا، بل حتى كلامنا، هل أقول هذه الكلمة أم لا أقولها؟ هذه هي الحكمة أيها الإخوة. الحكمة وضع الشيء في محله، سواء كان كلاما أو كان فعلا وتصرفا بالأشياء أو بالأموال، بل حتى بالأولاد، كيف أين أخذ أولادي، أين لا أخذهم، ماذا في أي مدارس أضعهم، ماذا يتعلمون في تلك المدارس، هل يتعلمون النافع وحده أم يتعلمون النافع والضار. هكذا إن كنا كذلك كنا حكماء. اللهم اجعلنا من الذين آتيتهم الحكمة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في مشاعر الرحمة وحب الهداية للعالمين اللي كان مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي المفروض يملأ قلب كل إنسان بيحب البشرية كما كان يحبها صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول إن أبو طالب كان مشرك على غالب أقوال أهل العلم لغاية اللحظة اللي جه فيه لحظة وفاته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأسه، خلاص بيطلع في الروح. وقف جنبه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، دول أصحاب أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم مشركين، وسيدنا محمد جنبه بيقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وأبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وأبو جهل عمال يقول له اوعى تسيب دين أبائك، حتى قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ونزلت بعدها الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. خلص الحديث. كنز النهاردة الإنسان الصالح، وسيدنا محمد نبي العالمين أصلح الصالحين، جوه قلبه حب للبشرية وحب للهداية لا يوصف. وكذلك الإنسان الصالح بيبذل أقصى جهده في توصيل الخير والهداية وتعريف العباد على الله سبحانه وتعالى لأقصى درجة والأقصى درجات الحب، وبيحمل الجمال وبيحمل الرحمة لغاية آخر لحظة في عمره أو في أعمار الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز في قلبه ويوجعه في قلبه لما يشوف حد فينا قلبه قاسي وبعيد عن ربنا، وسيدنا محمد حريص علينا ان احنا نقرب لربنا ونحن لربنا ونحب ربنا. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ويريد كل واحد فينا يكون كده. ده الكنز اللي كان موجود في قلب النبي واللي بيعلمهن النهاردة، لدرجة ان بعد وفاة ابو طالب ينزل القرآن لسيدنا محمد انك لا تهدي من احببت. وانا بسأل نفسي وبسأل كل واحد بيسمعني، هل ممكن تحب انسان بيخلفك في العقيدة وتحب له الهداية؟ إنك لا تهدي من أحببت. هل ممكن إنسان يكون عاصي وبيرتكب أكبر الكبائر ويكون عندك في قلبك من القبول والسعة والرحمة إنك تكون قريب منه، وما تبقاش كده كأن واحد أرفان أو كأن واحد مستنكر لدرجة النفور والبعد عشان ده بيعصي معاصي ظاهرة؟ كلنا أهل معصية، منا من ظهرت معصيته ومنا من خفيت معصيته. سيدنا محمد واقف على رأس أبو طالب وربنا يقول له إنك لا تهدي من أحببت، وهو صلى الله عليه وسلم فضل وراه لغاية آخر لحظة في عمر أبو طالب، لكن يشاء رب العالمين ما يشاء. علشان كده خسارة والله إن الواحد يحمل مشاعر الكراهية أو النفور أو التعالي والكبر عشان حد بيعصي أو حتى حد بيخالفني في العقيدة. عايز تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، احمل مشاعر الحب والرحمة لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك في علاقة وثيقة ما بين الحب وصلة الرحم، وهذه العلاقة تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول وهو المهم، وهو وجود الألفة والمحبة ما بين الواصل مع أرحامه. وأما القضية الثانية فهو حب الإنسان لآثار هذه الصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا بمواصلة الأرحام في غير ما حديث، وجاءت الآيات في كتاب الله عز وجل التي تحكي أهمية صلة الرحم والتحذير من القطيعة، لأنها تنتهي كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. خلونا مع المحبين، مع من واصل أرحامه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: من أحب أن يبسط له في أثره. من أحب، يعني إذا كانت عندك رغبة الحب في أن يبسط لك في رزقك، يعني رزقك يتوسع. وقال عليه الصلاة والسلام: أن يعظم الله في رزقه، يعني تريد من الله عز وجل أن يجعلك يعني عظيم الرزق. ماذا تفعل؟ لم ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد. ومن أحبه أن ينسأ له في أثره، من أحبه أن يكون له أثر يتكلم عليه في حياته وبعد موته، يعني يتكلم الناس عن آثارك، أنك أنت مواصل للأرحام، وأنك لا تقاطع، وأنك تتحبب إلى أرحامك وتتودد إليهم، وأنك تطبق كلام الله عز وجل ورسوله فيه. ثم قال: ومن أحب أن يمد له في أجله، أي يطيل الله عز وجل في عمره. وكما نعرف بأن الآجال مكتوبة محسومة، كيف يمد الله في الأجل؟ هذا في علم الله عز وجل، أن هذا الإنسان له من العمر كذا، ولكنه سيصل أرحامه، فمد الله عز وجل في عمره ثم كتب العمر الأخير الذي هو في اللوح المحفوظ. وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الآن معالم الأشياء التي يحبها الإنسان ويفرح فيها. من منا لا يحب أن يبسط له في رزقه؟ من منا لا يحب أن ينسأ له في أثره؟ من منا لا يحب أن يمد الله عز وجل في أجله؟ من أراد أن يحقق هذه المنظومة وأن يدخل في هذه المحاب، وأن تدخل في نفسه وأن يراها على واقعه، وأن يلمس آثاره هذه القضية، فعليه بمواصلة الأرحام. وتأملوا معي هذا الحوار. أبو سفيان يقف أمام ملك الشام هرقل، وهرقل كان على دين النصرانية، ثم يريد أن يعرف هذا الرسول الذي سمع فيه من هو أقرب الناس له. قيل له: أبو سفيان. فأصبح يحقق معه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فيما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال أبو سفيان؟ وكان أبو سفيان يقول: تمنيت لو أني كذبت على محمد في تلك اللحظة، ولكن خشيت أن يقال عني بأني كذاب. يعني حتى في أيام الجاهلية الكذب كان أمره عظيم، كان يعظمونه شيء ما هو بسيط. ولكن ماذا يفعل الآن وهو أمام الملك؟ فقال: إنه يأمرنا بأن نعبد الله وحده، وأن لا نشرك به أحدا، وأن نصل الأرحام، وأن نصل الأرحام، ويأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف. إذن من الأشياء اللي تميزت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الإسلام وهو شعار الإسلام، صلة الأرحام. ولكن نقول هنيئا للمحبين الذين إذا وصلوا أرحامهم أخذوا هذه المزايا: ينسأ له في ذكره، يمد الله في أجله، وإن الله يبسط له رزقه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الواصلين والمحبين للصلة، والذين يحبون أن يصلون قربة لله عز وجل. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. من أكثر المشاكل اللي عم نعاني منها كعلاقات إنسانية هي مشكلة الغضب، وهي مشكلة منتشرة بكل أصقاع الدنيا بشرقها وغربها. فبتلاقي الأصدقاء في حالة غضب، بتلاقي الوالدين بحالة غضب مع الأبناء، بتلاقي الأبناء مع الوالدين بحالة غضب، بتلاقي الزوجين بحالة غضب، بتلاقي الموظف مع المدير أو المدير مع الموظف بحالة غضب، وهكذا. من المشكلات المصنفة عالميا من أكثرها انتشارا وأكثرها خطورة وأكثرها سببا أو تسببا بالموت هو الإنسان الغضوب، هو الإنسان الذي يغضب. وهذه مشكلة العصر، قديما كانت أخف، من الأسباب الرئيسية لكثرتها هذه الأيام اللي هي سرعة تضاعف المعرفة اللي عم نعاني منها كبشر بهذه الأرض. الموضوع عم بيأثر على جيل بأكمله، وعم بيخلي الجيل الجديد بحالة اضطراب وفوضى، بالذات لما يشوف حالات غضب من الوالدين ومن المعلمين والمعلمات داخل الغرف الصفية. شوفوا الله سبحانه وتعالى لما حكى لنا ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، حكى لنا عن موضوع إدارة الغضب اللي الآن كل العالم بيحكوا فيه. ولما إجا العلماء فسروا لنا حالة إدارة الغضب من خلال الآية الكريمة اللي عم تحكي لنا كونوا حكماء، حكوا التالي: إنه في حياتنا في عنا مؤثر وفي عنا استجابة. المؤثر هو أي شيء خارجي ممكن يأثر علي وبطلع مني استجابة، مثلا ابني ما بده يدرس، هذا مؤثر، استجابتي صرخت عليه. طالبي بالصف قام من مكانه بدون ما يستأذن، استجابتي طلعته من الصف لا سمح الله، كلها مؤثرات واستجابة. زوجتي حكت لي كلمة كثير رائعة، استجابتي إني كثير انبسطت أو حكت لها كلمة رائعة، وهكذا. فالحياة مؤثر واستجابة. الآن الحكمة، ما هي الحكمة عشان نبعد عن الغضب؟ هي إني أوسع مسافة زمنية بين المؤثر أيا كان وبين شكل استجابتي. الآن إذا كانت استجابتي ردة فعل، وخاصة لما يكون المؤثر مزعج، ابني ضرب شقيقته مثلا، هذا مؤثر، استجابتي سريعة فردة فعلي رح تكون سلبية وغضب. لما بدي أدير غضبي بدي أوسع مسافة زمنية، أعد للعشرة، أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 5-6 مرات، أذكر الله سبحانه وتعالى، أروح أتوضأ زي ما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه الغضب يطفئه النار، أو عفوا الغضب يطفئه الماء بالوضوء. فلابد أن ننتبه لموضوع إدارة الغضب. تكنيك ثاني أعلمكم إياه وأحكي لكم عنه كثير مهم، بالذات في موضوع تربية الأبناء. نعمل ورقة، نعملها خانات، نكتب الخانة الأولى سبب الغضب، ليش أنا غضبت من أبنائي مثلا أو من زوجي أو من زوجتي، متى بدأت، الخانة الثانية وقت البدء، الخانة الثالثة وقت انتهاء حالة الغضب اللي أنا مريت فيها، الخانة الرابعة شو عملت لما أنا غضبت، صرخت، ضربت، كسرت لا سمح الله، والخانة الخامسة شو البديل عن الغضب. وبكتب بعد ساعة من حالة غضبي لا سمح الله غضبت على أو ضايقت أو زعلت أو انزعجت من أولادي، سبب الدراسة مثلا، بديت حالة الغضب مع ابني على 5 و5 دقائق، خلصت على 5 و7 دقائق، عملت صرخت، البديل الحوار، البديل التجاهل، البديل إني أسأل مستشار مثلا. هاي لما أنا أبدأ أجمع فيها وأكتبها بصير عندي شو؟ بصير عندي أول شيء معرفة أكثر أسباب الغضب عندي، اللي هي دراسة الأولاد، دراسة أو مشاكل بين الأولاد أو تأخر الأولاد عن البيت. لما أنا أكتب الوقت متى بديت ومتى انتهيت، أنا عم بشتت ذهني، وبالتالي عم بقدر أركز أكثر على الأفكار العقلية اللي ممكن تطلع عندي بذهني. ولما أكتب البدائل 5 أو 6 مرات ببدأ حقيقة أطبقها. يا ريت نفكر كيف نطبق آية الحكمة.

0: صح وندير غضبنا وننهيه صح.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرح أهل المدينة بمقدمه وخرجوا يستقبلونه صغارا وكبارا. النساء ينظرن من شرفات المنازل ومن أعالي المنازل، والرجال قد اصطفوا صفوفا في الطرقات، حتى الأطفال الذين لم يجدوا مكانا ينظرون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم قصدوا الأماكن الخربة فأخذوا ينظرون منها للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقدمت كتيبة بني النجار تستقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم بالعدة والعتاد، وقدم كل أنصاري في ذلك اليوم عرضه للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل ضيفا عليهم، وفاز بالضيافة أبو أيوب الأنصاري. وبدأ الأنصار يتفننون في تقديم الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى برز من بينهم هذه المرأة التي سأحدثكم عنها اليوم. هذه المرأة التي جاءت وقدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثمينا، إنه أغلى ما تملكه في هذه الدنيا. جاءت بابنها الصغير أنس بن مالك ابن السنوات التسع، وقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس، اجعله خادما عندك. قد ألبسته جزءا من خمارها، كان لديها خمار شقته لنصفين، نصف اتزر به ونصف تردى به، وجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبوه على الكفر، وهذا الصغير جاء ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت به أمه، أم سليم، هذه المرأة التي سأتحدث عنها اليوم، هذه المرأة العجيبة العجوبة، هذه المرأة التي قدمت خيرا لابنها وصنعت أن جعلته خادما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس، اجعله خادما لك وادعو الله له. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم كثر ماله وولده وبارك له فيه. سعادة الدنيا في المال والولد، وإذا بارك الله فيهما فهذا الخير فوق الخير. واستجاب الله لهذه الدعوة، حتى قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فإني من أكثر الناس مالا، وإن أبنائي وأبنائهم يتعدون المئة. استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف وقفة إجلال لهذه المرأة أم سليم، ويزيد إعظامكم لها عندما تعلمون أن هذه المرأة كانت داعية إلى الله عز وجل. تزوجها رجل من خيرة الصحابة، أبو طلحة الأنصاري، ولقصة زواجها به خبر. زوجها أبو طلحة الأنصاري الذي تزوجها بعد والد أنس بن مالك الذي مات على الكفر، دخل في الإسلام بسببها. جاء إليها يريد أن يخطبها، فقالت: مثلك يا أبا طلحة لا يرد، لكن لا ترى أن إلهك الذي تعبده، ألا ترى أنه يصنعه عبد لآل فلان؟ إني أرضى منك مهرا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففكر وقدر ثم شهد شهادة التوحيد، فكان مهرها أعظم مهر أن أسلم زوجها، وهذا هو المهر الذي لا ينافسها فيه أحد. كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في أي ساعة من ليل أو نهار، حتى كان الناس يظنونها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يزورها في بيتها. زارهم في يوم من الأيام، زار أم سليم في بيتها، ثم أقال عندها ونام، فإذا به صلى الله عليه وسلم مع الحر يتفصد جبينه عرقا، وعرق النبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب. فجاءت أم سليم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم والعرق قد اجتمع تحته، فأخذت تسلت العرق وتجمعه. استيقظ صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا أم سليم، ماذا تصنعين؟ قالت: يا رسول الله، هذا طيبك، نجعله على طيبنا فيزداد طيبا يا رسول الله، رضي الله عنها وأرضاها. وهنا أتعجب في هذه القصة، كيف أن هذه المرأة استطاعت أن تصنع المجد لابنها. وأنا أتعجب أيها الأحبة، كيف أن هذه المرأة استطاعت أن تصنع المجد لابنها بأمر يظنه بعض الناس عيب. كيف تجعل ابنها خادم؟ لكنها تعلم
أن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم سيتعلم منها الابن وسيستفيد منها الابن وسينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش ابنها أنس أفضل عيشة 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما نهرني ولا زجرني ولا ضربني ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس متعلق القلب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما من ليلة ينامها إلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض السير يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. إنها امرأة عظيمة، إنها امرأة عظيمة تستحق سيرتها الدراسة. فرضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب،

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: إن التعاملات العامة في المجتمعات يتضح منها حجم ودور الأخلاق والآداب في حياة الفرد والمجتمع، ويتضح أيضا تغير الطباع في المعاملات. ولأن البعض تخلى عن الآداب العامة في المعاملات الفردية، قاد هذا التخلي إلى أن تغيرت طباع كثير من الناس، فصارت تحمل الغلظة والشدة والعنف والقسوة، وذلك لعدم مراعاة الحقوق والواجبات التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أن تحولت نظرة البشر إلى الله عز وجل إلى نفس النظرة الواقعة فيما بينهم من غلظة وشدة وقسوة، فظن الكثير أن الله سبحانه وتعالى ليس رؤوفا رحيما، فانتقل سوء الظن بين العباد وما أكثره إلى اليأس من رحمة الله، مع أن جناح العبودية الخوف والرجاء. ومن خلال هذا المنظور البشري لرؤية العلاقة بين الإنسان وبين ربه، يكون هناك تدخلات ليست ببعيدة عن حياتنا، بل هي ليست وليدة هذا الجيل أو الذي قبله، بل منذ أن كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يخبرنا بخبر السماء والأمم السابقة. حديث اليوم هو عن قصة رجلين متحابين من بني إسرائيل. كان أحدهما مجتهدا في العبادة، كرس حياته للعبادة والعمل، لا يشغله عنهما شيء. أما الآخر فكان يحب الدنيا غارقا في ملذاتها، كرس حياته لمتعتها. عاد العابد من عمله منهكا في ليلة كانت القرية تبدو هادئة ساكنة إلا بيت صاحبه العاصي.
2: اقصر ولا تتمادى في المعصية يا صاحبي.
3: ماذا تريد مني؟
2: لقد جئتك ناصحا فلا تردني، لا يعجبني حالك يا صاحبي.
3: أمسك عليك نصيحتك وخلني وربي، لا شأن لك.
2: والله إن البهائم خير منك، أنت لا تستمع للنصيحة أبدا وتتكبر على الطاعة.
3: قلت لك خلني وربي، دعني وشأني، لا حاجة لي بنصائحك.
1: في بعض الأحيان يرى الإنسان أن ذنوبه أكبر وأخطر من أن تغفر، فوكل نفسه إلى عقله القاصر عن إدراك رحمة الله ورحمته الواسعة وفضله العظيم. ونوع آخر اصطدم بمن يقطبون عن جبينهم، وظنوا أنهم بعبادتهم صاروا يحكمون على عباد الله.
2: ويحك، هل وصل بك الحال إلى هذا الحد؟ لا فائدة منك، لا فائدة منك أبدا. لقد نصحتك عدة مرات بأن تقصر وتعود إلى رشدك، وأنت تستمر في المعصية وتأتي بما هو أعظم.
3: خليني وربي، إنك لم تبعث علي رقيبا. خليني وربي، خليني وربي.
2: والله لا يغفر الله لك أبدا، ولا يدخلك الله الجنة أبدا أبدا أبدا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: اقصر اقصر عما أنت عليه. قال: فيقول: خلني وربي. حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، قال: اقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك أبدا، أو لا تدخل الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض روحيهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: أدخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

الحكاية صبحنا الحل والحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين أبدوها حكاية صبحنا الحل والحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين ود القلب

حكاية تصب حين الحل والحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نداء لكل إنسان: هل تعلم أن هناك شرور كثيرات تحدق بك من كل جانب، تحيط بك من كل جهة؟ هل تعلم أن الشرور في هذا العالم كثيرة؟ هل تعلم أن هناك شر من الممكن أن يصيب الإنسان، من مرض، من ألم، من حشرة، من حيوان، من أمور غيبية لا يعلمها؟ هناك شرور كثيرة في هذا الكون. لما خلق الله هذا المخلوق المسمى بالإنسان جعل له أعداء وجعل له مصائب كثيرة جدا تحدق به من كل جانب، وهذه المصائب جعل الله تبارك وتعالى لها مصدات. هذه المصدات من شأنها أن تحيط بالإنسان وتمنعه، ومن هنا كانت هناك كتيبة من الملائكة قد لا يعلمها الكثيرون. هل تعلموا شيئا عن مجموعة من الملائكة اسمهم المعقبات؟ نعم، المعقبات هي مجموعة من الملائكة تحيط بالإنسان من كل جهة. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة تعمل على حفظه وعلى صيانته. ما هي حكاية هذه المعقبات وبما تفيدنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال المعاني التي وردت في هذا الدعاء، ثم نرجع إلى كل مبتلى وكل مريض وكل مصاب لنؤمن ونشرح ونفهم. فإلى هذا الدعاء.
2: بسم

اللهم أمين، شفاء لكل مريض، نجاة لكل مصاب، دواء لكل معلول. اللهم أمين، رحمة من عندك ترفع بها أقدارنا وتغفر بها ذنوبنا. لا تدع لنا مريضا يا ربنا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أنجيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مذنبا إلا سترته، ولا عملا إلا باركته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا ويسرتها وأعنتنا عليها بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير من دعي ويا خير من أجاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الدعاء إلى الله لا يشبع منه العقلاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وعلى هذا كل دعاء تدعو به الله إنما هو عبادة منفصلة، عبادة لله تبارك وتعالى. فإلى كل إنسان مبتلى، وإلى كل إنسان مصاب، وإلى كل من يعاني ألما نفسيا أو هما ذاتيا أو مرضا بدنيا، أدعوه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان الأنبياء يدعونه، وكان الصالحون دائما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الدعاء: بسم الله أرقيك، رقية طيبة. إيه اللي هيحصل؟ أنا بقول لكل أم ترقي ابنها بهذه الرقية، بقول لكل زوجة ترقي زوجها، كل ابن يرقي والديه: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. شوف الجمال والسلاسة بتاعة الدعاء: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، يعني بركة رقية البسملة ببسم الله سبحانه وتعالى، والله يشفيك من كل داء فيك. يعني الدعاء في نوع من السجع الغريب جدا في الحروف، التزمت الحروف فيه بحركة من حركات السكينة التي تناغمت مع مخرج الكاف الرقيق الذي يهمس به العبد لله سبحانه وتعالى: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الحسد ومن شر السحر، من شر النفاثات في العقد، يعني من شر أي سحر. خدوا بالكم السحر ده أمر موجود، يعني كنوع من الأمراض، وخدوا بالكم أن الرقية هنا لكل الأمراض بما فيها السحر نفسه. فالسحر نوع من الأمراض. إيه السحر ده؟ هو عبارة عن التخيل، علشان ما تحصل لكش تخيلات غير طبيعية. اوعى تفتكر أن السحر يقدر يحرك حاجة عن مكانها، يقدر يقلب حاجة عن شكلها، إنما بيخلي الإنسان المسحور يتخيل أمور لا حقيقة له. طب نخلص منها إزاي؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أنا بقى في رأيي إن الحسد أخطر من السحر، لأنه الحسد بيتلف النعمة، إنما السحر بيؤجل الانتفاع بالنعمة. يعني لو واحد مسحور بيتخيل حاجات لا حقيقة له، لما يزول السحر بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. إنما الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. الحسد لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين. الحسد أمر خطير. إنما مشكلة الحسد إنه محدش يستطيع أن يقول ده فلان حساد وفلان، زي ما بعض الناس الجهلاء يقولك إيه أصل ده وحش، أصل ده عينه سيئة. ما فيش حاجة كده يا جماعة، ده ممكن الإنسان نفسه هو اللي يحسد روحه. في سورة الكهف الراجل صاحب الجنتين عمل إيه؟ قال وما أظن الساعة قائمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وينقل بقى معاه على النقطة الخطيرة جدا اللي أنا عاوز ألفت نظركم ليه. بيقول له: أنت بتحسد نفسك، علشان ما تحسدش نفسك تقف قدام المرآة برك على نفسك، قول بارك الله لي فيما رزقني، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الواحد يقول: إيه الشياكة اللي أنا فيها دي؟ إيه الجمال اللي أنا فيه ده؟ إيه العربية اللطيفة اللي أنا ركبها دي؟ إيه البيت؟ يا عم اتصرف زي ما الرجل دله عليه وقال له إيه؟
شوف القرآن قال إيه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخر الآيات. يعني هو ده الصديق بقى اللي بينصح صاحبه. يعني شوف أنت لما تلقى واحد صاحبك ناسي نفسه قل له يا أخي قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لك فيما تملك وخلافه. يعني فعلا إيه، ومن شر حاسد إذا حسد. أنت حتى بتلاحظها، أقول لك على حاجة، أكيد أكيد أنت حافظ قل أعوذ رب الفلق. أنا عاوزك تراجع كده معايا، هتلاقي قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. سمعت سيرة حاجة غير طبيعية في الآيات؟ طبعا كل اللي اتقال في الآيات كلها أمور غيبية. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الفلق بيفلق الليل والنهار، من شر ما خلق حاجات يا ترى اللي من شر ما خلق الخلق هيجيب لي الأذى منين؟ أنا معرفش. ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل أن ربنا أوجد كل هذه المخلوقات وليها شر، فيها شر مؤذي. الشر دوت مين اللي حينجيك منه؟ اللي خلقها. أنا مالي ومال الموضوع ده؟ علشان كده سلم أمرك لله وسلم أمرك لسيدك سبحانه وتعالى، وده سبب الدعاء اللي احنا لسه بندعيه. ومن شر حاسد إذا حسد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب العرش العظيم دي، ده انت استجمعت كل قوة المقدرة الإلهية في الدعاء وتوجهت به إلى الله بالشفاء. أن يشفيك، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، الهوام التي تسير في الأرض، ومن كل عين لامة، أي عين حاسدة ومؤذية. يا أخي والله الدعاء جميل، تعالى نترقى إلى الله بالدعاء، تعالى نبتهل إلى الله بالرجاء. بسم

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة والشوق إلى لقائك. هذا عنوان هذه الخواطر، إنها جزء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول: لن تشتاق لربك ولا إلى رؤيته حتى تحبه، ولن تحبه حتى تتعلم تعيش تحت ظلال معاني أسمائه وصفاته، وتتذكر وتذاكر الآخرين عن نعم الله سبحانه وتعالى التترى علينا جميعا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا يذكرنا باسم عظيم جميل، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى وعظيمة وجميلة لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله، يقول: إن الله حيي ستير، يحب الستر. يقول أهل العلم: ويجوز أن تقول لغة: إن الله حيي ستير بدون التشديد. فالله سبحانه وتعالى يحب الستر، يحب الستر منه على خلقه. فالله سبحانه وتعالى لم يفضح خلقه. لو أن الله سبحانه وتعالى كلما أذنبنا فضحنا لما استطاع أحد يقينا أن يعيش مع أحد، لكن الله سبحانه وتعالى يستر علينا، يمهلنا، يحلم علينا سبحانه وتعالى، لا يعاقبنا، لا يفضحنا مع كثرة ما نعصيه سبحان نعمه التي لا تحصى. بل أقولها بأسلوب آخر: سبحانه عز وجل نعمه لا تحصى مع كثرة ما يعصى، والله عز وجل يستر علينا. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يستر على عبده، ويحب من عبده أن يستر على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العظيم في البخاري وفي غيره: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أو من المجاهرة أن يعصي الإنسان ربه ثم يستر الله عز وجل عليه، فيصبح وقد هتك ستر الله، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. لماذا سترك الله؟ ارتكبت المعصية الفلانية، قارفت الفاحشة الفلانية، ستر الله عز وجل عليك. أو تفتخر بالمعصية؟ إن كنت ولا بد مفتخرا فافتخر بالطاعة، افتخر بالبيت.

0: وكنفه عليه، ستره عليه، ثم يقرره ببعض ذنوبه، عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا، فيقول نعم يا ربي، نعم يا ربي، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله الستير له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. هذا لمن؟ لمن يضعف أمام المعصية فيستر على نفسه ويستغفر ربه ويحاول أن يصحح هذا الخطأ وأن يهدمه بالحسنات الماحيات. للإنسان الذي يعصي ويعلن معصيته ويفتخر به، هذا جدير بأن يفضحه الله في الدنيا وفي الآخرة. ويحب الله سبحانه وتعالى أن تستر من نفسك على الآخرين. اطلعت على عيب على بعض إخوانك، اطلعت على خطأ عندهم، اطلعت على معصية اقترفوها، استر عليهم، ناصحهم بخفاء، ادعو الله سبحانه وتعالى لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء المرء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجاب، وعند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. فالحمد لله في الأولى وفي الآخرة حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير وهنأكم بالبركات والطاعات. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الله تعالى في القرآن الكريم يضرب مثلا بقوم تجبروا وطغوا، قوم عاد. يقول تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. فكيف هذا المثل، وما هذه عاد، هذه الأمة، ومن على شاكلتها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لكن قبل ذلك، الله عز وجل قدم لنا في القرآن نماذج بشرية للأفراد: المؤمن، الكافر، المتجبر، الملحد، الفاسق، المنحرف، العاصي. قدم لنا القرآن الكريم بهالكتاب العظيم نماذج بشرية، والبطولة أنك إذا قرأت الآيات التي تخص المؤمنين، أين أنت منهم؟ هل أنت مطبق لهذه الصفات؟ وإذا قرأت لا سمح الله صفات الآخرين المنحرفين، الطغاة، الفجار، العصاة، يا ترى أنا هل هناك من صفة أشترك بها معهم؟ هذا تدبر القرآن ينبغي أن يقرأ قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة، وينبغي أن يقرأ إن أمكن قراءة مجودة، وينبغي أن نفهم الآيات. لكن البطولة، كل البطولة في تدبر هذه الآيات، أين أنا منها؟ هذا على مستوى أفراد. هذا اللقاء الطيب في شيء جديد، الله قدم لنا نماذج للجماعات،
0: للأمم،
1: للكيانات، للدول. فطبعا في أمم ظالمة تبني مجدها على أنقاض الآخرين، تبني حياتها على موتهم، تبني عزها على ذلهم، تبني أمنها على خوفهم، تبني غناها على فقرهم. هؤلاء كيانات، دول. الله عز وجل قدم لنا نموذجا لقوم ظلمة، لكن ملمح بالقرآن دقيق جدا: وأنه أهلك عادا الأولى. كلمة أولى، لو قال لك إنسان هذه الدفعة الأولى،
0: انتظر دفعة ثانية.
1: مرة كنت في بلد قوي جدا ومتملك للعالم كله، قال لي إنسان: أين كنت؟ قلت له: في عاد الثانية. في عاد الثانية،
0: يعني نموذج متكرر.
1: متكرر،
0: نعم.
1: كما أنه قدم نماذج للأفراد، قدم نماذج للجماعات: وأنه أهلك عادا الأولى. أمة قوية صناعيا، زراعيا، تقنيا، علميا، فتحكمت في الأمم، فرض عليها ثقافتها، فرضت عليهم ثقافتها وعاداتها وتقاليدها، وكل إنسان خرج عن هذا النمط سمي إرهابيا. أي إنسان خالفك يعد إرهابي.
0: هم الأقوياء،
1: وتمتنع عن تعريف الإرهاب ليكون مصطلح مرن ينطبق على من خالفها في الأمر. فالله عز وجل قدم لنا نموذج لهذه الأمم الطاغية القوية المستكبرة المستعمرة التي تفرض ثقافتها على بقية الأمم، وكل إنسان خالفها في عنده تهمة جاهزة أو معلبة: الإرهاب، الوطني إرهابي، والذي جهر بالحق إرهابي، والذي وقف في وجه الاحتلال إرهابي. يعني تهمة مرنة تنطبق على كل مخالف. فالله عز وجل جعل هذه الأمة الظالمة الكيان القوي عاد، الله جعله مثل للأمم الظالمة.
0: هذه عاد سيدي، هذه الأمة الظالمة التي هي نموذج، ما صفاتها؟
1: عام. تفوق عام في شتى المجالات، تفوق علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، تسلطي،
0: لم يخلق مثلها
1: في البلاد. هنا تفوقت في شتى المجالات مبدئيا، هذا وصف عام.
0: نعم.
1: لكن هناك تفوقات نوعية.
0: نعم.
1: أول تفوق عمراني، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، ناطحات السحاب، أبني شاهق. أنا ركبت مصعد بناطح السحاب، قطعنا 120 طابق بدقيقة واحدة، سرعة الصاروخ.
0: هذه بكل ريع آية،
1: 120 طابق بدقيقة واحدة.
0: نعم.
1: نعم.
0: هذا تفوق عمراني.
1: نعم. ناطحات السحاب. بس سبحان الله، كل تفوق بيقابله عند الله علاج. بيجي زلزال أحيانا. أذكر مرة كنت في مدينة أصاب زلزال، لي صديق حميم زوجته من شدة الانفعال والخوف حملت وليدها الصغير وانطلقت به إلى الشارع، فإذا هذا الوليد حذاء زوجها دون أن تشعر. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت.
0: الله.
1: شيء مخيف. إن بطش ربك لشديد. وكل إنسان لا يخاف من الله أحمق.
0: نعم.
1: غبي، أرعن. نعم.
0: هذا تفوق عمراني.
1: عمراني.
0: أيضا
1: اقتصادي.
0: نعم.
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إنتاج مذهل. والآن المشكلة الإنتاج أكبر من الاستهلاك، فلا بد من التنوع والتفنن، إعطاء صلاحيات محددة جدا وقد تكون غير صحيحة الصلاحيات.
0: أصبحنا في مجتمع استهلاكي.
1: استهلاكي. دول قوية منتجة هي بحاجة إلى استهلاك، لذلك تمنع الصناعات في البلاد الأخرى، تمنع التقدم، تمنع الوحدة، تجعل تشتت. سياستها من أجل دعم صناعتها وتجارتها ومكانتها، تبني مجدها على أنقاض الآخرين.
0: نعم. هذا تفوق اقتصادي، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
1: وتفوق عسكري.
0: نعم.
1: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، في قنابل نووية، في قنابل هيدروجونية، الآن في عنقودية، في قنابل حارقة خارقة، في قنابل لا تعد ولا تحصى. هذه القنابل تحتاج إلى ذكاء، لذلك الله ماذا قال؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هي قراءة بحث وعلم، بحث
0: وإيمان.
1: وإيمان. في قراءة، في قراءة
0: اقرأ وربك الأكرم، شكر وعرفان.
1: شكر وعرفان. الله منح الإنسان نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد. في قراءة وحي وإذعان،
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: ما لم يعلم. في قراءة عدوان وطغيان، القنابل تحتاج إلى علم.
0: كلا إن الإنسان لا يطغى
1: إن رآه استغنى. فصار في قراءة طغيان. العلم التقدمي، تقدم العلم في الغرب من أجل السيطرة. في قنابل هيدروجينية، عنقودية، حارقة خارقة، قنابل ذكية. الآن هل تصدق أنه الآن في قنابل تقطع آلاف الكيلومترات ثم تهبط إلى بيت في الوسط؟
0: نعم، محددة،
1: شيء دقيق جدا. هذا كله
0: قراءة عدوان وطغيان.
1: نعم.
0: هذا تفوقهم العسكري، عاد وإذا بطشتم بطشتم جبارين.
1: وفي تفوق علمي، وكانوا مستبصرين.
0: نعم.
1: جامعات، شهادات، دكتوراه، ماجستير، جامعات كثيرة جدا متنوعة تلبي حاجات الأمة وتمكنها من السيطرة على بقية الأمم. نعم.
0: نعم. وهؤلاء قوم عاد سيدي أهلكهم الله فيما بعد كل هذا التفوق وأهلكوا.
1: إنه الله هو القوي.
0: بريح صرصر عاتية
1: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أنا أذكر مرة أنه انقطعت الكهرباء في بلد بعيد وقوي جدا، تمت في هذه الساعات 200,000 سرقة. فالانضباط ليس صالحا. يعني في عنا وازع ورادع. في الغرب الرادع الخارجي، الكاميرات، الحسابات، أما أحيانا يأتي الوازع عند المسلمين. المسلم عنده وازع إلى الله
0: من الداخل،
1: يعني هو وحده لا يعصي الله، في عنده وازع. أما بالغرب نما الرادع.
0: نعم، ولكل أمة أجل، يعني حتى الأمم لها أجل.
1: اشتريت حاجة لم تدفع ثمنها وأنت تخرج يصدر صوت مخيف، لأنه لما تدفع ثمنها في لصاقة هي تمنع هذا الصوت، فصافي ضبط، الضبط إلكتروني
0: ليس
1: وضبط حقيقية. إيماني.
0: نعم،
1: البطولة الضبط الإيماني.
0: وهؤلاء عاد أهلكهم الله تعالى وذكرهم بأنه قال
1: لقطة دقيقة، ما أهلك الله قوما إلا ذكر أنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا لما أهلك عادا قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني بتعبير آخر ما كان فوق عاد إلا الله،
0: ولكل أمة
1: ومع أجل. ذلك أهلك.
0: نعم، جزاكم الله خيرا،
1: لا قوي إلا الله
0: أبدا. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وبالاستماع إلى فضيلة شيخنا إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن ألتقيكم دائما وأنتم بأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. حين بكى الغريب بين المقابر، مشى الغريب الحزين بين القبور نحو نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشعر صلى الله عليه وسلم بما يريد، فمد يده نحو ردائه وكشف عن ظهره. ذهل الغريب عما حوله وعمن حوله، فجثى على ركبتيه يقبل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي بحرقة المشتاقين. تركه صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال له: تحول. فنهض وتحول وجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم، والدموع لا تكف ولا تتوقف. إنه عبد اليهودي الذي أتاه ليلا في قباء فتصدق على النبي بطعام فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، وأكل منه أصحابه لأنه لا يأكل الصدقة. ثم أتاه في بيت أبي أيوب وأهداه طعاما فأكل صلى الله عليه وسلم منه.

0: فارس بحثا عن التوحيد، إنه سلمان الفارسي. وها هو بعد أن جفت دموعه يقص على النبي قصته المريرة، إنها قصة بدأت قبل عشرات الأعوام، عندما كان طفلا مدللا لأبوين غنيين من مجوس فارس، كانوا يسكنون أصبهان، وبالتحديد من قرية صغيرة يقال لها جي. كان والده تاجر القرية وزعيمها. يكبر سلمان ويكبر دلاله بين أبوين كادا يفسدانه بالدلال، فأبوه لا يريده أن يعمل في المزارع ولا التجارة، قد شغف حب سلمان قلبه، فصار يلبسه أرق الثياب وأفخرها، ويخشى عليه حتى من النسيم، لذا أبقاه في معبد النار يتعهدها حتى لا تنطفئ. تعلم سلمان المجوسية وهي عبادة النار، وأصبح من خدمها. وذات يوم انشغل والده عن بساتينه ومزارعه، انشغل بمبان يشيدها في القرية، فاضطر لإخراج سلمان من بيت النار ليوم واحد، وأوصاه بإنجاز بعض الأمور المتعلقة بالمزرعة. وقبل أن يغادر أوصاه بوصية خارجة من أعماق قلبه، وكأنه لا يرى في الدنيا سوى سلمان، فقال: يا بني لا تحتبس عني، فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري. ودع سلمان والده وانطلق نحو الضيعة، لكنه رأى في الطريق مبنى تخرج منه أصوات غريبة لا يعرف ما هي، فمال نحوه ومشى، ثم دخل باحثا عن مصدر الصوت، فإذا هم مجموعة من القساوسة النصارى يقومون ببعض التراتيل، وكان سلمان لا يدري ما النصرانية ولا عن غيرها. جلس معهم فقارن عبادته للنار بها، فاستخف بعبادة النار فبقي عندهم. أما والده فعاد إلى قصره فلم يجد سلمان، فاسودت الدنيا في وجهه، وأرسل الخدم يبحثون عنه، لكن الشمس غابت ولم يعد سلمان.
1: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا ابو الديب احكي لي ايش عملت مع اخوتك؟ اوعى يكونوا ضحكوا عليك.
2: عيب يا نهيل عيب. ابو الديب اسنانه مخلعة، بدك اخواته يضحكوا عليه؟
1: اها، طب ايش عملتوا؟ لوين وصلتوا؟ عايش اتفقتوا؟ طيب
2: كانوا في الاول يطنطنوا التنين على قصة الشرع ومش الشرع، بدهم يطلعوني من الاخر اني انا ضد شرع ربنا. قلت لهم ماشي انا وياك والشرع.
1: هم قصدهم الشرع حصة هبة؟ طيب ما هبة تنازلت.
2: يا ريت يا ريت ضلينا على قصة هبة.
1: يو وها ايش بدهم كمان؟
2: بقولوا انه احنا الثلاثة اخوة واللي خلفوا ابوك الك ولاخوك.
1: يعني قصدهم انت يا اكبر واحد واللي ربيتهم تاخد زيك زي اصغر واحد فيهم؟
2: ما هو هيك الشرع بقول يا نهيل.
1: طيب وكيف تعملت معاهم انت؟
2: قلت لهم يا عم انا موافق، بالنسبة الي موافق. الارض قديش كلها مقاسها؟ 210 متر، كل واحد بيطلع له 70 70 70.
1: يعني الله بيقول وائل اللي دقنه لسه ما طلعتش ياخد زيه زيك انت يا ابو العيال، وهذا غير المخاسر وانت دفعت دم قلبك عليه في الدار.
2: طب ماشي طولوا روحك وخلينا اكمل لك. عمر الشرع ما كان سيف على رقاب الناس، بل بالعكس الشرع اجى رحمه للناس، وانا علشان هيك وافقت.
1: والله ما انا فاهمه عنك.
2: هلقيت الشرع ايش بقول؟ الجسمة بالتساوي، صح؟
1: صح مظبوط.
2: يعني انا اي قرش حطته في الدار بدي اخده. قعدنا وحسبنا، لقيت انا خسران على الدار حوالي 12,000 دينار. قلت لهم يا جماعة ادفعوا حصتكم من 12,000 وانا باخد في الارض زي زيكم. قالوا خلاص خليك انت زي ما انت، واحنا كل واحد غرفة ومطبخ وحمام.
1: طب ما كان من الاول رضيوا، قال وين دانك يا جحا؟
2: بدي امشي معهم يا نهيل، بضلهم اخوتي، ايش بدي اعمل يعني؟
1: وهلقيتها وقتاش بدهم يبنوا؟
2: انا بالنسبة لي ماليش دعوة فيهم، انا بدي اجيب ابني حيطة بيني وبينهم واقسم وهم حرين.
3: مالك يا رجب؟ مش عوايدك؟ لهلقيت ما اكلتش ولا اشي، بالعادة في هالوقت بتكون أكلت لك ربطة خبز وطنجرة الطبيخ كلها، إيش صاير معاك؟
4: ما أخويا بده يطردنا من الضياع أبو النسر.
3: يطردنا؟ ليش؟
4: أنا بقول يا بدك ضاق تجيب مصاري تجيب مصاري، من وين بدك تجيب مصاري؟
3: هو إيش هذا أخوك؟ بحسش؟ مش بني آدم؟
4: ما بقول له أنت إيش بدك مني؟ أنا بقول له بدك تسد الدين.
3: يا حرام عليه، ما أنت طول عمرك تشغل وبتعطيه.
4: ما هو بقول لك كل قلب بطني، يعني يفتح بطني يحط مصاري في قلب بطني. قال
3: قصده انك كنت تاكل فيهن. يعني انت قديش بدك تاكل؟ معقول لي بني ادم كل المصاري اللي بده يجيبهم بده ياكل فيهم؟ والله اخوك كذاب.
4: لا ما بلاني اقوله زي هيك. بقول لي اسكت. قال بقول لي ما جبتش مصاري ده طاردك انت ومراتك والحمار.
3: يمكن بحكي لك هيك كلام بس عشان تجيب له مصاري.
4: يا بعرف اخويا ابو الشنبات بعرفه بده مصاري، ومن وين بدي اجيب مصاري؟ ما حدش اعطاني مصاري.
3: طيب اذا طلب منك مصاري احكي له بعد اسبوع بجيب لك اياهم.
4: ما وين اجيب بعد اسبوع؟ عم بقبض كل شهر 3 مليون ليرة، من وين اعطيه؟
3: انا ببيع دبلتي او السنسال وبخليك تعطيله.
4: ممنوع تبيع ذهبك بالمره، الذهب والازواج ممنوع نبيعهم بالمره، بعدين نطلعهم بقلب الدار.
3: يا رجب ما هو كل يوم حيجي يعمل لنا مشاكل واحنا مش ناقصين.
4: احنا ما قيش دخل انت بالمرة، انا بقول لك سامعة ولا لا؟ ممنوع تبيع الذهب والازواج، سامعة؟
3: حاضر يا رجب.

0: مالك يا نازك؟ انا مش متعود انه انت تكون زي هيك، ايش قصتك
1: يا احمد؟ ما كنتش افكر اطلاقا اني انا يوم من الايام مسافرش.
0: يا عمي مش انت لحالك، في غيرك كتير، في غيرك كتير قدموا اوراقهم تم رفضهم للسفر.
1: طب ايش اعمل يا احمد؟ ايش قل لي؟ هو بتفكر ان انا رايح اتفسح؟ رايح اعمل اتفاقيات وشغل في الصين.
0: معلش تحمل تحمل، انت بتعرف الاحداث والحروب وسوريا والعراق وليبيا، ما هذا كل هيته برضو بيعمل مشاكل، اتحمل.
1: اي هو في بيدنا ايش ان غير نتحمل؟ هاينا بنتحمل يا زلمة، تحملنا كثير.
0: المهم طمني، كيف مصنع النايلون؟
1: عادي ماشي حاله. وانا ليش كنت اسافر؟ عشان اجيب مكاين واجيب اغراض واجيب اسطمبات.
0: طب والمزرعة كيف؟
1: المزرعة سلمتها لاخوي تايسون وهي الحمد لله ماشي حالها. بتعرف مين شغلت فيها؟
0: مين؟
1: احزر.
0: اي انا فاضي اقعد احزر يا نازك.
1: والله من عارج اقول لك، شغلت فيها رجب
0: الولد هذا اللي ضربت الكارة تبعته.
1: ايوه هذا هو، واشتغل عندي كمان في المصنع. بس تعرف يا احمد، اقسم بالله ما شفت بعد هيك حريث وتبع شغل وبعدين غير هيك امين.
0: طيب نيالك يلا، بس ما يجيش كل يوم يجي يقول لك بدي 100 شيكل حق الخطه تبعت الكاره.
1: ما هو بقى كل يوم يجي، وانا ليش شغلته عنده في المصنع على الاساس هذا؟
0: يلا يا سيدي بعين الله بعين، روح تنتعشى روح.
1: معلش يا احمد والله معزوم عند خواتي.
0: يا عم اعتذر لهن وروح تنطلع يا راجل.
1: اوف بدك اعتذر لخواتي؟ والله بفضحني فضح.
0: طيب ماشي خلاص، نحددها يوم تاني.
2: يا دكتور رجب، بشوف ما رديتش علي.
3: مالك؟ مالك بتزعق علي؟ بقول لك مالك بتزعق علي، قاعد بتوقف شابك وقاعد بتحكي انت.
4: يا رجب اتزعقش على اخوك زي هيك، بدناش مشاكل.
3: اشك دخلك عشق انت.
2: هاي هاي هاي هاي، والله صرت زلم يا رجب وتزعق وصير لك مرة كمان وتهدي فيك. هاي هاي هاي العب.
3: بديش العب انا، ايش بدك مني؟ اماذا تجيب لك انا مصاري؟
2: قلت لك بيجيب مصاري بتضلك قاعد في الدار، بيجيبش مصاري بتطلع انت ومرتك، صح ولا لا؟
3: لا مش صح ولا لا، صح ولا لا.
2: طيب ما دامك هيك خد لي مرتك واغراضك واطلع برا. يلا
3: ما انا اطلع برا، ما بقدرش اطلع برا، هو جرابيني في قلب التخت. انا
2: خد جرابينك وخد كل زبالتك، والدار هذه تبعتك هعملها دكاني واجرها على عينك.
3: ايش تعملها دكاني؟ وهو الطنجره تبعت الطبيخ والاكل.
2: كل زبالتك هذه حرميها واعملها حواصل وهاجرها على عينك كمان. هو انت اصلا الك دور ولا كادي؟ انا قسمت لك اياها من حصتي، وقاعد بتتنمرض علي وبتكشف سد الدين تبعك كمان.
3: ما قلت لك معيش مصاري؟ من وين بجيب لك مصاري؟
4: خلص خلص يا رجب، اسمع يا ابو النسر، انا الاسبوع الجاي ببيع ذهبي وبعطيك كل الدين تبعك.
2: والله حليت المشكله يا عروس. قديش ذهبك بجيب انت؟ 800 900 دينار؟
4: طب وايش بدنا نعمل لك؟ من وين يعني بدنا نجيب لك مصاري؟ ما هو رجب بطل يشتغل زي اول.
2: ما شاء الله ما شاء الله، والله ومعلمك الحكي كمان رجب، كنت في واحد صرت في اثنين. انا هلقيت
3: تحكيش مع مراتي بالمرة، عين بقول لك اي واحد بحكي مع مرتي بحكي مع مرته، انا عين بقول لك تحكي مع مرتي بحكي مع ام النصر.
2: ولا لا تقول لي ام النصر ولا ام الدويري، اطلع برا. يلا
3: ما بدي اطلع برا، وين بدي اطلع برا انا؟
2: يعني بتكش تطلع بالكلام، لا تطلع بالكرباج. وين الكرباج تبع الحمار تبعك؟ وينه؟
3: ممنوع تتدخل في كرباجي. انت عندك كرباج وانا عندي كرباج، هين بقول لك
2: اطلع برا، اطلع برا بقول لك. خلاص اطلع.
3: وين بدي اروح انا وين؟
2: روح انجلت ان شاء الله على جهنم، روح نسايبك بتلاقي لك حل. يلا امشي.
4: خلص يا رجب خلص، خلينا نروح ندار ابن عمي ابو الديب، وهناك ان شاء الله بتنحل المشكله.
3: وكيف تنحل المشكله؟ كيف يعني؟
4: خلينا نروح نبيت لنا ليله هناك وان شاء الله الناس بيحلوها.
3: طيب ماشي، خذ الطنجرة، خذ الطبيخ، خذ كل أكل في التلاجة، خذ كل الخبز، خذ كمان كيس الطحين والعجينة عشان العجان تيكل ايتو، وقالان البامي كله خذوا ين، وقالان الفلفل المخروط كل ايتو، والبتنجان كله خذيه كل ايتو، وكيس العدس كله خذيه.
2: روح صف الحمار وحمل كل اغراض بدك اياهن. يلا امشي.
4: اسمع يا رجب، اذا اخذنا كل اغراض دار عمي مش رح يرضى، حيفكرون رايحين نسكن عندهم. خلي الاغراض زي ما هم، تردش على اخوك.
3: طيب بقيت بقوله انا بديش اخذ ولا حاجه، انا عليك كل اغراضي موجودات في الضانه، وحيط انا اروح البوليس حقير. وخلي البوليس يجي يطخك في عجال في رجليك ويحبسك.
2: على العموم بتكاش تاخذ الاغراض انت حر، راح ارمي لك كل اغراضك على الزباله. واذا استاذ رجب بدك تروح على الشرطه روح على الشرطه، يلا روح.
3: ما تخافش من البوليس عشان فيش معاه مسدس على جنبه. انا بدي اروح على البوليس معاه مسدسين ومعاه كمان كشاف على جنبه، خليه يحبسك.
2: روح يا رجب روح، عشان اعرف مين بدي نحبس انا ولا انت. الوراق هدول اللي عندي اللي انت باصم عليهن بودنك في 60 دقيقة، شوف انا بدي نحبس ولا انت.
3: يعني انا هكيت خلاص اروح على البوليس اللي معاه مسدس وكشاف بالحبس؟
2: يا عمي روح جرب روح.
3: طيب ما شاهب خذ الزواج وخذ الاغراض والحقيني. وانا هكيت بدي اروح على البوليس اللي معاه المسدس ومعاه كشاف على جنبه، اخليه يحبس اخويا ويطخه في عينه عشان يصير يلبس نظاره كعب كوبايه، وحياه غير علمك ابو النسر، اخليه ما يحقوا لك شنبك بالمقاص طبعا الغنم.
5: طب هدي حالك يا رجب هدي حالك، المصارين في البطن تتقاتل، مالك يا رجب؟
3: ما ايش دخل في المصارين انا في المعده، اخذ الدار تبعتي، اخذ الدار تبعتي واخذ 20,000 دينار ليره.
5: ما تقلقش انا بقعد مع ابو النسر وبحل لك المشكله.
3: طب وين بدي انام انا؟ وين بدي انام؟
5: تقلقش يا رجب بخصوص المبيت، الليله بتنام عند نسيبك ابو الذكر او عند نسيبك وائل، ما انت عارف انا بقدرش انامك عندي عشان قسمنا الدار، وغير هيك انا معيل عندي اولاد وبنات.
3: طب مش انت يا كبير وانت اللي بتستقبل الناس وانت اللي طلبت المهر طلبت المصاري والذهب وخليتنا نشتري الازواج؟
5: انا الكبير صح يا رجب، بس فيش عندي وسع، وين بدي انامك إذ كان أخوك الكبير طردك؟
3: طيب خلاص لقيت ما أشوف إذا بدنا في الجامع.
5: لا يا رجب مالك، بدناش فضايح، لا تفضح أخوك ولا أنا سايبك. اسمع، الليلة بتنام عند أبو الذكر، أبو الذكر بحبك، تاني حاجة هو وحداني لا متجوز ولا حاجة.
3: طيب بدنام عنده أنا وبدنام أنا وهبة والأسواق أنا، وين بدي أطلع مرتي؟
5: هو عنده غرفتين يا رجب، انت وياه بتنام في غرفة وهيبة بتنام في الغرفة الثانية.
3: طيب خلاص بشوف انا كيف.
4: قلتلك يا اختي من الاول ما تحرديش ولا تزعلي، مش قلتلك من الاول انه انت مقطوعة من شجرة؟ وين بدك تنامي هالقيت؟
6: ما هي الوحدة لما ما يكونوش اهلها موجودين وين بدها تروح؟ يعني بتروح عند اولاد عمها.
4: الله يقطعهم يا شيخة اولاد عمك، والله اللي بسمعك بصدق. المفروض انت اللي زيك وفقتي بين الاخوه مش بتفوعي.
6: يا اخوه بده منه مصاري وكمان فوق منه سارق مصاري، كيف انا بدي اوفق؟
4: اي كان حكيتي لك كلمه خير، ايوه في حد بيطلع من داره.
6: صار اللي صار يا نهيل، ايش بدنا نعمل؟
4: والله ما انا عارفه ايش احكي لك، بالنسبه لنا فيش وسع تنامي عنا.
6: خلص مش مشكله، خلص.
4: شو اللي خلص؟ وين بدك تنامي؟
5: خلص يا نهيل سيبيكي من هبه، بدهم يناموا الليله عند ابو الذكر.
4: أو ماله، ما هو أبو الذكر ابن عمها.

0: سوداء وتجي تنام عندي يا رجب.
1: ما قتلت مع اخويا، اخذت مراتي وجيت على ابو الديب عشان انام عنده، قال لي انا عندي بنات كبار ومفيش عندي وسع، قال لي نام عند حسيبك ابو الزكا عشان في عنده وسع.
0: اي وسع؟ انت جاي انت ومرتك، طب انا وين بدي انام هلقيته؟
1: لا ما اضوان بلا مع التخر، وهي بقى بتنام في الغرفه الثانيه.
0: هي هديك غرفه يا عمي؟ يا رجب هداك مطبخ، فرضا بدي اقوم في الليل اعمل لي كاسه قهوه، الدقدم اقع فيها وانا مش شايفها؟
1: او ايش اعمى انا ايش؟
0: ملكاش يا رجب الا دارك، ما تردش على حدا، ارجع على دارك.
1: طيب خلاص بتقش تنيموني وحياه طاغيه، اروح انام في الشارع عند البوليس اللي معاه مسدس ومعاه كشاف على جنبه، وحياه طاغيه اروح. يا هبه هبه.
2: ايوه يا رجب.
1: يا خذ الاغراض وخذ الزواج، يلا بتنعش النام ولا عند واحد.
2: يو وين بدنا نروح في هالليل؟
1: بدنا نروح على الدار تبعتنا، بدنا ننام، واذا اخوي بدي يتكلم بخلطه في الموس فدانه.
2: بدك تعمل مشاكل وفي نص الليل؟
1: ما حدش راضي بيتنا ولا ما حد بديش اطلع من دارنا انا، يلا روح يلا.
2: حاضر يلا.

0: أي لا، مش مصدق عيني إلا يكون في إنا في الموضوع. رجب هو ومرته على الساعة 11 ونص في الليل على الحمار. يا رجب، رجب تعال تعال.
1: مش فاضي أحشوي، بدي أعمل قشة، بدي أغز في الموس في بطنه.
0: أوبا، هذه موصلة معاك على الآخر. إيش القصة يا رجب؟
1: أخوي طردني من الدار وقال لي بدك تجيب الدين كله هيتهم، وقال لي روح أنا روح. رحت أنا سايبنا لهم طردوني، قالوا فيش واسع. وين بدي أروح أنا؟ وين بدي أروح؟
0: ها طب وليش أخوك طرده؟
1: ما قال، بقول لي بدك تعطيني كل يوم مصاري مصاري مصاري وما فيش شغل، وين بدي أروح أنا؟
0: طب وهلقيت أخوك أبو النسر وينه؟
1: قاعد بقول لي بدي أبني الدار تبعتك حواصل وأجلها، وأنت ما كاش دور عنا. وين بدي أروح بالخنجر؟ بدي أروح أبوقه في عينه.
0: لا لا لا لا، طب اسمع يا رجب اسمع، أربط الحمار وتعال اطلع معي فوق.
1: وين أطلع؟ عم تروح الدار كده غز في بطن في قلب الموس.
0: بس أنت أربط هالحمار وخلي مرتك تطلع فوق تبات عند البنات، وأنت بتنام عند الشباب، وبكرة إن شاء الله بنحل المشكلة.
1: وين من أحط الغراض؟ وين من أحط الأكل والطناجر؟
0: أنت ملكاش دخل في الأكل وفي الغراض، إحنا بنطعميك وبنأكلكو.
1: بديش أنا بطلع أخوي بدي أغزه في الخنجر في عجله.
0: ولك بقول لك اطلع أنت ومرتك، أنا هلقيت بتصل عليه وبحل المشكلة بكرة.
1: طيب ماشي، اطعب خذ الزواج وخذ الغراض وخبير الزواج.
2: ماشي يا رجب ماشي، هيني طالعة.
0: الو، على العافية حج ابو النسر.
3: الله عافيك، هلا هلا بلبل.
0: معلش يا ابو النسر، متصل في وقت متأخر، بس الموضوع مهم جدا.
3: تفضل يا بلبل تفضل.
0: بدي اقعد معك بكرة بخصوص رجب، لانه هو ومرته هيهم بيتين عندنا في الدار.
3: اسمع يا بلبل، لما اقول لك انا لا الي اخ اسمه رجب ولا بعرف حد اسمه رجب.
0: لا يا ابو النسر، انت كبير واوعى من هيك.
3: كل الزمان كبير واعي، بس من يوم بخدمة أخوي بطلت أفهم.
0: طيب بس برضو لازم نقعد مع بعض.
3: أخوي لا إله عندي دار ولا إجي، حتى اللي سابه هادي دك تفهمه أن هادي يدوب السد ديونه. ماشي؟
0: حاضر، ولا يهمك يا أبو النسر، بس برضو بكرة لازم نقعد.
3: أهلا وسهلا أبو البول، بتشرف بتشرف.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في برنامج على شفا جرف هار نتناول الكبائر السبعين، ونتطرق اليوم إلى الإفطار في شهر رمضان من غير عذر. إن إفطار المسلم يوما من رمضان أو أكثر من غير عذر كبيرة من الكبائر، ويجب على من أفطر في رمضان من غير عذر شرعي أن يتوب فورا وأن يمسك عن الطعام حتى الغروب، ثم إنه يأثم بكل لقمة يأكلها وبكل شربة أو بارتكاب أي مفطر، وبالتالي يكون المفطر ليوم من رمضان بغير عذر قد خاض في مجموعة كبيرة من الكبائر. فالصيام من العبادات المكتوبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الفطر في نهار رمضان لأجل الامتحان في المدرسة أو الجامعة أو لأجل عمل شاق لا يجوز طبعا، أما بسبب المرض الشديد وليس بسبب وجع رأس أو زكام أو ما شابهه مما يستطيع المرء أن يتحمله، طبعا هذا لا يجوز الفطر بسببه. وأخيرا، يجب على من عليه قضاء صيام أيام من سنين سابقة أن يبادر لقضائها قبل شهر رمضان المقبل، وله في ذلك أيضا أن يشرح مسألته لأهل الاختصاص من أهل العلم، وأن ينقب في كتب الفقه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تتأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الإنسان الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله.
1: موعدنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى مع استكمال قصة خلق الإنسان. وقبل أن نبدأ رحلتنا ننقل هنا رأي العلامة ابن القيم في الحكمة من خلق الإنسان.
0: قال رحمه الله في كتابه شفاء العليل: إن من كمال الوجود خلق النفس الإنسانية على هذه الصفة التي عليها،
1: وهي كذلك من كمال فاطرها ومبدعها الذي اقتضى خلقها على هذه الصفة، لما في ذلك من الحكم التي لا يحصيها إلا مبدعها سبحانه.
0: وإن كان في إيجاد هذه النفس الإنسانية شرا فهو شر جزئي بالنسبة إلى الخير الكلي الذي هو سبب إيجادها، فوجودها خير من ألا توجد.
1: فلو لم تخلق مثل هذه النفس البشرية لكان في الوجود نقص وفوات حكم ومصالح عظيمة موقوفة على خلقها، فخلق الإنسان من تمام الحكمة والرحمة والمصلحة. هنا انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله.
0: ولعل السر في خلق الإنسان، وهو الذي لم تدركه الملائكة، يكمن في صلاحية البشر للاشتغال بالماديات التي لا تقوم الدنيا إلا بها، وذلك لأن المادة جزء أصيل من أجزاء تركيبهم الخلقي.
1: فقد خلق آدم عليه السلام من تراب كما مر بنا في الحلقة الماضية، فاختلف بهذه النشأة هو وذريته عن الملائكة. على أساس هذا الاختلاف اختلفت الحكمة في خلق كل منهما.
0: ولنكمل قصة خلق آدم أبي البشر. فبعد أن تكبر إبليس اللعين ورفض السجود لآدم كما أمره الله، طرده تبارك وتعالى من الجنة.
2: قال ف...

عندئذ طلب إبليس اللعين من ربه عز وجل أن يمهله إلى قيام الساعة، فأمهله سبحانه وتعالى.

0: يوم الوقت المعلوم.
1: وبعد أن أخذ إبليس الوعد من الله بإمهاله، راح يتمادى في العناد والتمرد، وتوعد بأن يفسد في الأرض، وأن يضل ذرية آدم، وأن يزين لهم المعصية، ويلبس الحق عليهم بالباطل، حتى يصبح أكثرهم عصاة كافرين. وأقسم بعزة الله ليغوين بني آدم.

فأعلمه الله بأنه لا سلطان له على عباده المصطفين المخلصين من أخلصوا الإيمان والعمل لله تعالى، وقال له:

0: ويطوى هذا المشهد وإبليس يتحرق غيظا من آدم متمنيا غوايته وسلبه النعم التي منحه الله تعالى إياه.
1: ثم يعرض مشهد آخر في فجر الحياة الإنسانية، وهو مشهد آدم عليه السلام وقد خلق الله تعالى له زوجة تسكن إليها نفسه وتطيب بها حياته،
0: ويأمرهما رب العزة تبارك وتعالى بالدخول إلى الجنة حيث النعيم الخالد، ويبيح لهما أن يأكلا من ثمار الجنة ومن خيراتها ما يشاءان، إلا شجرة واحدة حرمها عليهما لغاية يعلمها الله عز وجل.

كان هذا أول تكليف إلهي لآدم وزوجه، أمرهما فيه عز وجل بعدم الاقتراب من شجرة معينة. وسبق ذلك أن الله تبارك وتعالى كان قد وضح لآدم وزوجه مدى حقد إبليس عليهما وعداوته لهما، وأنذرهما بأن التجاوب مع إبليس لن ينجم عنه إلا الشقاء.

0: أضحى.
1: اغتاظ إبليس بطبيعة الحال وهو يرى آدم يرفل في نعيم الجنة المقيم، وراحت نيران الحسد تنهشه وتتأجج في صدره، وبدأ على الفور ينفذ العهد الذي قطعه على نفسه بإغواء آدم وذريته. فوسوس

أكل آدم وزوجه من الشجرة المحظورة مدفوعين بوسوسة الشيطان، منخدعين بالأيمان التي أقسم لهما بها على صدقه وإرادة الخير لهما، وتسلل وانساب إليهما من نقطة ضعفهما وهي الانقياد لغريزتي حب التملك والبقاء، وهما من أقوى وأهم النزاعات التي تتملك الإنسان وتؤثر في سلوكه وتصرفاته.

0: استجاب آدم وزوجه حواء لإغواء الشيطان وأكلا من الشجرة ناسيين، وما كادا يفعلان حتى انكشف ما خفي عليهما من سوء عاقبة مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وأدركا فداحة خطئهما.
1: عندئذ تدخل الحق تبارك وتعالى معاتبا ومؤنبا آدم وزوجه.

على أن سرعة الانزلاق نحو المعصية عند أبي البشر آدم عليه السلام قابلتها سرعة رجوعه وإنابته إلى الله تعالى، وهذا هو الفرق بين آدم وإبليس. فآدم تاب وندم على خطيئته ورجع عنها، بينما إبليس عاند وكابر وأصر على خطيئته.

لقد اعترف آدم بذنبه وندم على مخالفته أمر ربه، وأعلن هو وزوجه التوبة والإنابة كما علمهما سبحانه.

تاب آدم وزوجه حواء فقبل الله تعالى توبتهما واجتباهما، أما إبليس فقد أصر على ذنبه وركبه الغرور، فأمهله الله تعالى إلى يوم الدين وأخرجهم جميعا من الجنة، آدم وزوجته وإبليس، لتستمر فصول الاختبار والابتلاء على الأرض.

0: هذا ما كان من أمر آدم عليه السلام، فإن الله بعد أن تاب عليه أمره هو وزوجه وإبليس أن يهبطوا جميعا إلى الأرض،
1: وحذر الله آدم من مهادنة إبليس أو الركون إليه والانخداع بوسوسته، وبين له أن الأرض هي مسكنه في الدنيا إلى أن ينقضي أجله فيها.
0: وبذلك أذن تعالى ببدء المعركة بين الخير والشر إلى آخر الزمان، ثم يكون يوم الحساب، وتكون العاقبة الحسنى للمتقين الأخيار.
1: أما إبليس فقد مكنه الله تعالى من أن يرى بني آدم من حيث لا يرونه، وأن يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ليوسوس لهم ويغويهم.
0: لكن الله تبارك وتعالى حذر بني آدم أشد التحذير من إبليس وقبيله، وحصن الله البشر بالهداية والإيمان في مواجهتهم الشيطان، وجعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

0: هكذا بدأت قصة خلق الإنسان ونزوله إلى الأرض. وقد عرض الله تعالى علينا في القرآن الكريم وهو يسرد علينا هذه القصة صورتين متشابهتين في البداية، لكنهما متعارضتين مختلفتين في النهاية. هما صورتا آدم المذنب وإبليس المتمرد، وتشترك الصورتان في أنهما تمثلان مخالفة لأمر الله تعالى.
1: إلا أن مخالفة آدم قد انتهت باعترافه بذنبه وطلبه الصفح والغفران من الله تبارك وتعالى،
0: بينما انتهت مخالفة إبليس بإصراره على ذنبه وتماديه في غيه. ولذا فقد نال آدم العفو والمغفرة من الله الغفور التواب الرحيم، واستحق إبليس الوعيد والعقاب من الله الواحد القهار شديد العقاب ذي الطول.
1: وهكذا بدأ الاختبار، والبشر جميعا لهم مطلق الحرية في اختيار أحد النموذجين في سلوكهم في هذه الحياة.
0: نموذج الطائع لأمر الله المبادر بالتوبة والإنابة إليه سبحانه في حال الوقوع في الخطأ وارتكاب المعصية،
1: ونموذج الكافر المعاند المصر على المعصية دون خوف من عقاب الله عز وجل، ولا شك أنه سينال الجزاء الذي يتناسب مع اختياره.

0: إلى هنا ينتهي وقتنا معكم لهذه الحلقة، على وعد بلقاء قادم نستكمل فيه الحديث عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه وبيان طلاقة القدرة الإلهية في ذلك.
1: حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة
1: التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أبو داود السجستاني، نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أبو داود هو صاحب سنن أبي داود، هذا الذي تسمعون على المنبر عندما يقول الخطباء أخرج أبو داود في سننه، هذا هو. قال أبو بكر ابن راشد: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. هو عم بيقول أنا أحفظ 500,000 حديث، وضعت في كتابي هذا قريب 5,000 حديث، ويكفي المسلم من هذه الأحاديث لديني 4 أحاديث، إحداها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات. هذه القصة عن أبي داود فيها فوائد كثيرات أيها الإخوة. الفائدة الأولى، يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، 500,000. ليش هو في 500,000 حديث؟ أحمد بن حنبل يقول: أحفظ 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1,000,000,000 يعني. ليش هو في 1,000,000 حديث؟ يعني لو جمعنا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والحسنة والضعيفة يا أخي والموضوعة، يعني الكذب، أي ما بيطلعوا 1,000,000. وأحمد بن حنبل إمام صاحب المذهب الحنبلي، وأبو داود إمام يقول أنا كاتب 500,000 حديث. ويحيى بن معين يقول: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ كيف هؤلاء أئمة كبار بيقولوا لك 500,000، 750,000، 1,000,000؟ وهلا إذا بجيب كل الأحاديث الموجودة، يعني المجموعة بالكتب صحيح، ما بيطلعوا هدول 1,000,000. فهذه مسألة، السؤال هل يوجد؟ الجواب نعم يوجد. بس علماء الحديث عندهم إذا تغير سنده فهو حديث جديد، لأنه الحديث له سند وله متن. يعني هلأ أنا لما بقول لك إنما الأعمال بالنيات، هذا متن، بس هذا المتن مرات له 30 طريق، يعني كيف وصل للمحدثين؟ من 30 طريقا، ومرات 40 طريقا، ومرات 50 طريقا. هذا كل طريق اسمه حديث. هلأ بجوز واحد: أنا شو بيهمني من 50 طريق لما من 3، أنا بدي شو قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدي شو قال لما ما قال. المحدثون يهمهم جدا هذه الطرق، لأنه هن ما قالوا لنا إلا إن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع إلا بعد أن درسوا الطرق. وواحدهم ربما سافر من بلد إلى بلد ليأتي بطريق جديدة لنفس الحديث، فبالنسبة لهم لما بيكون سند جديد فهذا حديث جديد. فإذا قال لك 1,000,000 حديث، فهذه أحاديث بأسانيد ومتون. الإمام البخاري أحيانا يخرج في كتابه الحديث في 30 موضعا، وال30 موضع كل واحد بسند جديد. طبعا الحديث اللي جاء ب30 سند أقوى من الحديث اللي جاء من 5 أسانيد، وأقوى من الحديث اللي جاء من سند إذا كانت الأسانيد كلها صحيحة. وهذا بيفيد كثير بعلم عند الفقهاء وعند المحدثين، لأنه أحيانا يحتاجون للترجيح بين الأحاديث. فعندما يقول أبو داود بأنه كتب 500,000 حديث، هل يوجد 500,000 حديث؟ الجواب نعم، يوجد 500,000 حديث. الفائدة الثانية، أن الرجل لا ينبل
أن الرجل لا ينبل حتى يبذل في العلم مهجته. شو معنى تكاتب 500,000 حديث؟ أعمل لك تجربة والله، أنت اليوم هلأ رحلك على هالبيت، اكتب لنا شي 7,000 حديث. ما بدي أخي كتاب رياض الصالحين عندك بالبيت، إذا سمحت بس انسخ لي مرة واحدة وجب لي، شوف كم ساعة حتروح من وقتك. الرجل لا ينبل حتى يبذل للعلم مهجته. مرات واحد بيقول لك يا أخي يعني معقول هلأ المحدثين بيعرفوا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ جواب نعم معقول، لأنهم بذلوا للحديث أعمارهم، بذلوا له مهجهم. أما هذا السائل ما بيعرف يقرأ الحديث عن حاضر. يقول الإمام مالك: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطيك بعضه. وهذا مو بس شأن علم الحديث، شأن كل العلوم. الطبيب ما بيصير طبيب حتى يبذل للطب مهجته، بينام بالمخابر وبينام بغرفة العمليات وبينام بغرفة التمريض وبيضلوا مرات 24 ساعة واقف على رجليه بالإسعاف، بعدين بيصير. والمهندس ما بيصير مهندس، والمحامي ما بيصير محامي، والتاجر ما بيصير تاجر، والصانع ما بيصير صانع إذا أراد أن يكون ماهرا، حتى يبذل للعلم الذي مشى به مهجته. أما تبع هذا قراءة كتب تبع الجامعة هي تسلية. لذلك ما تدرسونه في الجامعة يا شباب ما هو العلم، هذا مفتاح العلم، بس العلم ما وراء مقررات الجامعة. لذلك قالوا: قد ضل من حسب الشهادة مغنما. يعني فكر أنه شهادة الليسانس بتساويه عالم، شهادة الشريعة بتساويه فقيه، شهادة الطب بتساويه طبيب، شهادة الهندسة بتساويه مهندس. ضل في تفكيره: قد ضل من حسب الشهادة مغنما. إن الشهادة مقبض المفتاح. يعني أنت بتأخذ الشهادة، أخذت هلأ المفتاح يعني بدك تفوت فيه على مدينة العلم، تفضل فوت هلأ. أما إذا واحد حط المفتاح بجيبته ما عاد تعلم شيئا، إذا ما عرف ما هو العلم. فيقول أبو داود: كتبت 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث. العلماء بيكون علمه كبير، بس هو مو شرط يحط لك كل علمه بقلب الكتاب. هلا هو بيقول أنا كاتب 500,000 حديث، بس حطيت لكم بكتابي هون قريب 5,000 حديث. لذلك لما أنت بتأخذ العلم عن الرجال أقوى بكتير من لما بتأخذه من الكتب. الأستاذ بالجامعة مرات بأي مادة بيحكي لك جملة واحدة، بس هالجملة حقها 10 سنين، يعني هو تعبان فيه 10 سنين لحتى وصل لهذا القرار. فلذلك أنتوا لما بتحضروا المحاضرات عند الأساتذة الجيدين الحقيقة بتكسبوا كثير. ونصيحة يا شباب، احضروا المحاضرات. وأنا حبنصحكم نصيحة، أنه بأول العام الجامعي في كل سنة احضار عند كل الدكاترة محاضرتين محاضرتين محاضرتين محاضرتين، وبناء على هالمحاضرتين قرر. يعني مرات في أستاذ بيقعد بيجيب الكتاب هيك وبيقرأ وبيعمل شرح مفردات مثلا، خلاص تعرف أنه يعني أنا ما عم فيد شيء غير ما قرأه هون. ومرات في أستاذ عفوا يعني وسيحاسبه الله بيضيع الوقت، يعني بيفوت على المحاضرة هيك: شلونكم؟ صباح الخير، شو صار معكم اليوم؟ واحد تأخر، ليش تأخرت؟ وين رحت؟ روح له 3/4 ساعة على استقبال ووداع، راح الوقت يعني. بس في أستاذ الحقيقة بتجلس بمحاضرته كل كلمة يقولها أنت بتحتاج أنك تكتبها. فالعلم في صدور الرجال أقوى منه في صحائف الكتب. أي فائدة كمان ثالثة بهذا الكلام؟ يقول: ذكرت الصحيحة في كتاب سنن أبي داود وما يشبهه وما يقاربه. فلذلك كتاب سنن أبي داود في أحاديث صحيحة وفي أحاديث حسنة وفي أحاديث ضعيفة لم يشتد ضعفها، وفي أحاديث ضعيفة شديدة الضعف بينها الإمام أبو داود. نحن هذا كنا ساوينا دورة بالمصطلح برمضان وحكينا لكم هذا الكلام. الإمام أبو داود تلميذ الإمام أحمد بن حنبل وهو فقيه، وكتاب السنن كتاب متخصص بالأحكام الفقهية: طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وبيع وشراء وزواج وطلاق. فلماذا يكتب في كتابه الأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفها؟
هون في فائدة مهمة يا شباب. مرات واحد بيقول لك أخي هذا الحديث اللي حكاه الشيخ على المنبر ضعيف. إيه وإذا ضعيف؟ هو بخاطره أنه حديث ضعيف يعني أنا ما بدي أعمل به. هذا الكلام غير صحيح عند العلماء. جماهير العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف بشروط. الحديث الضعيف ما بينكب. في مجموعة من الأخوة يعني تعلموا شيئاً بيقول لك أخي هذا الحديث صحيح، إذا قلت له أي بيقول لك إيه ماشي الحال أنا يعني بستجيب له، إذا قلت له ضعيف بيقول لك أي أنا ما بستجيب له. من قال لك؟ الإمام أبو داود إمام في الحديث وإمام في الفقه، وهو كتب بقلب كتابه أحاديث ضعيفة. لو كانت الأحاديث الضعيفة لا قيمة لها ما كان كتبها، ما سطرها. مو بس أبو داود، والإمام الترمذي هكذا فعل، والنسائي هكذا فعل، وابن ماجه هذا هكذا فعل، والإمام أحمد بن حنبل هكذا فعل، والإمام مالك هكذا فعل. العلماء فعل، لأن الحديث الضعيف ينفع البحث فيه أمر دقيق جدا. الحديث الضعيف يعمل به عند جماهير الفقهاء بشروط. ابن تيمية يتفرد بأنه لا يعمل بالحديث الضعيف. جماهير العلماء يعملون بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول أن يكون في فضائل الأعمال، والشرط الثاني أن لا يشتد ضعفه، والشرط الثالث أن يندرج تحت أصل عام، والشرط الرابع أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلتي العيد لم يمت الله قلبه يوم تموت القلوب. هذا حديث ضعيف. نحن نحيي ليلة العيد لما ما نحيي ليلة العيد. جماهير العلماء على أحياء ليلة العيد. طيب لما؟ قالوا لأن هذا الحديث لم يشتد ضعفه، واثنين لأن هذا الحديث في فضائل الأعمال، يعني أحياء ليلة العيد شغلة منيحة، وثلاثة يندرج تحت أصل عام. في أنتوا بتحفظوا شيء أصل عام بيحكي لكم عن أحياء ليلة العيد أو أي ليلة من الحياة تحفظوا؟ طبعا القرآن الكريم بيقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نحن كل ليلة إذا أحييناها شغلة منيحة، ما هي؟ فإذا إجا ليلة العيد يعني كمان شيء مخصص منيح. فلذلك هذا الحديث يندرج تحت أصل عام، يعني هو لا يتفرد بإنشاء شيء جديد. والأمر الرابع، اللي بده يحيي ليلة العيد لا يعتقد عند العمل بهذا الحديث ثبوته. يعني أنا بدي أحيي ليلة العيد بس أنا ما بعتقد ثبوت الحديث، بحيث هذا الأخ ما إجى على أحياء ليلة العيد بيقول له أنت مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنا ظننت ثبوت هذا الحديث، أنا قمت ليلة العيد، فلا أخطئ من لم يحيي ليلة العيد. فجماهير العلماء الحديث الضعيف عندهم يعمل به بشروط. الإمام أحمد بن حنبل يقول: الحديث الضعيف عندي أحسن من رأي الرجال. يعني الحديث الضعيف إن لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون قول صحابي أو تابعي، وهذا أحسن من رأيي ورأيك. هو من وفاة 241 للهجرة، فهو يعمل بالحديث الضعيف عندما لا يوجد في الباب غيره. من أجل هذا يا إخوان، يعني الذي قرأ شيئا أنه أخي هذا حديث ضعيف أنا ما بعمل به، فليعلم بأنه ليس على صواب، لأن جماهير العلماء عملوا بالحديث الضعيف. على كل الأحوال، إذا هو لنفترض أراد أن يقلد ولا يريد أن يعمل بحديث ضعيف، ماشي الحال، بس لا يخطئ جماهير الأمة التي تعمل بالحديث الضعيف. نعم. فلذلك أبو داود يقول: جمعت فيه 4800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. هلأ فائدة أخيرة، قال: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. طبعا هذا اللي عم يحكي هالكلام، يعني سامحني، مو واحد خريج كلية الشريعة، مو طالب بكالوريا شرعية، مو إنسان مسلم عادي، إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة الفقه. عم بيقول لك: شوف أنا بعرف 500,000 حديث، وحطيت لك هون 5,000 حديث، وبيكفيك لدينك 4. يا لطيف، هي كلمة. تصور يعني هلأ إذا طبيب عمره 70 سنة إجى لعندك قال لك: شوف أنا درست الطب وحضرت مؤتمرات ورحت وخلاصة حياتي في الطب 4 كلمات. يا لطيف، أنت كتير. إذا مهندس وأنت طالب هندسة، أستاذ عمره 70 سنة بكلية الهندسة بيقول لك: أخي أنا
استزت وصرت بروفيسور وحضرت مؤتمرات وانشات انشاءات وبنيت بنايات. يعني خلاصه علم الهندسه 4 كلمات. يا لطيف، شغله كثير كبيره هي. اللي بدي اقول لكم يا شباب بان الاختصار نوع من انواع التاليف، والعالم اليوم كله يتجه نحو الاختصار. هلا هذا الجوال اللي بايدك هو اختصار لتليفون كان قديم هالقده، هو اختصار لتليفون قبل منه كان هالقده، هو اختصار لوسائل اتصال قبل منه كانت بدها ربط عبر البلاد، شغله كثير كبيره. بس العالم كله يتجه نحو الاختصار اليوم. فهلا ابو داود يقول يكفي المسلم لدينه منها 4 احاديث. انا هالاربعه احاديث حبحكي عنها المره الجايه، بس انا اللي بدي اقول لكم اياه بان العلماء قالوا انواع التاليف 7. لانه بركي واحد بيناركم ان شاء الله بكره بصير مؤلف. ليش بكره؟ اليوم يعني بده يالف الشغله. اذا واحد بده يالف شيء كيف؟ قالوا انواع التاليف 7 في العلوم. يعني 1 ايجاد ومعدوم، يعني في شغله ما حدا قبل منك اكتشفها وانت هلا اكتشفتها وبتكتب، فهذا تاليف، الفت، ايجاد ومعلوم. 2 اتمام وناقص، في علم قبل منك ناس اوجدوه بس يعني ما كملوا فانت كملت. 3 شرح وغامض، في مين قبل منك الف بس الحقيقه عبارته كثيفه غامضه بدها شرح، انت رحت شرحتها. 4 اختصار مطول، مجلد 2000 صفحة اختصرت لنا أنت ب200، هذا تأليف. أبو داود قال لك أنا 500,000 حديث وكتبت منهم 5,000 حديث وبيكفيك 4 اختصار، اختصار مطول. 5 ترجمة أجنبية، كمان نوع من أنواع التأليف. 6 جمع متفرق، يعني في مين قبلك ألف بس مفرق هذا العلم، رحت أنت جمعته. وتصحيح خطأ، يعني في غيرك مين كتب قبل منك بس خطأ وانت رحت يعني بينت له وصححته. فهذه 7 أنواع من أنواع التأليف. لعل الله عز وجل يجعل منكم يعني مؤلفين تخدمون البلاد والعباد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. معشر الإخوة الأعزاء، وهكذا أطير بجناحين من ريش الإيمان معكم إلى بيت نبي الله لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فإلى هنا قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأمسك جبريل عليه السلام يد النبي لوط وقال له: يا نبي الله، بل أنت تأوي إلى ركن شديد، ولكن القوم دخلوا على الضيوف هاجمين، فماذا حدث؟ قام لهم جبريل عليه السلام ومسح بيديه على وجوههم فأعماهم الله. أعماهم الله. وفي هذا يقول مولانا تبارك وتعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فطمسنا أعينهم ووقف لوط حائرا حيرة النجوم في ظلام الليل، ماذا يفعل بهؤلاء الناس إذا ما طلع النهار وقد كفت الأبصار؟ ماذا يفعل؟ إنه واقف وقفة تحتاج إلى إرشاد، وإذا بجبريل يقول له: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ خرج لوط مع بناته متوجهين إلى أرض غير تلك الأرض الظالمة، وعندئذ صدرت الأوامر من القيادة العليا بالكاف والنون، صدرت بالكاف والنون إلى المدفعية البعيدة المدى. اسمع معي إلى ما قاله البلاء الحربي القرآني في هذه الموقعة: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. الله، إن الله لا يغلب،
2: إن الله لا يقهر، إن الله لا يغلبه أحد. فلما جاء أمرنا هكذا بلسان العظمة، وليس هناك أحد أعظم من الله، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. اقتلع الأمين جبريل هذه الأرض ورفعها إلى أعلى، حتى سمعت ملائكة السماء الأولى صياح الديكة، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة. لم يقل البلاغ الحربي وقامت مدفعيتنا بقصف مركز على مواقع العدو ورمته بخمسين طنا من القنابل او بمئة طن من المتفجرات، انما قال البلاغ الحربي القرآني وانصرنا عليها حجارة، مطر من الحجارة. حجارة، ما هي تلك الحجارة وأين صنعت؟ من سجيل منضود، أي من طين مطبوخ في المصانع الحربية بنار جهنم، بنار جهنم مسومة عند ربك، مسومة أي معلمة. حتى قال المفسرون كان كل حجر مكتوب عليه اسم الذي سيقتل به. يا من يراني، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، يا من يحار الفهم في قدرتك، يا من يحار الفهم في قدرتك، وتطلب النفس حمى طاعتك، تخفي عن الناس سنا طلعتك، وكل ما في الكون من صنعتك مسومة عند ربك. فهل أغلقت المصانع الحربية الإلهية أبوابها؟ هل أغلقت أبوابها بعد موقعة قوم لوط؟ لا، إن أبوابها مفتوحة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. اسمع معي إلى قول الله تبارك اسمه: وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. يا موسى، خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، إن عملت بهن نفعك العلم كله، وإلا لا ينفعك شيء منه. اسمعوا هذه الكلمات الخمسة التي ختم الله التوراة بهن لموسى. الأولى: كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. كن واثقا من رزق مضمون لك، من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. قولوا هذا الكلام لدعاة تحديد النسل، وكان الأولى أن نحدد النشر. حددوا النشل أولا، يبارك الله لكم في نسلكم. حددوا نشلكم يبارك الله لكم في نسلكم. يا موسى، يا موسى كن واثقا من رزق مضمون لك، اما نحن فقد اعتمدنا على المخلوق ونسينا الخالق. فارتفعت الاصوات تطالب بتحديد الناس، والله تعالى ينادي علينا في الحديث القدسي الجليل ويقول: ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعييني رغيف أسوقه إليك كل حين؟ ابن آدم، ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.
0: لا إله إلا الله. إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. كان العارف بالله مالك بن دينار يجلس ذات يوم ويتناول طعامه، وكان في الطعام لحم، فجاءت قطة وخطفت قطعة لحم من أمامه وأطلقت لسيقانها الريح. والقط يعرف الحلال من الحرام أكثر من بني آدم، فالقط إذا جلس بجانبك وأعطيته بيدك قطعة من الطعام أكلها بجانبك وهو مطمئن، لأنه يعلم أنه مال حلال. أما إذا خطف الطعام من أمامك ولا مدبرا ولم يعقب، لأنه يعلم أنه كسب حرام، فيخشى على نفسه. ولذلك أحضر الطعام إلى أبي رابعة وأمها وهي بنت 6 سنوات، فقال لها أبوها: تعالي لتأكلي يا رابعة. قالت: والله لا آكل حتى أعلم أمن الحلال هو أم من الحرام. فقال لها أبوها: يا ابنتي، وإذا كان من الحرام ولم نجد إلا هو، فماذا أنت فاعلة؟ قالت: أصبر على جوع الدنيا خير من أن أصبر على عذاب النار يوم القيامة. أصبر على جوع الدنيا خير وأهون من أن أصبر على عذاب النار يوم القيامة. نزح بحرين بغربالين، وحفر بئرين بإبرتين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا كأبيضين، وكنس أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين، خير لي أن أقف على باب غير باب الله عيني. ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. خطفت الهرة قطعة لحم من أمام مالك بن دينار وجرت، فتبعها الإمام بعينيه
2: فوجدها تلقي قطعة اللحم أمام جحر من الجحور. فقال الإمام: والله لأتتبعن هذا الحدث، لماذا لم تأكل الهرة قطعة اللحم؟ ولماذا وضعتها أمام هذا الجحر بالذات؟ وبينما هو ينظر بعينيه مركزتين على هذا الجحر، إذ وجد ثعبانا أعمى فاقد البصر يخرج ويتناول اللحم. ثعبان أعمى، ثعبان فاقد البصر، لا يقوى على السعي وراء لقمة عيش، لكن اسمه مسجل في السجل المدني في السماء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ثعبان أعمى فاقد البصر، لا يقوى على السعي في مناكب الأرض، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فقال سبحان الله: القط بينه وبين الثعبان عداء شديد، ولكن لما كانت المسألة مسألة رزق سخر الله العدو لألد أعدائه ونزع العداء من قلوبهما ليأكل الثعبان، والذي يحضر له طعامه هو عدوه القط. قال مالك: سبحان الله، ترزق الثعبان، فكيف بمن يقول لا إله إلا الله؟ كيف بمن يقول لا إله إلا الله؟ إلا الله، إلا الله يا موسى، لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني دائم لا يزول أبدا، لا يزول أبدا. وما ضاعت البلاد والعباد، وما ضاعت الأخلاق وضاقت الأرزاق، إلا عندما نافق العالم الحاكم. اثنان إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسدت الأمة: العلماء والأمراء. العالم ينصح والأمير ينفذ، فإذا نافق العالم استبد الحاكم، وإذا ما استبد الحاكم ضاع البلاد والعباد وضاقت الأرزاق وانهارت الأخلاق. ولذلك اسمعوا أيها السادة الأعزاء، أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك كان يطوف بالبيت الحرام ذات يوم، فوجد سالم بن عبد الله يطوف البيت، وكان سالم عالما عاملا تقيا نقيا ورعا زاهدا. فقال الأمير للعالم: يا هشام. قال الأمير للعالم: سلني ما شئت أعطيك ما تشاء. فقال العالم: يا أمير المؤمنين، أستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيت الله؟ نحن نطوف بالكعبة، نحن في بيت الله، أستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيت الله؟ فلما خرج من المسجد الحرام قال الأمير للعالم: سل. فقال العالم للأمير: أسألك من شأن الدنيا أم من شأن الآخرة؟ قال له: بل من شأن الدنيا، فأنا لا أملك من الآخرة شيئا. قال العالم للأمير: إذا كنت قد استحييت أن أسأل الله الدنيا وهو يملكها، فكيف أسألك أنت الدنيا وأنت لا تملك منها شيئا؟ دعني مع الله مالك الملك، مالك الملك. العلماء والأمراء، ونحن نرى العلماء يسعون وراء الدرجات وراء المناصب وراء الكراسي الزائلة الزائلة الفانية. يا موسى، لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب أبدا. انظر إلى عيبك قبل أن تنظر إلى عيوب الناس. يا موسى، لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك، فإنه لا يدع محاربتك أبدا. يا موسى، لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب، فلا تأمن مكري أبدا أبدا. معشر الإخوة، لو أننا اعتنينا بجوانب التربية الإسلامية لكان هذا الجيل جيلا مباركا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك في هذه الساعة، في ساعة الإجابة، أسألك، لا أسألك نفسي ولا أسألك إلا أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أحد صفوفنا، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ديارنا، اللهم ارحم أمواتنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم من أراد أن يكيد للإسلام فكده، اللهم من أراد أن يخذل الإسلام فاخذله، اللهم من أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك. أيها الإخوة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.
3: دائما معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا وضرب للدنيا أمثالا، فالناس فريقان، فريق يعمل في الدنيا للآخرة وفريق يعمل في الدنيا للدنيا. فالفريق الأول يعمل وفق الأوامر الشرعية، الفريق الأول يعمل وهو ينظر إلى القرآن، وهو ينظر إلى الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر يعمل وهو ينظر إلى مصلحته وإلى شهواته وميوله وأهوائه. الأول يحكمه شرع والآخر يحكمه هوى ونفس. أهل الآخرة لا يخسرون من الدنيا شيئا، الذين يعملون للآخرة لهم الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. وأهل الدنيا يربحون الدنيا وما قسم الله تعالى لهم منها دون أن تكون لهم الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لذلك نرى بأن القرآن الكريم بين أنه سبحانه وتعالى قد أعطى أهل الدنيا وأهل الآخرة دون أن يحرم أحدا منهما شيئا. أعطى أهل الدنيا من الدنيا وأعطى أهل الآخرة من الدنيا. قال سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أي أهل الدنيا وأهل الآخرة. وقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا، ضرب لهم مثلا رجلين كما أخبر في هذا المثل في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يتباهى بماله وبأولاده وبالحاشية والأنصار. هذا الإنسان أعجبته الدنيا وأغدق الله تعالى عليه منها، فظن أن الدنيا باقية وأن نعيم الله دائم، لذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لها بالشرك وظالم لها بالغفلة عن المنعم الذي أمده بهذا العطاء وهذا النعيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه النعم وهذه الجنة، جنة الدنيا لا تبيد ولا تزول، وما أظن الساعة قائمة. وهنا الشك، والشك يذهب اليقين، الشك والظن لا يغني من الحق شيئا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وإن كان هناك من حساب وآخرة فإنني أرجو أن يكون لي خيرا من هذه في الآخرة. هذا المعتقد وهذا الشك أذهب إيمانه، لأن الله تعالى لا يرضى من الإيمان إلا ما كان مطمئنا به صاحبه، لا يرتاب فيه ولا يتردد. ماذا كان رد صاحبه المؤمن الذي انكسر خاطره من التفاخر عليه والتباهي بكثرة المال والولد والنفر؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أين الكفر؟ الكفر في ذلك قوله: وما أظن أن تبيد هذه أبدا، والكفر قوله: وما أظن الساعة قائمة. هذا كفر، لأنه كفر بالآخرة وظن أن الجنة والنعمة تدوم، وإن كان صاحبها لا يدوم فكيف تدوم هي عليه؟ وكلنا يعلم أنه يزول هو وما يملك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، ما أنا فالله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. لا أشرك به الجنة ولا البستان، لا أشرك به الأولاد، ولا أشرك به النفر، لا أشرك بالله شيئا من الدنيا. وهذا هو الإخلاص لله عز وجل. ثم يعلم هذا الغافل، يعلمه ماذا يقول عندما يدخل إلى ملكه، إلى ما خوله الله في جنته: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنها مشيئة الله جعلت هذه الجنة في حوزتي وجعلت لي أولادا وأنصارا وجنودا، إنها قوة الله، إنها مشيئة الله ليست مشيئتي، لو كانت مشيئتي لتحققت مشيئة كل عبد مثلي، لتحققت مشيئة كل عبد من عباد الله، لأن أكثر الناس يحب أن تكون له الدنيا كلها، ويحب أن يكون قويا عزيزا، ولكن مشيئة الله اقتضت أن يمتحن الناس مرة بالنعيم ومرة بالفقر، مرة بالقوة ومرة بالضعف، لأن الإنسان لا يعرف إيمانه إلا بالابتلاء والامتحان. فإذا عرض على اليسر والعسر وعلى المرض والعافية، إذا عرض على الخوف والأمن، هناك تعرف حقيقة الناس، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر أنها قوة الله التي خلقت هذه الجنة وخلقتك من نطفة ثم من علقة ثم جعلك رجلا. ثم يقول له ردا على تفاخره بالمال والولد: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن رأيت هذا العبد الفقير الذي ليس له مال ولا ولد فرجائي بالله كبير أن يعطيني كما أعطاك وخيرا مما أعطاك، لأن الذي أعطاك يستطيع أن يعطيني والذي منعني يمكن أن يمنعك. وهذه هي النقطة التي يجب أن نلاحظها، إن أعطانا أن لا نغتر بالعطاء، وإن حرمنا أن لا نيأس عند الحرمان، فبعد العسر يسر. والله تعالى يقلب الناس بالابتلاء: ونبلوكم بالخير الشر والخير فتنة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، يرسل على جنتك عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح أرضا بلقعا لا نبات فيها ولا ثمر، أو يصبح ماؤها غورا أو يغور الماء فلا تستطيع أن تسقي الزرع، تتجف عروقه وتذبل ثم يصبح حطبا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأين تطلب الماء إذا أراد الله أن يغور في الأرض ولا يخرج إلى بستانك وأشجارك؟ وكان كما توقع المؤمن، كان الابتلاء وتحولت الأيام، وما كان يظن أنه لا يبيد ولا يزول وما كان يظن أنه دائم من النعمة قد زال في لحظة، قد زال في فترة، وأحيط بثمره، هلكت الثمرة وهلكت الشجرة وأحيط بثمره. وهكذا كل إنسان منا سيحاط يوما بثمره أو يعطى بعد حرمان. فتوقعوا دائما تغيرا في الأحوال، فالذي لا يتغير هو الله تعالى، ولا تتغير أحواله، ولكن الناس يتغيرون كل يوم وتتغير بهم الأيام. وأحيط بثمره أي هلك الثمر، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أصبح يقلب كفيه ندامة وحزنا على الجهد الذي كان قد وضعه في خدمة هذا البستان. لقد كان يعتني بخدمته، كان يسقيه، قل يقلم أغصانه من اليابس، كان يقوم على حراسته، على سقايته، كان يبذل جهدا، تعب في هذا البستان حتى قام على سوقه. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق في هذه الجنة، وهي خاوية على عروشها، وهي خراب، كأنها لم تزرع، كأنها لم تسقى، كأنها لم تخدم، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني كنت أذكر الله تعالى وأنه هو الذي أعطى وأنه هو الذي حرمني اليوم. فالإنسان عاجز أن يحمي بستانه وأن يحمي أولاده، عاجز أن يبقي على عزه، فالله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء ويمنع. وهذه الحقيقة التي يكذبها الملحدون تصيبهم كل يوم. نفس الملحدين يكونون يوما في غنى وآخر في فقر، ولو كانوا مسيطرين على القدر لما تغير حالهم. فالناس ليسوا مسيطرين على أقدارهم، وليسوا مسيطرين على أرزاقهم، ولا على آجالهم، ولا على سعادتهم أو شقاوتهم. صحيح أن الإنسان يجازى بعمله، ولكن العمل الاختياري غير القضاء والقدر الذي ينزل على الإنسان دون أن يكون له في ذلك من دخل. الله تعالى قد جعل لنفسه حق التصرف في عبده بمقتضى حكمته وعلمه، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد يوما أنه خارج عن قضاء الله تعالى وقدره. رسم الله لك منهاجا تسير وفقه، أخبرك عن الحسن وعن القبيح، أخبرك عن الحلال والحرام، فأنت تلتزم في حدود التكليف الشرعي، وأما فيما وراء ذلك فلست مسؤولا عن سنوات حياتك ولا عن عدد أموالك ولا حتى عن عدد أولادك، فأنت لست مخولا هذه الأمور، إنما أنت مخول أمورا تسأل عنها ولا تسأل عن سواها. لذلك يجب أن نبقى مع الله تعالى مخلصين له وموحدين لجلاله ولأمره. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان الذي كان يعتز بنفره بأولاده بماله لم يجد له أحدا ينصره مما نزل به، لم يجد أحدا يخلصه من هذه المصيبة، لم يجد أحدا يدافع له عن جنته التي قال لن تبيد هذه أبدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، لا هو استطاع أن ينتصر ولا استطاع أحد من عساكره وأولاده أن يحول دون المصيبة التي نزلت به. وهكذا الملوك يكون عندهم الألوف المؤلفة من العساكر والعتاد، تنزل بهم المصيبة فلا يرد البأس عنهم جيش ولا حرس ولا حشم ولا أحد. وهذا التاريخ شاهد على أن كل الملوك الذين سبقوا قد ماتوا ولم تكن لهم فئة تنفعهم ولا تدافع عنهم ولا تنصرهم من دون الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق، الولاية والنصرة لله، فإن لم تكن ولاية الله لعبده فلا ولاية لأحد بعد ولاية الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذا أردت ثوابا فالثواب يكون بالإخلاص لله، وإذا أردت عاقبة حسنة فاعمل لوجه الله تعالى، ولا تغتر بشيء من قدرتك ولا بشيء من علمك، فعلمك منحة من الله، عطاء من الله، والمال والرزق والعقار وكل شيء هو منحة من الله. دخلت الدنيا لا تملك شيئا، ليس في كفك درهم ولا في قدمك نعل ولا على جسدك ثوب، دخلت الدنيا لا تملك شيئا، وكذلك تخرج منها. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا حفاة عراة فقراء، كما خرجتم من بطون أمهاتكم كذلك. ثم يضرب الله تعالى للدنيا مثلا كذلك، فالدنيا مثلها مثل الإنسان، الإنسان يولد ويعيش ويموت، وكذلك الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا الحياة في الدنيا، حياة الأحياء جميعا، الناس والنبات والحيوان. كما يمر النبات بثلاثة مراحل، يمر الإنسان بثلاثة مراحل: مرحلة الولادة، مرحلة الحياة، مرحلة الموت، وبعد ذلك يكون ما أخبر الله تعالى من بعث ونشور وحساب وعقاب أو ثواب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فكانت الولادة فأصبح هشيما، وبعد ذلك ماذا يكون في النبات؟ يصفر ويصبح تبنا يابسا وهشيما تذروه الرياح، أي تنثره الرياح على وجه الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. أجسامنا هي بنت الأرض، ومن ترابها خلقنا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، تعود أجسامنا إلى التراب ثم تذر الرياح أجسامنا كما تذرو تراب الأرض وغبار الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنها عرض زائل وعارية مستردة، وما هي إلا أيام قليلة نزول عن الدنيا ونترك فيها أولادنا ليلحقوا بنا من بعدنا، ثم يرث من بعدنا أولادنا وأحفادنا ما خولناه في فترة حياتنا، ثم يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمة من عنده، وأن يجعلنا في الدنيا عبيدا، ويجعلنا في الآخرة من سعداء الجنة والنعيم. ربنا لا تشغلنا بها ولا تفتنا بها عن طاعتك، واجعلها دار ممر آمن نبلغ به ما تريد لنا من خير وأمن وعز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل من أولادنا وأموالنا قرة عين نتقرب بها إليك، واجعل رضاك والجنة مبتغانا، وصلى الله على سيدنا محمد.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أخوانا الكرام، نقرأ في سورة البقرة قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونجد في القرآن العظيم في آيات كثيرة أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالحكمة، فقال: والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. فمن هو الحكيم وما هي الحكمة؟ قال علماؤنا: الحكمة هي وضع الشيء في محله، الحكمة هي وضع الشيء في محله. فانظروا إلى خلقنا مثلا، انظروا إلى العينين اللتين زودنا الله سبحانه وتعالى بهما، هل تجدون لهما مكانا في الجسم الإنساني أنسب من هذا المكان الذي هما فيه؟ انظروا إلى الفم، هل تجدون في الجسم الإنساني مكانا أولى من المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى؟ انظروا إلى شكل الأسنان في فمنا، نحن بحاجة إلى أشياء تقطع الطعام وأشياء تطحن الطعام الخشن، لذلك المولى عز وجل جعل أسناننا المقدمة في الفم حادة الطرف لتقطع، وجعل الخلفية منها وهي الأضراس عريضة لتطحن. هذا كله حكمة أيها الإخوة، وضع الشيء في محله. فنحن أيضا نستطيع في حياتنا أن نكون حكماء، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الحكمة وضع الشيء في محله. كل منا يستطيع قبل أن يقدم على أي عمل أن يسأل نفسه: هل هذا المكان هو الصحيح لهذا العمل الذي أريد أن أضع فيه؟ أريد أن أصرف مالا، هل هذا هو الطريق الصحيح لصرف هذا المال؟ أريد أن أستعمل السيارة، هل أنا أستعملها بالطريقة التي ترضي الله عز وجل، أم أنني أستعملها في وأتلفها إتلافا وأفعل بها أفعالا كما يفعل بعض الشباب هداهم الله، ولا يشعرون بأن هذه السيارة نعمة من الله عز وجل استودعهم إياها وسيسألهم عنها، سيسألهم عنها، لن تذهب سدى أبدا. فالله عز وجل جعل تحت يدينا هذه الإمكانيات وسيحاسبنا عليها. فيا ليتنا نتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحكمة، وأن نضع الأشياء في محلها، أن ننظر هل من المناسب أن أقرأ الأمر الفلاني، هل من المناسب أن أنظر في التلفاز إلى الأمر الفلاني أم أن هذا مخالف، هل من المناسب أن أسافر إلى المكان الفلاني وأتواجد في المكان الفلاني أم أنني قد يقبضني الله عز وجل وأنا في هذا المكان وهذا مكان لا يرضي الله عز وجل. هكذا ننظر إلى كل تصرف من تصرفاتنا، بل حتى كلامنا، هل أقول هذه الكلمة أم لا أقولها؟ هذه هي الحكمة أيها الإخوة، الحكمة وضع الشيء في محله، سواء كان كلاما أو كان فعلا وتصرفا بالأشياء أو بالأموال، بل حتى بالأولاد، كيف أين أخذ أولادي، أين لا أخذهم، ماذا في أي مدارس أضعهم، ماذا يتعلمون في تلك المدارس، هل يتعلمون النافع وحده أم يتعلمون النافع والضار. هكذا إن كنا كذلك كنا حكماء. اللهم اجعلنا من الذين آتيتهم الحكمة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في مشاعر الرحمة وحب الهداية للعالمين اللي كان مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي المفروض يملأ قلب كل إنسان بيحب البشرية كما كان يحبها صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول إن أبو طالب كان مشرك على غالب أقوال أهل العلم لغاية اللحظة اللي جه فيه لحظة وفاته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأسه، خلاص بيطلع في الروح. وقف جنبه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، دول أصحاب أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم مشركين. وسيدنا محمد جنبه بيقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وأبو جهل يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وأبو جهل عمال يقول له: اوعى تسيب دين أبائك، حتى قال أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ونزلت بعدها الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. خلص الحديث. كنز النهاردة الإنسان الصالح، وسيدنا محمد نبي العالمين أصلح الصالحين، جوه قلبه حب للبشرية وحب للهداية لا يوصف. وكذلك الإنسان الصالح بيبذل أقصى جهده في توصيل الخير والهداية وتعريف العباد على الله سبحانه وتعالى لأقصى درجة، والأقصى درجات الحب، وبيحمل الجمال وبيحمل الرحمة لغاية آخر لحظة في عمره أو في أعمار الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز في قلبه ويوجعه في قلبه لما يشوف حد فينا قلبه قاسي وبعيد عن ربنا، وسيدنا محمد حريص علينا ان احنا نقرب لربنا ونحن لربنا ونحب ربنا. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ويريد كل واحد فينا يكون كده. ده الكنز اللي كان موجود في قلب النبي واللي بيعلمه لنا النهاردة، لدرجة ان بعد وفاة ابو طالب ينزل القرآن لسيدنا محمد: انك لا تهدي من احببت. وانا بسأل نفسي وبسأل كل واحد بيسمعني: هل ممكن تحب انسان بيخلفك في العقيدة وتحب له الهداية؟ إنك لا تهدي من أحببت. هل ممكن إنسان يكون عاصي وبيرتكب أكبر الكبائر ويكون عندك في قلبك من القبول والسعة والرحمة إنك تكون قريب منه، وما تبقاش كده كأن واحد أرفان أو كأن واحد مستنكر لدرجة النفور والبعد، عشان ده بيعصي معاصي ظاهرة؟ كلنا أهل معصية، منا من ظهرت معصيته ومنا من خفيت معصيته. سيدنا محمد واقف على رأس أبو طالب وربنا يقول له: إنك لا تهدي من أحببت، وهو صلى الله عليه وسلم فضل وراه لغاية آخر لحظة في عمر أبو طالب. لكن يشاء رب العالمين ما يشاء. علشان كده خسارة والله إن الواحد يحمل مشاعر الكراهية أو النفور أو التعالي والكبر عشان حد بيعصي أو حتى حد بيخالفني في العقيدة. عايز تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، احمل مشاعر الحب والرحمة لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أبو داود السجستاني، نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أبو داود هو صاحب سنن أبي داود، هذا الذي تسمعون على المنبر عندما يقول الخطباء أخرج أبو داود في سننه، هذا هو. قال أبو بكر ابن راشد: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. هو عم بيقول أنا أحفظ 500,000 حديث، وضعت في كتابي هذا قريب 5,000 حديث، ويكفي المسلم من هذه الأحاديث لديني 4 أحاديث، إحداها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات. هذه القصة عن أبي داود فيها فوائد كثيرات أيها الإخوة. الفائدة الأولى يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، نصف مليون. ليش هو في نصف مليون حديث؟ أحمد بن حنبل يقول: أحفظ 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1,000,000 مليون يعني. ليش هو في مليون حديث؟ يعني لو جمعنا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والحسنة والضعيفة يا أخي والموضوعة، يعني الكذب، أي ما بيطلعوا مليون. وأحمد بن حنبل إمام صاحب المذهب الحنبلي، وأبو داود إمام يقول أنا كاتب نصف مليون حديث، ويحيى بن معين يقول: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ كيف هؤلاء أئمة كبار بيقولوا لك نصف مليون، 3/4 مليون، مليون؟ وهلأ إذا بجيب كل الأحاديث الموجودة، يعني المجموعة بالكتب صحيح، ما بيطلعوا هدول مليون. فهذه مسألة، السؤال هل يوجد؟ الجواب نعم يوجد. بس علماء الحديث عندهم إذا تغير سنده فهو حديث جديد، لأنه الحديث له سند وله متن. يعني هلأ أنا لما بقول لك إنما الأعمال بالنيات، هذا متن، بس هذا المتن مرات له 30 طريق، يعني كيف وصل للمحدثين؟ من 30 طريقة، ومرات 40 طريقة، ومرات 50 طريقة. هذا كل طريق اسمه حديث. هلأ بجوز واحد: أنا شو بيهمني من 50 طريق لما من 3، أنا بدي شو قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدي شو قال لما ما قال. المحدثون يهمهم جدا هذه الطرق، لأنه هن ما قالوا لنا إلا إن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع إلا بعد أن درسوا الطرق. وواحدهم ربما سافر من بلد إلى بلد ليأتي بطريق جديدة لنفس الحديث، فبالنسبة لهم لما بيكون سند جديد فهذا حديث جديد. فإذا قال لك مليون حديث فهذه أحاديث بأسانيد ومتون. الإمام البخاري أحيانا يخرج في كتابه الحديث في 30 موضعا، و30 موضع كل واحد بسند جديد. طبعا الحديث اللي جاء ب30 سند أقوى من الحديث اللي جاء من 5 أسانيد، وأقوى من الحديث اللي جاء من سند إذا كانت الأسانيد كلها صحيحة. وهذا بيفيد كثير بعلم عند الفقهاء وعند المحدثين، لأنه أحيانا يحتاجون للترجيح بين الأحاديث. فعندما يقول أبو داود بأنه كتب 500,000 حديث، هل يوجد 500,000 حديث؟ الجواب نعم يوجد 500,000 حديث. الفائدة الثانية أن الرجل لا ينبل
أن الرجل لا ينبل حتى يبذل في العلم مهجته. شو معنى تكاتب نص مليون حديث؟ أعمل لك تجربة والله، أنت اليوم هلأ رحلك على هالبيت، اكتب لنا شي 7000 حديث. ما بدأ أخي كتاب رياض الصالحين عندك بالبيت، إذا سمحت بس انسخ لي مرة واحدة وجب لي، شوف كم ساعة حتروح من وقتك. الرجل لا ينبل حتى يبذل للعلم مهجته. مرات واحد بيقول لك يا أخي يعني معقول هلأ المحدثين بيعرفوا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ جواب نعم معقول، لأنهم بذلوا للحديث أعمارهم، بذلوا له مهجهم. أما هذا السائل ما بيعرف يقرأ الحديث عن حاضر. يقول الإمام مالك: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطيك بعضه. وهذا مو بس شأن علم الحديث، شأن كل العلوم. الطبيب ما بيصير طبيب حتى يبذل للطب مهجته، بينام بالمخابر وبينام بغرفة العمليات وبينام بغرفة التمريض وبيضلوا مرات 24 ساعة واقف على رجليه بالإسعاف بعدين بيصير. والمهندس ما بيصير مهندس، والمحامي ما بيصير محامي، والتاجر ما بيصير تاجر، والصانع ما بيصير صانع إذا أراد أن يكون ماهرا حتى يبذل للعلم الذي مشى به مهجته. أما تبع هذا قراءة كتب تبع الجامعة هي تسلية. لذلك ما تدرسونه في الجامعة يا شباب ما هو العلم، هذا مفتاح العلم، بس العلم ما وراء مقررات الجامعة. لذلك قالوا: قد ضل من حسب الشهادة مغنما. يعني فكر أنه شهادة الليسانس بتساوي عالم، شهادة الشريعة بتساوي فقيه، شهادة الطب بتساوي طبيب، شهادة الهندسة بتساوي مهندس. ضل في تفكيره: قد ضل من حسب الشهادة مغنما. إن الشهادة مقبض المفتاح. يعني أنت بتأخذ الشهادة، أخذت هلأ المفتاح يلي بدك تفوت فيه على مدينة العلم، تفضل فوت هلأ. أما إذا واحد حط المفتاح بجيبته ما عاد تعلم شيئا، إذا ما عرف ما هو العلم. فيقول أبو داود: كتبت 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث. العلماء بيكون علمه كبير، بس هو مو شرط يحط لك كل علمه بقلب الكتاب. هو بيقول أنا كاتب 500,000 حديث، بس حطيت لكم بكتابي هون قريب 5,000 حديث. لذلك لما أنت بتأخذ العلم عن الرجال أقوى بكتير من لما بتأخذه من الكتب. الأستاذ بالجامعة مرات بأي مادة بيحكي لك جملة واحدة، بس هالجملة حقها 10 سنين، يعني هو تعبان فيه 10 سنين لحتى وصل لهذا القرار. فلذلك أنتوا لما بتحضروا المحاضرات عند الأساتذة الجيدين الحقيقة بتكسبوا كثير. ونصيحة يا شباب، احضروا المحاضرات. وأنا حاب أنصحكم نصيحة، أنه بأول عام الجامعي في كل سنة إحضار عند كل الدكاترة محاضرتين محاضرتين محاضرتين محاضرتين، وبناء على هالمحاضرتين قرر. يعني مرات في أستاذ بيقعد بيجيب الكتاب هيك وبيقرأ وبيعمل شرح مفردات مثلا، خلاص تعرف أنه يعني أنا ما عم فيد شيء غير ما قرأه هون. ومرات في أستاذ عفوا يعني وحاسبه الله بيضيع الوقت، يعني بيفوت على المحاضرة هيك: شلونكم؟ صباح الخير، شو صار معكم اليوم؟ واحد تأخر، ليش تأخرت؟ وين رحت؟ روح له 3/4 ساعة على استقبال ووداع، راح الوقت يعني. بس في أستاذ الحقيقة بتجلس بمحاضرته كل كلمة يقولها أنت بتحتاج أنك تكتبها. فالعلم في صدور الرجال أقوى منه في صحائف الكتب. أي فائدة كمان ثالثة بهذا الكلام؟ يقول: ذكرت الصحيحة في كتاب سنن أبي داود وما يشبهه وما يقاربه. فلذلك كتاب سنن أبي داود في أحاديث صحيحة وفي أحاديث حسنة وفي أحاديث ضعيفة لم يشتد ضعفها، وفي أحاديث ضعيفة شديدة الضعف بينها الإمام أبو داود. نحن هذا كنا ساوينا دورة بالمصطلح برمضان وحكينا لكم هذا الكلام. الإمام أبو داود تلميذ الإمام أحمد بن حنبل وهو فقيه، وكتاب السنن كتاب متخصص بالأحكام الفقهية: طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وبيع وشراء وزواج وطلاق. فلماذا يكتب في كتابه الأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفها؟
هون في فائدة مهمة يا شباب. مرات واحد بيقول لك أخي هذا الحديث اللي حكاه الشيخ على المنبر ضعيف. إيه وإذا ضعيف؟ هو بخاطره أنه حديث ضعيف يعني أنا ما بدي أعمل به. هذا الكلام غير صحيح عند العلماء. جماهير العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف بشروط. الحديث الضعيف ما بينكب. في مجموعة من الأخوة يعني تعلموا شيئا بيقول لك أخي هذا الحديث صحيح، إذا قلت له أي بيقول لك أي ماشي الحال أنا يعني بستجيب له، إذا قلت له ضعيف بيقول لك أي أنا ما بستجيب له. من قال لك؟ الإمام أبو داود إمام في الحديث وإمام في الفقه، وهو كتب بقلب كتابه أحاديث ضعيفة. لو كانت الأحاديث الضعيفة لا قيمة لها ما كان كتبها، ما سطرها. مو بس أبو داود، والإمام الترمذي هكذا فعل، والنسائي هكذا فعل، وابن ماجه هكذا فعل، والإمام أحمد بن حنبل هكذا فعل، والإمام مالك هكذا فعل. العلماء فعل، لأن الحديث الضعيف ينفع البحث فيه أمر دقيق جدا. الحديث الضعيف يعمل به عند جماهير الفقهاء بشروط. ابن تيمية يتفرد بأنه لا يعمل بالحديث الضعيف. جماهير العلماء يعملون بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول أن يكون في فضائل الأعمال، والشرط الثاني أن لا يشتد ضعفه، والشرط الثالث أن يندرج تحت أصل عام، والشرط الرابع أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلتي العيد لم يمت الله قلبه يوم تموت القلوب. هذا حديث ضعيف. نحن نحيي ليلة العيد لما نال ما نحيي ليلة العيد. جماهير العلماء على أحياء ليلة العيد. طيب لما؟ قالوا لأن هذا الحديث لم يشتد ضعفه، واثنين لأن هذا الحديث في فضائل الأعمال، يعني أحياء ليلة العيد شغلة منيحة، وثلاثة يندرج تحت أصل عام. في أنتم بتحفظوا شيء أصل عام بيحكي لكم عن أحياء ليلة العيد أو أي ليلة من الحياة تحفظوا؟ طبعا القرآن الكريم بيقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نحن كل ليلة إذا أحييناها شغلة منيحة، ما هي؟ فإذا إجا ليلة العيد يعني كمان شيء مخصص منيح. فلذلك هذا الحديث يندرج تحت أصل عام، يعني هو لا يتفرد بإنشاء شيء جديد. والأمر الرابع اللي بده يحيي ليلة العيد لا يعتقد عند العمل بهذا الحديث ثبوته. يعني أنا بدي أحيي ليلة العيد بس أنا ما بعتقد ثبوت الحديث، بحيث هذا الأخ ما إجي على أحياء ليلة العيد بيقول له أنت مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنا ظننت ثبوت هذا الحديث، أنا قمت ليلة العيد، فلا أخطئ من لم يحيي ليلة العيد. فجماهير العلماء الحديث الضعيف عندهم يعمل به بشروط. الإمام أحمد بن حنبل يقول: الحديث الضعيف عندي أحسن من رأي الرجال. يعني الحديث الضعيف إن لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون قول صحابي أو تابعي، وهذا أحسن من رأيي ورأيك. هو من وفاة 241 للهجرة، فهو يعمل بالحديث الضعيف عندما لا يجد في الباب غيره. من أجل هذا يا إخوان، يعني الذي قرأ شيئا أنه أخي هذا حديث ضعيف أنا ما بعمل به، فليعلم بأنه ليس على صواب، لأن جماهير العلماء عملوا بالحديث الضعيف. على كل الأحوال إذا هو لنفترض أراد أن يقلد ولا يريد أن يعمل بحديث ضعيف ماشي الحال، بس لا يخطئ جماهير الأمة التي تعمل بالحديث الضعيف. فلذلك أبو داود يقول: جمعت فيه 4800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. هلأ فائدة أخيرة، قال: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. طبعا هذا اللي عم يحكي هالكلام يعني سامحني مو واحد خريج كلية شريعة، مو طالب بكالوريا شرعية، مو إنسان مسلم عادي، إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة الفقه. عم بيقول لك: شوف أنا بعرف 500,000 حديث وحطيت لك هون 5,000 حديث وبيكفيك لدينك 4. يا لطيفة هي كلمة. تصور يعني هلأ إذا طبيب عمره 70 سنة إجى لعندك قال لك: شوف أنا درست الطب وحضرت مؤتمرات ورحت وخلاصة حياتي في الطب 4 كلمات. يا لطيف أنت كتير. إذا مهندس وأنت طالب هندسة، أستاذ عمره 70 سنة بكلية الهندسة بيقول لك: أخي أنا
استزت وصرت بروفيسور وحضرت مؤتمرات وانشات انشاءات وبنيت بنايات. يعني خلاصه علم الهندسه 4 كلمات. يا لطيف، شغله كثير كبيره هي. اللي بدي اقول لكم يا شباب بان الاختصار نوع من انواع التاليف، والعالم اليوم كله يتجه نحو الاختصار. هلا هذا الجوال اللي بايدك هو اختصار لتليفون كان قديم هالقده، هو اختصار لتليفون قبل منه كان هالقده، هو اختصار لوسائل اتصال قبل منه كانت بدها ربط عبر البلاد، شغلة كتير كبيرة. بس العالم كله يتجه نحو الاختصار اليوم. فهلأ أبو داود يقول يكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث. أنا هالأربعة أحاديث حبحكي عنها المرة الجاي، بس أنا اللي بدي لكم يا بأن العلماء قالوا أنواع التأليف 7. لأنه بركي واحد بيناركم إن شاء الله بكرة بيصير مؤلف. ليش بكرة؟ اليوم يعني بده يؤلف الشغلة. إذا واحد بده يؤلف شيء كيف؟ قالوا أنواع التأليف 7 في العلوم. يعني 1 إيجاد معدوم، يعني في شغلة ما حدا قبل منك اكتشفها وانت هلأ اكتشفتها وبتكتب، فهذا تأليف، ألفت، إيجاد معلوم. 2 إتمام ناقص، في علم قبل منك ناس أوجدوا بس ناقص، يعني ما تكملوا فأنت كملت. 3 شرح غامض، في مين قبل منك ألف بس الحقيقة عبارته كثيفة غامضة بدها شرح، أنت رحت شرحتها. 4 اختصار مطول، مجلد 2000 صفحة اختصرت لنا أنت ب200، هذا تأليف. أبو داود قال لك أنا 500,000 حديث وكتبت منهم 5,000 حديث وبيكفيك 4 اختصار، اختصار مطول. 5 ترجمة أجنبي، كمان نوع من أنواع التأليف. 6 جمع متفرق، يعني في مين قبلك ألف بس مفرق هذا العلم رحت أنت جمعته، وتصحيح خطأ، يعني في غيرك مين كتب قبل منك بس خطأ وأنت رحت يعني بينت له وصححته. فهذه 7 أنواع من أنواع التأليف. لعل الله عز وجل يجعل منكم يعني مؤلفين تخدمون البلاد والعباد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: من هنا
2: من هنا
1: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
1: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي.
4: خلي عدوك يولي
1: معكم
2: بهاء.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: رسالة إلى فلسطين. أصرخي، ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح. أصرخي، ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح، في زمان تسود فيه المآسي، فشعار الوفاء فيه السلاح. في زمان تدار فيه كؤوس من دماء بريئة وتباح. أصرخي، ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح، في زمان تسود فيه المآسي، فشعار الوفاء فيه السلاح. في زمان تدار فيه كؤوس من دماء بريئة وتباح. أصرخي، ربما تيقظ غاف وتخلى عن بغيه السفاح. أصرخي، فالدموع تغسل قلبا عصرته الآلام والأتراح. أصرخي، فالذي يصونك ولا وحمى القوم للعدا مستباح. أصرخي، ربما تيقظ غاف وتخلى عن بغيه السفاح. أصرخي، فالدموع تغسل قلبا عصرته الآلام والأتراح. أصرخي، فالذي يصونك ولا وحمى القوم للعدا مستباح. واقطفي وردة لينبت رمح، إنما تهزم العدو الرماح. قدسنا والقيود تدمي يديه، والمنى تحت رجله تنداح. ليله السرمدي لا يتوانى عن ظلام يتيه فيه الصباح. أين يغدو؟ أين يغدو؟ لقد دعا فتلاشى صوته الحر حين ضج النباح. آه، من عصرنا ينادي ضعيف فيجيب الصدى ويهوي الجناح. وينادي القوي حين ينادي فتلبي نداءه الأشباح. آه، من عصرنا ينادي ضعيف فيجيب الصدى ويهوي الجناح. وينادي القوي حين ينادي فتلبي نداءه الأشباح. كانت القدس وردة لمحب يأسر القلب عطرها الفواح. فغدت مجمرا تشب به النار وتشوى في جمره الأرواح. أين أهلوك يا فلسطين؟ قالت: بعضهم أجهزت عليه الرماح، وبقايا منهم يسامون ظلما، وكثير منهم على الأرض ساح. أين أهلوك يا فلسطين؟ قالت: بعضهم أجهزت عليه الرماح، وبقايا منهم يسامون ظلما، وكثير منهم على الأرض ساح. أين أهلي؟ أين أهلي يا جوره من سؤال تغتلي في حروفه الأتراح؟ أين أهلي يطرزون الأماني والأماني عن دربهم تنزاح؟ أين أهلي مشردون وبابي مقفل والتئامهم مفتاح؟ أمتي أصبحت تجر خطاها وبأحلامها تطير الرياح. أمتي أصبحت تجر خطاها وبأحلامها تطير الرياح. جبنت أنفس ونامت عيون فجراح تغدو وتأتي جراح آه من وجه حرة يتلوى ألما والوجوه عنه تشاح آه من ليل أمة يتمادى وعلى كفها غفى المصباح آه من وجه حرة يتلوى ألما والوجوه عنه تشاح آه من ليل أمة يتمادى وعلى كفها غفى المصباح أمتي روضة فأين جناها أمتي روضة فأين جناها ولماذا تقاعس الفلاح جرحها اليوم نازف فلماذا لا يداوي نزيفه الجراح أظلم الليل حولها وتساوى في حماها الهجاء والمداح بلبل كلما ابتغى طيرانا حطمت نفسه وقص الجناح بلبل يشرب الضياء بصمت لم يعد ينتمي إليه الصداح وسؤال يزيده إحساسا بالمآسي متى يفك السراح أمتي روضة فأين جناها ولماذا تقاعس الفلاح جرحها اليوم نازف فلماذا لا يداوي نزيفه الجراح أظلم الليل حولها وتساوى في حماها الهجاء والمداح بلبل كلما ابتغى طيرانا حطمت نفسه وقص الجناح بلبل يشرب الضياء بصمت لم يعد ينتمي إليه الصداح وسؤال يزيده إحساسا بالمآسي متى يفك السراح ومتى تنفض المآسي يديها من حمانا وتستضيء البطاح أي شرعية لحكم عدو إنما دولة العدو سفاح أي شرعية لحكم عدو إنما دولة العدو سفاح لو جمعنا صفوفنا ما غدونا كالمواشي يغدى بنا ويراح أي شرعية لحكم عدو إنما دولة العدو سفاح لو جمعنا صفوفنا ما غدونا كالمواشي يغدى بنا ويراح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: طلت مثل نور الفجر تذرف أمل ودموع تحكي حكايا مسطرة في قلبها الموجوع كيف العدا لما غزونا وأشعلوها النار كيف انطفى الصبح وغفى من لوعة النوار طلت تنادينا وعسى لبت عزايمنا طلت ويعرفها البدر هذه حكايتنا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: إحياء الموات. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. أخرجه أبو داود وأحمد. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. أخرجه ابن ماجه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسمعه يقول: المسلمون شركاء في 3، في الكلأ والماء والنار. أخرجه أبو داود وابن ماجه. الهبات. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. أخرجه البخاري. عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. أخرجه أصحاب السنن 4. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. أخرجه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها. قال: رضيت؟ قال: لا. قال: فزاده. قال: رضيت؟ قال: لا. قال: فزاده. قال: رضيت؟ قال: نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. أخرجه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البيهقي. العمرة والرقبة. عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. أخرجه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرقبة جائزة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: عودة بكم الآن
4: لمتابعة برامجنا.
5: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة والشوق إلى لقائك. هذا عنوان هذه الخواطر، إنها جزء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول: لن تشتاق لربك ولا إلى رؤيته حتى تحبه، ولن تحبه حتى تتعلم تعيش تحت ظلال معاني أسمائه وصفاته، وتتذكر تذاكر الآخرين عن نعم الله سبحانه وتعالى التترى علينا جميعا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا يذكرنا باسم عظيم جميل، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى وعظيمة وجميلة لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله، يقول: إن الله حيي ستير، يحب الستر. يقول أهل العلم، ويجوز أن تقول لغة: إن الله حيي ستير، بدون التشديد. فالله سبحانه وتعالى يحب الستر، يحب الستر منه على خلقه. فالله سبحانه وتعالى لم يفضح خلقه. لو أن الله سبحانه وتعالى كلما أذنبنا فضحنا لما استطاع أحد يقينا أن يعيش مع أحد، لكن الله سبحانه وتعالى يستر علينا، يمهلنا، يحلم علينا سبحانه وتعالى، لا يعاقبنا، لا يفضحنا مع كثرة ما نعصيه سبحان نعمه التي لا تحصى. بل أقولها بأسلوب آخر: سبحانه عز وجل نعمه لا تحصى مع كثرة ما يعصى، والله عز وجل يستر علينا. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يستر على عبده، ويحب من عبده أن يستر على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العظيم في البخاري وفي غيره: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أو من المجاهرة أن يعصي الإنسان ربه ثم يستر الله عز وجل عليه، فيصبح وقد هتك ستر الله، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا، لماذا سترك الله؟ ارتكبت المعصية الفلانية، قارفت الفاحشة الفلانية، ستر الله عز وجل عليك. أو تفتخر بالمعصية؟ إن كنت ولا بد مفتخرا فافتخر بالطاعة، افتخر بالبناء، افتخر بالبذل، بالعطاء، بالكرم، بالنصح، بالعلم، بالأدب، بالأخلاق. أما أن تفتخر بأنك عصيت، تفتخر بأنك ذكي لأنك خدعت الناس في بيعك وشرائك، استر على نفسك، فالله عز وجل يحب منك أن تستر على نفسك. بل إذا ستر الإنسان على نفسه وشفع هذا الستر بالاستغفار والتوبة وشيء من الندم، هذا جدير بأن يستر الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الآخرة، جدير بأن يغفر الله عز وجل له. ولذلك ورد في الحديث أن الله عز وجل يأتي بعبده يوم القيامة فيضع كنفه عليه، ستره عليه، ثم يقرره ببعض ذنوبه، عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا، فيقول نعم يا ربي، نعم يا ربي، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله الستير له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. هذا لمن؟ لمن يضعف أمام المعصية فيستر على نفسه ويستغفر ربه ويحاول أن يصحح هذا الخطأ وأن يهدمه بالحسنات الماحيات. للإنسان الذي يعصي ويعلن معصيته ويفتخر بها، هذا جدير بأن يفضحه الله في الدنيا وفي الآخرة. ويحب الله سبحانه وتعالى أن تستر من نفسك على الآخرين. اطلعت على عيب على بعض إخوانك، اطلعت على خطأ عنده، اطلعت على معصية اقترفوها، استر عليهم، ناصحهم بخفاء، ادعو الله سبحانه وتعالى لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء المرء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجاب، وعند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. فالحمد لله في الأولى وفي الآخرة حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا ابو الديب احكي لي ايش عملت مع اخوتك؟ اوعى يكونوا ضحكوا عليك.
2: عيب يا نهيل عيب، ابو الديب اسنانه مخلعه، بدك اخواته يضحكوا عليه؟
1: اها، طب ايش عملتوا؟ لوين وصلتوا؟ على ايش اتفقتوا؟ طيب
2: كانوا في الاول يطنطنوا التنين على قصه الشرع ومش الشرع، بدهم يطلعوني من الاخر اني انا ضد شرع ربنا. قلت لهم ماشي انا وياكوا الشرع.
1: هم قصدهم الشرع حصه هبه؟ طيب ما هبه تنازلت.
2: يا ريت ضلينا على قصه هبه.
1: يو وها ايش بدهم كمان؟
2: بقولوا انه احنا الثلاثه اخوه واللي خلفوا ابوك الك ولاخوك.
1: يعني قصدهم انت يا اكبر واحد واللي ربيتهم تاخد زيك زي اصغر واحد فيهم؟
2: ما هو هيك الشرع بقول يا نهيل.
1: طيب وكيف تعملت معاهم انت؟
2: قلت لهم يا عم انا موافق، بالنسبه لي موافق. الارض قديش كلها مقاسها؟ 210 متر، كل واحد بيطلع له 70 70 70.
1: يعني الله بيقول وائل اللي دقنه لسه ما طلعتش ياخد زيه زيك انت يا ابو العيال، وهذا غير المخاسر وانت دفعت دم قلبك عليه في الدار.
2: طب ماشي طولوا روحك وخلينا اكمل لك. عمر الشرع ما كان سيف على رقاب الناس، بل بالعكس الشرع اجى رحمه للناس، وانا علشان هيك وافقت.
1: والله ما انا فاهمه عنك.
2: هلقيت الشرع ايش بقول؟ الجسم بالتساوي، صح؟
1: صح مظبوط.
2: يعني انا اي قرش حطته في الدار بدي اخده. قعدنا وحسبنا، لقيت انا خسران على الدار حوالي 12,000 دينار. قلت لهم يا جماعة ادفعوا حصتكم من 12,000 وانا باخد في الارض زي زيكو. قالوا خلاص خليك انت زي ما انت، واحنا كل واحد غرفة ومطبخ وحمام.
1: طب ما كان من الاول رضيوا، قال وين دانك يا جحا؟
2: بدي امشي معهم يا نهيل، بضلهم اخوتي، ايش بدي اعمل يعني؟
1: وهلقيتها وقتاش بدهم يبنوا؟
2: انا بالنسبة لي ماليش دعوة فيهم، انا بدي اجيب ابني حيطة بيني وبينهم واقسم وهم حرين.
3: مالك يا رجب؟ مش عوايدك لهلقيت ما اكلتش ولا اشي، بالعادة في هالوقت بتكون اكلت لك ربطة خبز وطنجرة الطبيخ كلها، ايش صاير معاك؟
4: ما اخويا بده يطردنا من الدار ابو النسر.
3: يطردنا؟ ليش؟
4: قال بقول لي بدك اخذك تجيب مصاري تجيب مصاري. من وين بدك تجيب مصاري؟
3: هو ايش هذا اخوك؟ بحسش؟ مش بني ادم؟
4: ما بقول له انت ايش بدك مني؟ قال بقول لي بدك تسدد الدين.
3: يا حرام عليه، ما انت طول عمرك تشتغل وبتعطيه.
4: ما هو بقول لك قال قلب بطنك، يعني يفتح بطني يحط مصاري في قلب بطني. قال
3: قصده انك كنت تاكل فيهن. يعني انت قديش بدك تاكل؟ معقول لي بني ادم كل المصاري اللي بده يجيبهم بده ياكل فيهم؟ والله اخوك كذاب.
4: لا ما شاوى براني اقوله زي هيك. بقول لي اسكت. قال بقول لي ما جبتش مصاري ده طاردك انت ومراتك والحمار.
3: يمكن بحكي لك هيك كلام بس عشان تجيب له مصاري.
4: لا بعرف اخويا ابو الشنبات بعرفه بده مصاري. ومن وين بدي اجيب مصاري؟ ما حدش اعطاني مصاري. ها
3: طيب اذا طلب منك مصاري احكي له بعد اسبوع بجيب لك اياهم.
4: ما وين اجيب بعد اسبوع؟ عم بقبض كل شهر 3 مليون ليرة، من وين اعطيه؟
3: انا ببيع دبلتي او السنسال وبخليك تعطيله.
4: ممنوع بيع ذهبك بالمرة، الذهب والازواق ممنوع بيعن بالمرة، بعدين طالعين في قلب الدار.
3: يا رجب ما هو كل يوم حيجي يعمل لنا مشاكل واحنا مش ناقصين.
4: احنا ما قيش دخل انت بالمرة. انا يعني بقول لك سمعة ولا لا؟ ممنوع تبيع الذهب والازواق، سمعة؟
3: حاضر يا رجب.

0: مالك يا نازك؟ انا مش متعود انه انت تكون زي هيك، ايش قصتك
1: يا احمد؟ ما كنتش افكر اطلاقا اني انا يوم من الايام مسافرش.
0: يا عمي مش انت لحالك، في غيرك كتير، في غيرك كتير قدموا اوراقهم تم رفضهم للسفر.
1: طب ايش اعمل يا احمد؟ ايش قل لي؟ هو بتفكر ان انا رايح اتفسح؟ رايح اعمل اتفاقيات وشغل في الصين.
0: معلش معلش، تحمل، انت بتعرف الاحداث والحروب وسوريا والعراق وليبيا، ما هذا كله هيتو برضو بيعمل مشاكل، اتحمل.
1: اي هو في بيدنا ايش ان غير نتحمل؟ هاينا بنتحمل يا زلمة، تحملنا كثير.
0: المهم طمني، كيف مصنع النايلون؟
1: عادي ماشي حاله. وانا ليش كنت اسافر؟ عشان اجيب مكاين واجيب اغراض واجيب اسطمبات.
0: طب والمزرعة كيف؟
1: المزرعة سلمتها لاخوي تايسون وهي الحمد لله ماشي حالها. بتعرف مين شغلت فيها؟
0: مين؟
1: احزر.
0: اي انا فاضي اقعد احزر يا نازك.
1: والله من عارج اقول لك، شغلت فيها رجب
0: الولد هذا اللي ضربت الكرة تبعته.
1: ايوه هذا هو، اشتغل عندي كمان في المصنع. بس تعرف يا احمد، اقسم بالله ما شفت بعد هيك حريث وتبع شغل وبعدين غير هيك امين.
0: طيب نيالك يلا، بس ما يجيش كل يوم يجي يقول لك بدي 100 شيكل حق الخبطه تبعت الكاره.
1: ما هو بقى كل يوم يجي، وانا ليش شغلته عنده في المصنع على الاساس هذا؟
0: يلا يا سيدي بعين الله بعين، روح تاني تعشى روح.
1: معلش يا احمد والله معزوم عند خواتي.
0: يا عمي اعتذر لهن وروح تاني اطلع يا راجل.
1: اوف بدك اعتذر لخواتي؟ والله بفضحن فضح.
0: طيب ماشي خلاص، نحددها يوم تاني.
2: يا دكتور رجب، بشوف ما رديتش علي.
3: مالك؟ مالك بتزعق علي؟ بقول لك مالك بتزعق علي، قاعد بتوقف في شابك وقاعد بتحكي انت.
4: يا رجب اتزعقش على اخوك زي هيك، بدناش مشاكل.
3: اشكت خيك عشق انت.
2: هاي هاي هاي هاي، والله يا سيد زلم يا رجب، وتزعق وصير لك مرة كمان وتهدي فيك. هاي هاي هاي العب.
3: بديش العب انا، ايش بدك مني؟ اما ماذا تجيب لك على مصاري؟
2: قلت لك بيجيب مصاري بتضلك قاعد في الدار، بيجيبش مصاري بتطلع انت ومرتك، صح ولا لا؟
3: لا مش صح ولا لا. ايه صح ولا لا؟
2: طيب ما دامك هيك، خد لي مرتك واغراضك واطلع برا. يلا
3: ما اطلع برا، ما بقدرش اطلع برا، هو جرابيني في قلب التخت. انا
2: خد جرابينك وخد كل زبالتك، والدار هذه تبعتك هعملها دكاني واجرها على عينك.
3: ايش تعمل دكاني؟ وهو الطنجره تبعت الطبيخ والاكل.
2: كل زبالتك هذه حرميها واعملها حواصل وهاجرها على عينك كمان. هو انت اصلا الك دور ولا كادي؟ انا قسمت لك اياها من حصتي، وقاعد بتتنمرض علي وبتكش السد الدين تبعك كمان.
3: ما قلت لك معيش مصاري؟ من وين بدي اجيب لك مصاري؟
4: خلص خلص يا رجب، اسمع يا ابو النسر، انا الاسبوع الجاي ببيع ذهبي وبعطيك كل الدين تبعك.
2: والله حليت المشكلة يا عروس. قديش ذهبك بجيب انت؟ 800-900 دينار؟
4: طب وايش بدنا نعمل لك؟ من وين يعني بدنا نجيب لك مصاري؟ ما هو رجب بطل يشتغل زي اول.
2: ما شاء الله ما شاء الله، والله ومعلمك الحكي كمان رجب، كنت في واحد صرت في اثنين. انا هلقيت
3: تحكيش مع مراتي بالمره. هاي بقول لك، اي واحد بحكي مع مراتي بحكي مع مراته. انا هاي بقول لك، تحكي مع مراتي بحكي مع ام النصر.
2: ولا لا تقول لي ام النصر ولا ام الدويري، اطلع برا. يلا
3: ما بديني اطلع برا، وين بدي اطلع برا انا؟
2: يعني بتكش تطلع بالكلام، لا تطلع بالكرباج. وين الكرباج تبع الحمار تبعك؟ وينه؟
3: ممنوع تتدخل في كرباجي. انت عندك كرباج انا عندي كرباج، هين بقول لك
2: اطلع برا، اطلع برا بقول لك. خلاص اطلع.
3: وين بدي اروح انا وين؟
2: روح انجلت ان شاء الله على جهنم، روح نسايبك بتلاقي لك حل. يلا امشي.
4: خلص يا رجب خلص، خلينا نروح ندار ابن عمي ابو الديب، وهناك ان شاء الله بتنحل المشكله.
3: وكيف تنحل المشكله؟ كيف يعني؟
4: خلينا نروح نبيت لنا ليله هناك وان شاء الله الناس بيحلوها.
3: طيب ماشي، خذ الطنجره، خذ الطبيخ، خذ كل اكل في الثلاجه، خذ كل الخبز، خذ كمان كيس طحين والعجينه عشان العجنتي كليته، وقالان البامي كله خذين، وقالان الفلفل المخلوط كليته، والباذنجان كله خذين كليته، وكيس العدس كله خذين.
2: روح صف الحمار وحمل كل اغراض بدك اياهن. يلا امشي.
4: اسمع يا رجب، اذا اخذنا كل اغراض دار عمي مش رح يرضى، حيفكرون رايحين نسكن عندهم. خلي الاغراض زي ما هم، تردش على اخوك.
3: طيب بقيت بقوله انا بديش اخذ ولا حاجه، انا عليك كل اغراضي موجودات في الدار، وحيط انا غير اروح البوليس. هقيت وخلي البوليس يجي يطخك في عجال في رجليك ويحبسك.
2: على العموم بدكش تاخذ الاغراض انت حر، راح ارمي لك كل اغراضك على الزبالة. واذا استاذ رجب بدك تروح على الشرطة روح على الشرطة، يلا روح.
3: ما تخافش من البوليس عشان فيش معاه مسدس على جنبه. انا بدور على البوليس اللي معاه مسدسين ومعاه كمان كشاف على جنبه، خليه يحبسك.
2: روح يا رجب روح عشان اعرف مين بده ينحبس، انا ولا انت. الوراق هدول اللي عندي اللي انت باصم عليهن بودين لك في 60 دقيقة، شوف انا بدي نحبس ولا انت.
3: يعني انا هكيت خلاص اروح على البوليس اللي معاه مسدس وكشاف بالحبس؟
2: يا عمي روح جرب روح.
3: طيب ما شاهبه، خد الزواج وخد الاغراض ويحقيني. وانا هكيت بدي اروح على البوليس اللي معاه المسدس ومعاه كشاف على جنبه، اخليه يحبس اخويا ويطخه في عينه عشان يصير يلبس نظاره كعب كوبايه وحياه غير علمك ابو النسر، اخليه يحقوا لك شنبك بالمقاص طبعا الغنم.
5: طب هدي حالك يا رجب هدي حالك، المصارين في البطن تتقاتل، مالك يا رجب؟
3: ما ايش دخل في المصارين، انا في المعدة. اخذ الدار تبعتي، اخذ الدار تبعتي واخذ 20,000 دينار ليرة.
5: ما تقلقش انا بقعد مع ابو النسر وبحل لك المشكلة.
3: طب وين بدي انام انا، وين بدي انام؟
5: تقلقش يا رجب بخصوص المبيت، الليلة بتنام عند نسيبك ابو الذكر او عند نسيبك وائل، ما انت عارف انا بقدرش انامك عندي عشان قسمنا الدار، وغير هيك انا معيل عندي ولاد وبنات.
3: مش انت الكبير وانت اللي بتستقبل الناس وانت اللي طلبت المهر طلبت المصاري والذهب وخليتنا نشتري الزواج؟
5: انا الكبير صح يا رجب، بس فيش عندي وسع، وين بدي انامك اذا كان اخوك الكبير طردك؟
3: طيب خلاص لقيت ما اشوف، اذا بدي انام في الجامع.
5: لا يا رجب مالك، بدناش فضايح، لا تفضح أخوك ولا نسايبك. اسمع الليلة بتنام عند أبو الذكر، أبو الذكر بحبك، تاني حاجة هو وحداني لا متجوز ولا حاجة.
3: أبو بدام عنده أنا وبدام أنا وهبة ورزواج، أنا وين بدي أطلع مرتي؟
5: هو عنده غرفتين يا رجب، أنت وياه بتنام في غرفة وهبة بتنام في الغرفة الثانية.
3: طيب خلاص بشوف أنا كيف.
4: قلتلك يا اختي من الاول ما تحرديش ولا تزعلي، مش قلتلك من الاول انه انت مقطوعه من شجره؟ وين بدك تنامي هالقيت؟
6: ما هي الوحده لما ما يكونوش اهلها موجودين وين بدها تروح؟ يعني بتروح عند اولاد عمها.
4: الله يقطعهم يا شيخه اولاد عمك، والله اللي بسمعك بصدق. المفروض انت اللي زيك وفدك بين الاخوه مش بتفوعي.
6: يا اخوه بده منه مصاري وكمان فوق منه سارق مصاري، كيف انا بدي اوفق؟
4: اي كان حكيت لك كلمه خير، ايوه في حد بيطلع من داره.
6: صار اللي صار يا نهيل، ايش بدنا نعمل؟
4: والله ما انا عارفه ايش احكي لك، بالنسبه لنا فيش وسع تنامي عنا.
6: خلص مش مشكله، خلص.
4: شو اللي خلص؟ وين بدك تنامي؟
5: خلص يا نهيل، سيبيكي من هبه، بدهم يناموا الليله عند ابو الذكر.
4: او ماله، ما هو ابو الذكر ابن عمها.
7: أنا مش عارف مين اللي شار لك كالشورة السوداء وتجي تنام عندي يا رجب.
3: ما اتكتلت مع أخويا، أخذت مرتي وجيت على أبو الديب عشان أنام عنده، قال لي أنا عندي بنات كبار وفيش عندي وسع، قال لي أنام عند سيبك أبو الذكر عشان في عنده وسع.
7: أي وسع؟ أنت جاي أنت ومرتك، طب أنا وين بدي أنام هالقيتة؟
3: نام أضوان بلا مع التخط وهي بقى بتنام في الغرفة الثانية.
7: هي هديك غرفة يا عمي؟ يا رجب هداك مطبخ، فرضا بدي اقوم في الليل اعمل لي كاسه قهوه الدقدم اقع فيها وانا مش شايفها،
3: او ايش اعمل انا؟ ايش
7: مالكاش يا رجب الا دارك، ما تردش على حدا، ارجع على دارك.
3: طيب خلاص بتقص تايموني وحياتي غير اروح انام في الشارع عند البوليس اللي معاه مسدس ومعاه كشاف على جنبه، وحياتي غير اروح. يا هبه هبه.
6: ايوه يا رجب.
3: يا خذ الاغراض وخذ الزواج يلا، بدناش ننام ولا عند واحد.
6: يو وين بدنا نروح في هالليل؟
3: بدنا نروح على الدار تبعتنا بدنا ننام، واذا اخوي بدي اتكلم بخطف الموس فدانه.
6: بدك تعمل مشاكل وفي نص الليل؟
3: ما حدش راضي بيتنا ولا ما حد بديش اطلع من دارنا انا، يلا روح يلا.
6: حاضر يلا.

0: أي لا، مش مصدق عيني إلا يكون في إنا في الموضوع. رجب هو ومرته على الساعة 11 ونص في الليل على الحمار. يا رجب، رجب تعال تعال،
1: مش فاضي يا شوي، بدي اعمل قش، بدي اغض في المص بطنه.
0: اوبا، هذه موصله معاك على الاخر. ايش القصه يا رجب؟
1: اخوي طردني من الدار وقال لي بدك تجيب الدين كله هيتهم، وقال لي روح يا روح. رحت انا سايبنا لهم طردوني، قالوا فيش واسع. وين بدي اروح انا؟ وين بدي اروح؟
0: هه، طب وليش اخوك طرده؟
1: ما قال، بقول لي بدك تعطيني كل يوم مصاري مصاري مصاري وما فيش شغل، وين بدي اروح انا؟
0: طب وهلقيت اخوك ابو النسر وينه؟
1: قاعد بقول لي بدي ابني الدار تبعتك حواصل واجلها، وانت ما كاش دور عنا. وين بدي اروح بالخنجر؟ بدي اروح ابطه في عينه.
0: لا لا لا لا، طب اسمع يا رجب اسمع، اربط الحمار وتعال اطلع معي فوق.
1: وين اطلع؟ عم تروح الدار كده غز في بطن بقاب الموس.
0: بس انت اربط هالحمار وخلي مرتك تطلع فوق تبات عند البنات، وانت بتنام عند الشباب، وبكره ان شاء الله بنحل المشكله.
1: وين من احط الغراض؟ وين من احط الاكل والطناجر؟
0: انت ملكاش دخل في الاكل وفي الاغراض، احنا بنطعميك وبناكلكو.
1: بديش انا بطلع على اخوي بدي اغزه في الخنجر في عجله.
0: ولك بقول لك اطلع انت ومرتك، انا هلقيت بتصل عليه وبحل المشكله بكره.
1: طيب ماشي، اطلع هبا، خذ الزواج وخذ الاغراض وخبي الزواج.
2: ماشي يا رجب، ماشي، هيني طالعه.
0: الو، على العافية حج ابو النسر.
3: الله عافيك، هلا هلا بلبل.
0: معلش يا ابو النسر، متصل في وقت متأخر، بس الموضوع مهم جدا.
3: تفضل ابو البول، تفضل.
0: بدي اقعد معك بكرة بخصوص رجب، لانه هو ومرته هاي مبيتين عندنا في الدار.
3: اسمع يا بلبل، لما اقول لك انا لا الي اخو اسمه رجب ولا بعرف حد اسمه رجب.
0: لا يا ابو النسر، انت كبير واوعى من هيك.
3: كل الزمان كبير واعي، بس من يوم بخدمة أخوي بطلت أفهم.
0: طيب بس برضو لازم نقعد مع بعض.
3: أخوي لا إله عندي ضار ولا إشي، حتى اللي سابه هادي دك تفهمه أن هادي يدوب الست ديونه. ماشي؟
0: حاضر، ولا يهمك أبو النسر، بس برضو بكرة لازم نقعد.
3: أهلا وسهلا أبو البول، بتشرف بتشرف.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرح أهل المدينة بمقدمه وخرجوا يستقبلونه صغارا وكبارا. النساء ينظرن من شرفات المنازل ومن أعالي المنازل، والرجال قد اصطفوا صفوفا في الطرقات، حتى الأطفال الذين لم يجدوا مكانا ينظرون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم قصدوا الأماكن الخربة فأخذوا ينظرون منها للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقدمت كتيبة بن النجار تستقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم بالعدة والعتاد، وقدم كل أنصاري في ذلك اليوم عرضه للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل ضيفا عليهم، وفاز بالضيافة أبو أيوب الأنصاري، وبدأ الأنصار يتفننون في تقديم الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى برز من بينهم هذه المرأة التي سأحدثكم عنها اليوم. هذه المرأة التي جاءت وقدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثمينا، إنه أغلى ما تملكه في هذه الدنيا. جاءت بابنها الصغير أنس بن مالك ابن السنوات التسع، وقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس، اجعله خادما عندك. قد ألبسته جزءا من خمارها، كان لديها خمار شقته لنصفين، نصف اتزر به ونصف تردى به، وجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبوه على الكفر، وهذا الصغير جاء ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت به أمه، أم سليم، هذه المرأة التي سأتحدث عنها اليوم، هذه المرأة العجيبة الأعجوبة، هذه المرأة التي قدمت خيرا لابنها وصنعت أن جعلته خادما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس، اجعله خادما لك وادعو الله له. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم كثر ماله وولده وبارك له فيه. سعادة الدنيا في المال والولد، وإذا بارك الله فيهما فهذا الخير فوق الخير. واستجاب الله لهذه الدعوة، حتى قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فإني من أكثر الناس مالا، وإن أبنائي وأبنائهم يتعدون المئة. استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف وقفة إجلال لهذه المرأة أم سليم، ويزيد إعظامكم لها عندما تعلمون أن هذه المرأة كانت داعية إلى الله عز وجل. تزوجها رجل من خيرة الصحابة، أبو طلحة الأنصاري، ولقصة زواجها به خبر. زوجها أبو طلحة الأنصاري الذي تزوجها بعد والد أنس بن مالك الذي مات على الكفر، دخل في الإسلام بسببها. جاء إليها يريد أن يخطبها، فقالت: مثلك يا أبا طلحة لا يرد، لكن لا ترى أن إلهك الذي تعبده، ألا ترى أنه يصنعه عبد لآل فلان؟ إني أرضى منك مهرا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففكر وقدر ثم شهد شهادة التوحيد، فكان مهرها أعظم مهر أن أسلم زوجها، وهذا هو المهر الذي لا ينافسها فيه أحد. كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في أي ساعة من ليل أو نهار، حتى كان الناس يظنونها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يزورها في بيتها. زارهم في يوم من الأيام، زار أم سليم في بيتها، ثم أقال عندها ونام، فإذا به صلى الله عليه وسلم مع الحر يتفصد جبينه عرقا، وعرق النبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب. فجاءت أم سليم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم والعرق قد اجتمع تحته، فأخذت تسلت العرق وتجمعه. استيقظ صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا أم سليم، ماذا تصنعين؟ قالت: يا رسول الله، هذا طيبك، نجعله على طيبنا فيزداد طيبا يا رسول الله. رضي الله عنها وأرضاها. وهنا أتعجب في هذه القصة، كيف أن هذه المرأة استطاعت

لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس متعلق القلب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما من ليلة ينامها إلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض السير يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. إنها امرأة عظيمة، إنها امرأة عظيمة تستحق سيرتها الدراسة. فرضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

أهلا بكم إلى الأخبار وفي عناوينها. إصابات بين المدنيين بغارات سعودية على صعدة ولحج والحديدة، ومقتل أركان حرب قوات الطوارئ المعين سعوديا في مواجهات مع القوات المسلحة في تعز. لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني تعلن أن مشروع أمن مضيق هرمز الاستراتيجي يكرس الإدارة الإيرانية لمدخله ومخرجه ويمنع عبور سفن الاحتلال والدول المعادية. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، نواف سلام يتعهد من النبطية إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وأهالي النبطية الفوقة يدخلون البلدة رغم تهديدات الاحتلال الإسرائيلي. شهيد وعدة إصابات باستهداف الاحتلال مجموعة مواطنين غرب مدينة غزة، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن كثيرا من المساعدات الإنسانية يتلف بانتظار الحصول على الموافقات الإسرائيلية لدخول القطاع. مع استمرار الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، الخارجية الإيرانية تدعو إلى التحقيق في الاتهامات بشأن استخدام القوات الأمنية العنف الشديد ضد المحتجين. في الهجمات السعودية المستمرة على اليمن، استهدفت غارة محد الهجر في القطيبة في لحج، فيما استهدفت 4 غارات حيفان والكتحة، كما أصيب مواطن بغارتين سعوديتين على مزارع المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي في الحديدة، فيما استهدفت 4 غارات شبكة الاتصالات في مديرية وشحة في حجة. وقد استهدفت غارتان مديرية ساقين في محافظة صعدة، كما استهدف هجوم ليلي العاصمة صنعاء.

0: محافظات صعدة وتعز وعمران.
1: تتسع رقعة الغارات السعودية والهدف اليومي يكاد لا يتغير ليشمل شبكات الاتصالات والأعيان المدنية في محافظات يمنية مختلفة من صعدة وعمران ومأرب حتى تعز والحديدة. قصف جوي وآخر صاروخي متواصل على المناطق الحدودية.
2: الغارة العدوانية للعدو السعودي خلال الساعة الماضية تعبر عن حقدفين وكراهية وفشل عسكري واستخباراتي كبير جدا على الأرض وعلى أيضا في داخل المملكة لصد ضربات اليمنية، وأيضا يريد أن يستثمر أوراق أخرى في تحشيدات في قادم الأيام، يريد أن يهيج الشارع اليمني ضد القوات المسلحة اليمنية.
1: قصف سعودي متصاعد يتجاوز الأهداف العسكرية إلى ضرب شريان التواصل المدني، فضلا عن تقطيع أوصال الجغرافيا في محاولة مكشوفة يقول مراقبون لمعاقبة اليمنيين جماعيا عبر استهداف المنشآت الخدمية والشبكية والتغطية على الإخفاق الميداني والانكشاف العسكري في جبهات القتال من الحدود الشمالية إلى الساحل الغربي وباب المندب.
3: عندما نشاهد ما يستهدفه العدو السعودي يستهدف الأعيان المدنية بامتياز، الجسور، السجون، اليوم يركز على شبكة الاتصالات. ماذا عملت له شبكة الاتصالات؟ إذن اليوم المنهجية هي على أبناء الشعب اليمني، يعاقب الشعب اليمني.
1: فشل الضغط العسكري جويا وبريا إضافة إلى نفاد بنك الأهداف عاملان يدفعان الرياضة يوميا إلى تعويض هذا العجز بالاتجاه نحو الأهداف المدنية السهلة.
4: رغم التصعيد الجوي والصاروخي السعودي تقول صنعاء إنها ما زالت ممسكة بزمام المبادرة عسكريا وميدانيا، وإن هذه الاستهدافات اليومية لا تمس قدراتها ولا تنال منها أو تضعفها. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.
0: المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أشار في منشور عبر منصة اكس إلى أن الطيران السعودي شن 47 غارة خلال 24 ساعة استهدف فيها الأعيان المدنية والمدارس وشبكات الاتصالات في تعز وصعدة والجوف، وأن الهجوم نفذته مقاتلات F-15 وتايفون انطلقت من قاعدة خميس مشيط وجيزان. إلى ذلك وصفت رابطة علماء اليمن الاتهامات السعودية لصنعاء بادعاء استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة بالأكذوبة الجديدة والافتراء. وأوضح بيان علماء اليمن أن الأكذوبة تأتي في سياق مسلسل الأكاذيب التي تتبناها السعودية، مشيرا إلى خطورة توظيف قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة في الافتراءات التي تهدف إلى تشويه صورة الشعب اليمني. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية في حكومة مجلس القيادة الرئاسي المعين سعوديا عن مقتل أركان حرب قوات الطوارئ في الوزارة اللواء محمد الخولاني في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة الكدحة بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن. ينضم إلينا من صنعاء الزميل أحمد عبد الرحمن مراسل الميادين هناك. مرحبا بك أحمد، آخر التطورات والتفاصيل خصوصا بعد سلسلة الغارات التي شنتها السعودية باتجاه أهداف خدمية ومدنية في اليمن.
5: مرحبا محمد، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. ما زالت الغارة السعودية تتواصل على مختلف المحافظات اليمنية مع تركزها على بعض المحافظات من صعدة وحجة إلى تعز والحديدة وأيضا لحج. أكثر من 20 غارة تقريبا شنتها المقاتلات السعودية خلال الساعات الماضية من صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة. مختلف هذه المناطق مدفعي وصاروخي مكثف يستهدف حدودية في قصف الأعيان المدنية استهدفت أيضا شبكات المؤقت جرحى في صفوف وفقا لما الأمن هنا في واجهات رحاها في مناطق فضت تقدم يعني لقوات هذه المناطق وسيطرتها على كجبل حبشي وأيضا
0: نعتذر منك الزميل أحمد عبد الرحمن لرداءة الصوت للأسف من المصدر نسمعك بشكل متقطع شكرا جزيلا لك الزميل أحمد عبد الرحمن مراسل الميادين في صنعاء وفي سياق النشرة يستعد الجيش الأمريكي لنشر تعزيزات بحرية في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة قد تشمل 3 حاملات طائرات وسفنا مرافقة ونحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة وينقل الإعلام الأمريكي عن مسؤولين أن هذه الخطوة تأتي لتأمين مرونة أكبر للتعامل مع تطورات الحرب في إيران فيما تدرس واشنطن إرسال مجموعة ثالثة لحاملة طائرات وسفن إضافية لمشاة البحرية أفاد موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة أرسلت خلال الأسابيع الأخيرة منظومتي دفاع جوي إضافيتين من طراز باتريوت إلى السعودية وقطر لحماية منشآت نفطية وغازية رئيسة وبحسب الموقع فإن الخطوة تهدف إلى طمأنة الحليفين الخليجيين في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية ضد إيران منح البنتاغون شركة رايثيون الأمريكية عقدا بقيمة 24 مليارا و400 مليون دولار لتسريع إنتاج صواريخ اعتراضية وذلك لتعويض مئات مخزونات الجيش من الذخائر التي استنزفت خلال الحرب على إيران بيان البنتاغون أشار إلى أن الاتفاق الذي يمتد على مدى 5 سنوات سيسرع وتيرة إنتاج صواريخ SM-6 الاعتراضية قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسن قشقاوي لوكالة تسنيم الإيرانية إن مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن مضيق هرمز وتقدمه المستدام ينص على إلغاء للقوانين المتعارضة معه واعتماد أحكامه أساسا لتنظيم إدارة المضيق وأكد قشقاوي أنه سيركز تنظيم المضيق على الأمن والمصالح الوطنية الإيرانية فيما لن يسمح وفق المشروع لسفن إسرائيل والدول المعادية لإيران أو السفن المشاركة في عمل عسكري ضدها أو المحملة بشحنات عسكرية من العبور أما السفن الأخرى فتحتاج إلى تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تعتبر طهران الخروج الأمريكي من العراق أكثر من مجرد انسحاب عسكري جرى وفق تفاهمات بين بغداد وواشنطن فهي تصف الحدث بالانتصار التاريخي وبأنه ثمرة لإرادة العراقيين وتضحياتهم نتابع التفاصيل والزميل مالك عبده
6: عقدان ونيف من الوجود العسكري الأمريكي في العراق تطوى صفحتها وطهران تقرأ نهاية هذا الوجود باعتبارها انكسارا لمعادلة حاولت واشنطن تكريسها منذ احتلال العراق عام 2003
7: خروج الولايات المتحدة من أفغانستان والعراق يؤكد سرعة مسار أفول هذه القوة العالمية فأمريكا اليوم لم تعد قادرة على تحمل مزيد من التكاليف الباهظة بسبب وجودها غير الشرعي في أماكن مختلفة من العالم
6: مواقف المسؤولين في إيران وبياناتهم تعتبر خروج الولايات المتحدة من بلاد الرافدين انتصارا لإرادة العراقيين واستقلال قرارهم فهي خطوة تحمل عددا من الدلالات بسبب ما لها من تأثير في أمن إيران واستقرارها
7: إيران تعتبر استقرار العراق واستتباب أمنه جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، ومن هذا المنطلق لم تتوانى عن تقديم دعمها إلى القوات العراقية والحشد الشعبي لمحاربة داعش التي كانت قد وصلت إلى أبواب بغداد.
6: تقدر طهران المشهد العراقي اليوم باعتباره إحدى ثمار المسار الذي خاضه الشهيدان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وكل أطراف جبهة المقاومة، فالدماء والتضحيات التي قدمت هي من صنع النصر وليس التفاهمات أو الاتفاقات.
8: في الحسابات الإيرانية تؤكد طهران دعم استقلال العراق واستقراره، داعية المسؤولين في بغداد إلى اغتنام المرحلة الجديدة وعدم السماح بتدخل أي جهة أجنبية في شؤون البلاد. ملك عابد، طهران، الميادين.
0: يغادر الأمريكيون قاعدة حرير في أربيل بكردستان العراق، وبهذا يسجل انسحاب آخر الحضور العسكري الأجنبي من العراق، تحول يضع بغداد وأربيل أمام إعادة ترتيب أوراقهما في ملفات الأمن والحدود والنفط والعلاقة بواشنطن. التفاصيل مع تقرير عبد الله بدران.
9: منعطف بارز يشهده ملف الوجود العسكري الأجنبي في العراق مع تسارع الخطوات لإخلاء قاعدة حرير في إقليم كردستان. هذه القاعدة ظلت سنوات مرتكزا أساسيا للاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة، وبدخولها نفق التفكيك فهذا يعني أن هناك تحولا في موازين القوى السياسية سينعكس في العاصمة بغداد. بالعودة قليلا إلى الوراء، نجد أن ما يحدث اليوم هو استجابة للضغوط الرسمية والسياسية العراقية المستمرة لإنهاء مهمات التحالف الدولي وفرض السيادة العراقية الكاملة على الأجواء والأراضي. لذا وأن أدرجت واشنطن الانسحاب من حرير بما تشكله من عقدة في العلاقة بقيادة إقليم كردستان العراقي في أربيل تحت بند إعادة التموضع، فإنه في عمقه وواقعه هو انكفاء تدريجي للنفوذ الأمريكي وإقرار بصعوبة استدامة القواعد العسكرية الثابتة في بيئة إقليمية ترفض الهيمنة الغربية. حرير قاعدة جوية توفر مظلة أمنية من السماء ودعما لوجستيا حاضرا للقوات على الأرض على مستوى التدريب والتسليح، فضلا عن الدعم الاستخباري المنوط بها في كل جغرافيا شمالي العراق وإقليمه. التحول الجيوسياسي الجديد يضع إقليم كردستان أمام واقع آخر، واقع يتقلص فيه هامش المناورة العسكرية الذي وفرته المظلة الأمريكية طويلة، ويدفع صانع القرار في أربيل نحو مزيد من التنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد. ومن جهة أخرى ينظر إلى إخلاء حرير على أنه خطوة استراتيجية تنهي توظيف الأراضي العراقية منطلقا لأي عمل عسكري وأمني تقوده الولايات المتحدة انطلاقا من أراضي العراق. ستضوي قاعدة حرير صفحة عسكرية صاخبة لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة تؤكد أن رسم مستقبل العراق الأمني تصنعه رؤى محلية وفق معادلات إقليمية لا مكان فيها للقواعد الأجنبية. عبد الله بدران، بغداد، الميادين.
0: مشاهدينا، وبالعودة إلى الملف الإيراني وتطوراته، ينضم إلينا الزميل مالك عبده مراسل الميادين في طهران مباشرة ليطلعنا على التفاصيل فيما يتعلق بالمشهد الإيراني سياسيا شعبيا وميدانيا.
10: نعم محمد، تستمر طهران بإرسال وبعث الرسائل التحذيرية والردعية لا سيما من القوات المسلحة الإيرانية. قبل قليل أصدر حرس الثورة الإيراني بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لعملية الوعد الصادق وذكرى استشهاد القادة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله، وأيضا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأيضا اللواء نيلو فروشان. هذا البيان أشار فيه حرس الثورة إلى أن الزمن الذي كان فيه تضرب إيران ولا ترد قد ولى من غير عودة، وأن الردود الإيرانية القادمة سوف تكون أكثر إيلاما وأكثر شدة من سابقاتها. أيضا تؤكد حرس الثورة في بيانه على أن القوة الإيرانية اليوم المتنامية بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية قادرة على توجيه ضربات كبيرة وضربات مؤلمة وفتاكة بحسب تعبير البيان إلى الأعداء في حال أخطأوا في الحسابات أو قرروا شن مغامرة عسكرية على البلاد. أيضا على صعيد آخر، هناك أيضا القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية اللواء ابن الرضا يوم أمس أيضا أكد في رسائل عدة على أن الادعاءات الأمريكية حول ضرب واستهداف وتدمير الولايات المتحدة الأمريكية للقوات الدفاعية الإيرانية، وأن كل القوات أو كل البنى التحتية الدفاعية الإيرانية قد تم تدميرها، هو أمر عار عن الصحة ولا حقيقة لهذا النوع من التصريحات. وفي حال قرر الأعداء توجيه اعتداء آخر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيكتشف الأعداء بحسب تعبير ابن رضا بأنفسهم مدى قوة إيران وصلابتها ومدى قدرات القوات العسكرية الدفاعية والهجومية بالنسبة للقوات المسلحة. بالتوازي مع هذه الرسائل العسكرية الردعية والتحذيرية، أيضا هناك رسائل سياسية دبلوماسية من قبل المسؤولين الإيرانيين التي تؤكد على أن باب الحوار ما يزال مفتوحا، الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، وأن إيران لا تزال مستعدة للانخراط في مسار دبلوماسي من أجل وضع حد لهذا التوتر وحالة عدم حالة انعدام الأمن في المنطقة، ولكن أيضا مع التأكيد على الثوابت الوطنية وعلى الخطوط الإيرانية الحمر، وأيضا على أيضا حق إيران في الحصول على جميع حقوقها والحصول على مصالحها في المنطقة، والتي كما يقول الإيرانيون هي خط أحمر ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التخلي عن هذه التصريحات. هذه المواقف التي تأتي من المسؤولين العسكريين الإيرانيين وأيضا السياسيين أيضا تأتي بالتزامن مع حالة من الترقب للرد الإيراني المتوقع للوسيط القطري حول ما قدمه الجانب الأمريكي بشأن المحادثات أو بشأن تبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن. محمد،
0: شكرا جزيلا لك مالك عبد مراسل الميادين في إيران على هذه المعلومات. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قاني أن المقاومة تدخل مرحلة جديدة، مشيرا إلى أنه رغم استشهاد سيد المقاومة والقادة، قاتل الجيل الجديد الذي انبعث في حزب الله بطريقة أدت إلى استهداف 373 دبابة وناقلة جند. وفي كلمة له في الذكرى الثانية لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، شدد قاني على أن إيران لم تتخلى عن حلفائها رغم الحرب، مؤكدا استمرار دعمهم، وأوضح أن القوات اليمنية تسيطرت على 5400 كيلومتر مربع، مشيرا إلى أنها بصدد السيطرة على أكثر من 10,000 كيلومتر مربع إضافية. وأكد قائد قوة القدس أن العراق أخرج أمريكا واحتفل بذلك، داعيا إلى إزالة ما تبقى من آثار الوجود الأمريكي في المجالات الأخرى. في العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان، استهدفت دبابة للاحتلال بلدة بيوت السياد، كما استهدف قصف مدفعي وادي السلوخي بين بلدتي ميس الجبل وشقرة. القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أيضا أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، فيما استهدفت غارتان بلدة المنصوري. وخلال زيارته مدينة النبطية أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إطلاق 23 مناقصة لمشاريع إعادة الإعمار والتأهيل في القضاء، تشمل ترميم الطرق ومراكز الإيواء وتأمين سيارات إسعاف وأجهزة طبية واتصالات.
11: أنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيبين وتثبيت بقائهم في أرضهم. وقد تكون المشاريع التي نطلقها اليوم محدودة أمام حجم ما تحتاجه النبطية والجنوب، ونحن لا ندعي غير ذلك أبدا. ننتهي اليوم من ترميم سرايا النبطية الحكومية بمبادرة مشكورة من النادي الحسيني، ونعيد افتتاح مركز أمن الدولة ودائرة النفوذ فيها، ونعيد افتتاح مركز الأمن العام، كما سيعاد قريبا افتتاح قصر العدل. وفي الوقت نفسه نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الماء والإعمار، تشمل في قضاء النبطية من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء بعد أن قام بمسح الأضرار ورفع الأنقاض. سوف يباشر مجلس الجنوب ببناء المقر الجديد للدفاع المدني الذي نضع اليوم حجره الأساس. هذه مشاريع لا تعوض وحدها حجم الخسائر، لكنها تعني أننا انتقلنا من حصر الأضرار وتحديد الأولويات إلى التلزيم والتنفيذ.
0: وبالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى محافظة النبطية، ورغم المخاطر من استهداف الاحتلال، قام أهالي بلدة النبطية الفوقة بالدخول إلى البلدة سيرا على الأقدام، يتقدمهم رئيس البلدية قبل أن يطلب منهم الجيش اللبناني المغادرة بسبب المخاطر من استهداف الاحتلال. والمزيد من التفاصيل حول هذا المشهد ينضم إلينا الزميل علي الأحمر مراسل الميادين في جنوب لبنان. تفضل علي.
12: تحية طيبة لك محمد وللسادة المشاهدين. في خطوة لافتة زار رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مدينة النبطية برفقة قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء، وزراء المالية والعمل إضافة إلى الداخلية. وزير أو رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بدأ زيارته بجولة نفذها على مركز الأمن الداخلي في كفر جوز، واطلع هناك على سير أعمال الترميم التي تجري في المبنى الذي تعرض لأضرار من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير. ومن ثم انتقل إلى بلدية النبطية، حيث اجتمع مع رئيس بلدية النبطية الحاج عباس فخر الدين إضافة إلى أعضاء البلدية، ومن ثم وضع حجر.
13: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
14: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطعت، سطعت، سطعت، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نلتقي مع الباحث السياسي الدكتور قاسم قصير للاطلاع منه على حركة المقاومة في الجنوب اللبناني ونشأتها وما رافقها من أحداث وتطورات. بداية دكتور قاسم قصير، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور قاسم، في ريعان شبابكم كانت باكورة العمل المقاوم والإعداد من خلال التدريب في معسكرات حركة فتح، انطلاقا من حضوركم كأحد الشباب المندفعين إلى العمل الجهادي المقاوم، نسألكم كيف كانت البداية في هذا المجال وكيف تطورت الأمور بعد ذلك؟
3: يعني شكرا لك وتحياتي لك مجددا ولكل إخواني الذين كان لنا نشاط وعمل مشترك سواء في العمل الإسلامي أو العمل الوحدوي أو العمل النضالي أو العمل المقاوم. يعني وشكرا لأنك أعدتني إلى لحظات مهمة في تاريخ حياتي. يعني أذكر أنه في أذار 1978 كنت طالبا في ثانوية الطريق الجديدة بئر الحسن، ثانوية البئر الحسن معروفة، وكنا في سنة نهائية سنوية نهائية بكالوريا قسم ثاني، وكنت أجهز نفسي للدراسة في إيطاليا. يعني كنت أدرس اللغة الإيطالية وأخذت قبولا من إحدى الجامعات الإيطالية، جامعة باري في جنوب إيطاليا، من أجل دراسة الهندسة الزراعية، وكان هذا رغبتي. وعلى أساس كل شيء كان مرتب، يعني موافقة من الجامعة ودراسة اللغة بانتظار الامتحانات الرسمية. لكن الحدث الذي غير مسار حياتي كلها هو الاجتياح الإسرائيلي لبنان عام 78، آذار 78. هذا الاجتياح الذي سمي بعملية الليطاني أو سلام عملية الليطاني، والذي بسبب من خلاله قام العدو الإسرائيلي باجتياح أراضي جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، وكان طبعا بدعم من قوات سعد حداد التي كانت تسيطر على جزء من الجنوب، ومن أجل إنهاء وجود القوى الفلسطينية والوطنية من منطقة جنوب الليطاني. هذا الحدث المهم والكبير وحصلت خلاله مجازر ضد أبناء الجنوب، وطبعا ارتكبت خلاله مجازر ضد الناس في المساجد وفي بعض القرى، شكل يعني دافعا للتفكير بطريقة أخرى. وأهم مسألة أنني لا أريد الذهاب إلى إيطاليا للدراسة، البقاء في لبنان لدعم أبناء الجنوب في مواجهة الاجتياح. وطبعا هناك تهجر عشرات الآلاف من أبناء الجنوب إلى لبنان إلى بيروت، وشكلنا لجنة لمساعدة المهجرين الذين هجروا من بيوتهم. ولكن في الوقت نفسه كنت أفكر كيف يمكن مواجهة هذا العدو الإسرائيلي. آنذاك كانت حركة فتح أحد أهم التنظيمات الفلسطينية الناشطة في لبنان بالتعاون مع قوى لبنانية أخرى، يعني يسارية ووطنية. وكان أحد أقربائي مسؤولا في اتحاد الطلبة الفلسطيني خاص بفرع لبنان. يعني فأنا كنت أحاول أن أنتسب للعديد من القوى والأحزاب اللبنانية، حزب تقدم اشتراكي، مرابطون، كما كنت قريب من الجو اليساري جو الحزب الشيوعي. لكن قريبي نصحني بالذهاب للتدريب في معسكرات حركة فتح، ووجدت أن هذا الخيار هو الأنسب لي في هذه المرحلة لكي أكون جاهزا لمواجهة أي احتلال إسرائيلي. وكانت حركة فتح لديها معسكرات تدريب في منطقة الدامور يعني، وبدأنا نشارك في عملية التدريب كل يوم أحد، سبت أو أحد، وكان يأتي طلاب من كافة الجامعات والثانويات اللبنانية. وأنا في تلك المرحلة يعني بدأ وعي السياسي والفكري يتغير من الجو اليساري إلى الجو الديني والإسلامي. كنت أنا ذاك أساسا ناشطا في كشاف المسلم، وكان رحمة الله عليه الشيخ سليم لبابيدي أحد قادة الكشاف، تعرفت من خلاله على الكشاف المسلم، إضافة للأخ جمال مسالخي وكان هو من إخوان في جماعة إسلامية وفي إطار الكشاف المسلم، ومن ثم أنشأوا كشافات الإيمان. بدأت عبرهم تردد إلى المساجد والصلاة، إضافة إلى أنني كنت أتردد إلى مسجد العاملية في رأس النبا، حيث تعرفت على بعض الإخوة في الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين وفي منطقة المصيدبة، وكان أحد أبرز رموز الحاج محمد رعد وبعض الإخوة، بعضهم رحمة الله عليه الأخ أبو الفضل الكركي الذي أصبح قياديا في المقاومة، كان يشكل مجموعات للنشاط الثقافي. يعني هذا التحول دفعني أكثر للاتجاه الإسلامي، إضافة للالتزام بقضية الجنوب والمقاومة، واعتبرت أن مواجهة العدو الإسرائيلي هي أولوية لنا في تلك المرحلة. طبعا لبنان كان يواجه حربا أهلية داخلية، وكان للأسف بعض القوى اللبنانية متحالفين مع العدو الإسرائيلي، نحن كنا في إطار الإسلامي الوطني، وكانت حركة فتح تضم في داخل صفوفها تيارات متعددة. يعني ميزة حركة فتح أن لم تكن تحمل إيديولوجيا معينة، كان همها القتال من أجل فلسطين، وداخل إطار فتح كانت تجد اليساري والعلماني والإسلامي والمتدين وغير المتدين، وكانت أبوابها مفتوحة للجميع. هذا أعطى مجال حركة فتح أن تنتشر أكثر وتستقطب آلاف الطلاب من لبنان ومن خارج لبنان، طلاب وناشطين، إضافة إلى علاقة خاصة ربطت بين بعض المجموعات الإسلامية وبعض المعنيين داخل حركة فتح، سواء عبر الكفاح المسلح، أبو طغان كان مسؤول ذلك، أو من خلال أخ أبو جهاد، أو من خلال كتيبة طلابية، أو من خلال بعض مثل الحاج عماد مغني كان الذي ناشط في حركة فتح ومن ثم في التيار الإسلامي. فكل هذه دفعتني أقرب إلى جو حركة فتح والاستفادة من هذه التجربة، وإن كنت لاحقا التزمت بالتيار الإسلامي في إطار عمل السياسي والفكري.
2: نعم. خلال وجودكم في مخيمات التدريب، هل كان يزوركم أحد من القيادات الفلسطينية أو الوطنية أو الإسلامية؟
3: يعني على ما أذكر، يعني أنا بتلك الفترة كنت بداية تعرفي على ذلك. طبعا كان هناك العديد من القيادات، لاحقا تعرفنا على قيادات مثل أبو جهاد وأبو الهول وأبو إياد. طبعا معسكرات التدريب في الضمور كان يزورها مسؤولون في حركة فتح وبعض القوى الوطنية، لكن أنا التقينا بهم عبر الأنشطة العامة أكثر من معسكر التدريب، لأنه في معسكرات التدريب لم يكن هناك فسحة كبيرة للأنشطة السياسية. كنت أحضر وأشارك في معظم المهرجانات التي تقام في بيروت، خصوصا في جامعة بيروت العربية بالذات، لأنني كنت طالبا في ثانوية الطريق الجديدة وكنت مقيما في بيروت. كنا نتردد على جامعة بيروت العربية التي كانت أحد المعاقل المهمة حيث تقام الاحتفالات، إضافة لاحقا من خلال انتسابي لاتحاد الطلبة المسلمين وعملي بدأت تنشأ علاقات، يعني ونتعرف من خلالهم على قادة المقاومة الفلسطينية، وبدأنا نسمع. طبعا أنا كمان كنت أتردد أو أتابع نشاط مركز التخطيط الفلسطيني الذي أنشأه الأخ منير شفيق مع مجموعة من شخصيات لبنانية والفلسطينية والعربية، وكان كنت يعني أذهب إلى مركزه في منطقة الزيدانية، وبعدين تعرفت، يعني كنت أتابع حتى ما يصدر عن مركز التخطيط من تقديرات موقف وأتابع. إضافة إلى هناك عنصر مهم، أن كان في إطار لبناني له، يعني تقريبا كان يشكل إطار لبناني لحركة فتح تحت عنوان اللجنة المساندة لحركة فتح، أو يعني المجموعة اللبنانية، سواء مثل السيد هاني فحص، بعض الإخوة مثل الأخ هاني فخوري، بعض الإخوة الذين يعني بعدين تعرفت عليهم شخصيا، الدكتور عبد الحسن الأمين كان قريب من هذا التيار. كان هناك مركز للجنة المساندة، اللجنة اللبنانية المساندة لحركة فتح في منطقة المزرعة وكانت تصدر نشرات سياسية وثقافية، وكنت أتردد إلى هذا المركز، إضافة إلى رحمة الله عليه الشيخ سليم البريدي الذي لاحقا تعرفنا عليه من خلال تجمع علماء المسلمين، كنت تعرفت عليه من خلال الشافعي المسلم ومن ثم في أجواء حركة فتح ولاحقا في إطار تجمع علماء المسلمين. يعني أنا لم أكن بمستوى آنذاك أجلس أو ألتقي بهذه القيادات مباشرة أو عن قرب، لكن لاحقا تعرفنا عليها وكنا نشاهدهم في المهرجانات والاحتفالات أو بالأنشطة السياسية العامة.
2: في هذا الإطار دكتور قاسم قصير، ما كان دور المخيمات الفلسطينية في تأهيل واستقبال الشباب اللبناني لإعداده للعمل الفدائي المقاوم؟
3: يعني حتى نفهم دور المخيمات والعلاقة ما بين المخيمات الفلسطينية والواقع اللبناني، أنا برأيي الموضوع يعود إلى ما قبل 1978، يعني الموضوع يعود منذ أن بدأت طلائع الثورة الفلسطينية تأتي إلى لبنان للقيام بعمليات في منطقة العرقوب وكذلك عبر بعض القرى اللبنانية، وخصوصا مرحلة ما بعد 1967 وما يسمى حرب النكسة، يعني والتي بسببها حركة فتح والقوى الفلسطينية أخذت بعضا جماهيريا كبيرا، ولأن سقط خيار الأنظمة بعد هزيمة 1967 أصبحت الشباب العربي يذهب أكثر باتجاه منظمات فلسطينية، وكانت حركة فتح إحدى أهم الحركات إضافة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية التي انقسمت لاحقا جبهة الشعبية القيادة العامة والجبهة الديمقراطية ومجموعات أخرى يعني يسارية وغيرها. معركة الكرامة التي حصلت عام 68 أنا كنت فتى يعني، لكن سمعت عنها في أغوار الأردن وصمود المقاتلين الفلسطينيين ومشاركة بعض الشباب اللبناني، وأحد أبرز هذا الشباب هو خليل الجمل وهو أول شهيد لبناني مع حركة فتح في الأردن، والذي استقبل جثمانه استقبال وطني كبير. بدأت علاقة ما بين الشباب اللبناني اليساري والوطني والجامعي وغيرهم مع البيئة الفلسطينية، بدأ التعرف على أكثر. طبعا كان في قيادات لبنانية ساهمت بتأسيس الإطار اللبناني، ذكرت منهم الأخ هاني فاخوري وإضافة للحاج توفيق حوري رحمة الله عليه، والذي كان من ضمن المجموعة اللبنانية التي كانت تصدر نشرة، يمكن نشرة فلسطيننا على ما أذكر، للتعبير عن حركة فتح. كانوا هم يجرون نشرة باسم حركة فتح قبل أن يبدأ مجيء قادة فلسطين إلى بيروت. بدأ الشباب يعني يتفاعل مع القضية الفلسطينية، وطبعا حصل صراع ما بين اتجاهين، الاتجاه اللبناني المتضامن مع الفلسطينيين والاتجاه المعارض اللي كان أبرز رموزه حزب الكتائب، حزب الوطني الأحرار، حزب الكتلة الوطنية آنذاك. هذا الشباب اللبناني كان طبعا إذا يريد أن يتواصل مع الفلسطينيين يذهب إلى المخيمات، لكن آنذاك المخيمات لم تكن تتمتع بحرية الحركة، كان في يعني نوع من سيطرة للقوى الأمنية اللبنانية، الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على معظم المخيمات. لا، حتى كان في داخل بعض المخيمات مخاف دلك أو وجود قوة عسكرية. أنا أتذكر يعني في مخيم صبرة وشتيلة كان هناك مخفر للدلك في قلب المخيم، منطقة صبرة وشتيلة، وكان طبعا أي عنصر يريد أن يتحرك يتم أما اعتقال، وأحيانا ما كان يحاولون تهريب السلاح عبر الحدود السورية كان يعتقد، ممكن حتى أبو عمار وياسر اعتقل وبعض اللبنانيين اعتقلوا، حتى سمير الفرنجية المناضل اللبناني اليساري آنذاك كان بإطار جو منظمة العمل الشيوعي كان يهرب السلاح عبر سيارته. الحدث الأبرز الذي حصل هو بسبب بدء حصول عمليات عبر الحدود اللبنانية أو انطلاقا من لبنان ضد العدو الإسرائيلي، بدأ العدو الإسرائيلي يستهدف لبنان سواء بعمليات أمنية أو قصف مباشر وقصف القرى الحدودية، وبدأ يبرز تيار لبناني لتنديد بهذه العدوان. والعدوان الأبرز حصل عام 1969 عندما تم قصف مطار بيروت الدولي من قبل العدو الإسرائيلي، وحصلت مظاهرات في بيروت وخصوصا في منطقة البربير في ساحة يمكن 23 نيسان على ما أذكر، وسقط شهداء من المتظاهرين. بدأ التفاعل يزداد يعني ما بين البيئة الفلسطينية والمخيمات والشباب اللبناني، ويبدو طبعا الأستاذ أنيس نقاش رحمة الله عليه وقد يكون غيره من المناضلين كتبوا عن تلك المرحلة كيف بدأ التفاعل ما بين الشباب اللبناني والقوى الفلسطينية عبر أشكال متعددة، سواء الشكل السياسي مظاهرات تظاهرات أو تدريب أو الذهاب إلى المخيمات، وبدأ ينتشر الجو الفلسطيني. طبعا اتفاق القاهرة بال 69 على ما أذكر كان هو الخطوة المتطورة بعد بروز بعض التباينات والإشكالات عن من قبل المقاتلين الفلسطينيين الذين بدأوا يأتون إلى لبنان، والقوى اللبنانية حصلت اشتباكات وأحداث وبالجنوب وفي بعض مناطق، مما أوجز إشكال كبير جدا دفع الرئيس جمال عبد الناصر للتدخل، وكان له دور كبير من أجل الوصول إلى ما سمي اتفاق القاهرة الذي يعطي للقوى الفلسطينية الحق بالعمل تحت عنوان معركة منطقة العرقوب ما سمي فتح لاند. وطبعا هذا الاتفاق أثير حوله إشكالات عديدة، لكن السلطة اللبنانية أنذاك أولا لتجنب ضغط عبد الناصر وتجنب الضغط الداخلي وافقت وقيل أن في ملابسات للاتفاق، ولكن هذا الاتفاق شكل تطور مهم في زيادة الدور الفلسطيني في لبنان، وبدأ يتطور العنصر الفلسطيني من 69 إلى 70، والحدث الأبرز عام 73 الذي طبعا خلال تلك الفترة كان المد اليساري يزداد، كان في الجبهة العربية التقدمية لمناصرة الثورة الفلسطينية برئاسة كمال جنبلاط، الأحزاب الشيوعية كانت تتطور وتكبر، منظمة العمل، حزب الشيوعي، حزب العمال الثوري وتنظيمات أخرى، إضافة لزيادة دور المنظمات الفلسطينية. حدث الاشتباك الأول ما بين الجيش اللبناني والمنظمات الفلسطينية على ما أذكر بال 73 في بيروت، وأنا كنت طالبا، أنا عمري 13 سنة، وشهدت الاشتباكات ما بين عناصر الجيش اللبناني آنذاك التي كانت تحاصر منطقة طريق الجديدة وجامعة بيروت العربية، والعناصر الفلسطينية أو اللبنانية التي كانت موجود. وهذا الحدث أنا برأيي زاد من نوع من توسع دور المخيمات، لم يعد المخيمة محصورة داخل المخيمات، امتدت إلى خارج المخيمات سواء في صيدا أو في بيروت أو في الشمال. وطبعا هذا يعني يشكل عنصر يعني عمل حال اشتباك ما بين الجيش، الجيش كان حريصا على أن يضبط الأمور لكن دون الذهاب إلى معركة كبرى، وإن كان استخدم أسلحة وحتى يمكن استخدم طيران في 73. انتهت الأمور ب يعني نوع من أصبحت القوى الفلسطينية وحلفائها اللبنانيون قوة فاعلة. بالمقابل يبدو حسب بعدين اكتشفنا أن الكتائب والحزب الوطني الأحرار ومجموعات حراس الأرز كانوا يعدون تنظيم يعني نوع من مخيمات للتدريب، لأنهم كانوا يعتبرون أن الجيش اللبناني لم يعد قادرا على حماية السيادة اللبنانية ومواجهة الفلسطينيين، لذلك بدأوا يتسلحون ويأخذون السلاح، وإلى أن انفجرت الأمور في الحرب الأهلية في نيسان 1975.
2: الحديث عن تأسيس حركة المقاومة وما رافق ذلك من أحداث وتطورات سنستكمله في لقاء قادم مع الباحث السياسي الأخ الدكتور قاسم قصير. نشكركم دكتور قاسم على إتاحة هذه الفرصة وهذه المعلومات القيمة، وإلى اللقاء في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

استمعوا إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نداء لكل إنسان: هل تعلم أن هناك شرور كثيرات تحدق بك من كل جانب، تحيط بك من كل جهة؟ هل تعلم أن الشرور في هذا العالم كثيرة؟ هل تعلم أن هناك شر من الممكن أن يصيب الإنسان، من مرض، من ألم، من حشرة، من حيوان، من أمور غيبية لا يعلمها؟ هناك شرور كثيرة في هذا الكون. لما خلق الله هذا المخلوق المسمى بالإنسان جعل له أعداء وجعل له مصائب كثيرة جدا تحذق به من كل جانب، وهذه المصائب جعل الله تبارك وتعالى لها مصدات. هذه المصدات من شأنها أن تحيط بالإنسان وتمنعه، ومن هنا كانت هناك كتيبة من الملائكة قد لا يعلمها الكثيرون. هل تعلموا شيئا عن مجموعة من الملائكة اسمهم المعقبات؟ نعم، المعقبات هي مجموعة من الملائكة تحيط بالإنسان من كل جهة. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة تعمل على حفظه وعلى صيانته. ما هي حكاية هذه المعقبات وبما تفيدنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال المعاني التي وردت في هذا الدعاء، ثم نرجع إلى كل مبتلى وكل مريض وكل مصاب لنؤمن ونشرح ونفهم. فإلى هذا الدعاء. بسم

اللهم أمين، شفاء لكل مريض، نجاة لكل مصاب، دواء لكل معلول. اللهم أمين، رحمة من عندك ترفع بها أقدارنا وتغفر بها ذنوبنا. لا تدع لنا مريضا يا ربنا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أنجيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديت، ولا مذنبا إلا سترت، ولا عملا إلا باركت، ولا دعاء إلا سمعت، ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا ويسرتها وأعنتنا عليها بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير من دعي ويا خير من أجاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الدعاء إلى الله لا يشبع منه العقلاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وعلى هذا كل دعاء تدعو به الله إنما هو عبادة منفصلة، عبادة لله تبارك وتعالى. فإلى كل إنسان مبتلى، وإلى كل إنسان مصاب، وإلى كل من يعاني ألما نفسيا أو هما ذاتيا أو مرضا بدنيا، أدعوه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان الأنبياء يدعونه، وكان الصالحون دائما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الدعاء: بسم الله أرقيك رقية طيبة. إيه لا يحصل؟ أنا بقول لكل أم ترقي ابنها بهذه الرقية، بقول لكل زوجة ترقي زوجها، بكل كل ابن يرقي والديه: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. شوف الجمال والسلاسة بتاعة الدعاء: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، يعني بركة رقية البسملة ببسم الله سبحانه وتعالى، والله يشفيك من كل داء فيك. يعني الدعاء في نوع من السجع الغريب جدا في الحروف، التزمت الحروف فيه بحركة من حركات السكينة التي تناغمت مع مخرج الكاف الرقيق الذي يهمس به العبد لله سبحانه وتعالى: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الحسد ومن شر السحر، من شر النفاثات في العقد، يعني من شر أي سحر. خدوا بالكم السحر ده أمر موجود يعني كنوع من الأمراض، وخدوا بالكم أن الرقية هنا لكل الأمراض بما فيها السحر نفسه. فالسحر نوع من الأمراض. إيه السحر ده؟ هو عبارة عن التخيل، علشان ما تحصل لكش تخيلات غير طبيعية. اوعى تفتكر أن السحر يقدر يحرك حاجة عن مكانها، يقدر يقلب حاجة عن شكلها، إنما بيخلي الإنسان المسحور يتخيل أمور لا حقيقة له. طب نخلص منها إزاي؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أنا بقى في رأيي إن الحسد أخطر من السحر، لأنه الحسد بيتلف النعمة، إنما السحر بيؤجل الانتفاع بالنعمة. يعني لو واحد مسحور بيتخيل حاجات لا حقيقة له، لما يزول السحر بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. إنما الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. الحسد لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين. الحسد أمر خطير. إنما مشكلة الحسد إنه محدش يستطيع أن يقول ده فلان حساد وفلان، زي ما بعض الناس الجهلاء يقولك إيه أصل ده وحش، أصل ده عينه سيئة. ما بيش حاجة كده يا جماعة، ده ممكن الإنسان نفسه هو اللي يحسد روحه. في سورة الكهف الراجل صاحب الجنتين عمل إيه؟ قال وما أظن الساعة قائمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وينقل بقى معاه على النقطة الخطيرة جدا اللي أنا عاوز ألفت نظركم ليه. بيقول له: أنت بتحسد نفسك، علشان ما تحسدش نفسك تقف قدام المراه
قدام المرآة، برك على نفسك، قول بارك الله لي فيما رزقني، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الواحد يقول إيه الشياكة اللي أنا فيها دي، إيه الجمال اللي أنا فيه ده، إيه العربية اللطيفة اللي أنا ركبها دي، إيه البيت. يا عم اتصرف زي ما الرجل دلوا عليه وقال له إيه. شوف القرآن قال إيه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إلى آخر الآيات. يعني هو ده الصديق بقى اللي بينصح صاحبه. يعني شوف انت لما تلقى واحد صاحبك ناسي نفسه، قول له يا اخي قول ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يبارك لك فيما تملك وخلافه. يعني فعلا ايه، ومن شر حاسد اذا حسد. انت حتى بتلاحظها، اقول لك على حاجة، اكيد انت حافظ قل اعوذ رب الفلق. انا عاوزك تراجع كده معايا، هتلاقي قل اعوذ رب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. سمعت سيرة حاجة غير طبيعية في الآيات؟ طبعا كل اللي اتقال في الآيات كلها أمور غيبية. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الفلق بيفلق الليل والنهار، من شر ما خلق حاجات. يا ترى اللي من شر ما خلق، الخلق هيجيب لي الأذى منين؟ أنا معرفش. ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا دخل. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل إن ربنا أوجد كل هذه المخلوقات وليها شر، فيها شر مؤذي. الشر دوت مين اللي حينجيك منه؟ اللي خلقها. أنا مالي ومال الموضوع ده؟ علشان كده سلم أمرك لله، وسلم أمرك لسيدك سبحانه وتعالى. وده سبب الدعاء اللي احنا لسه بندعيه. ومن شر حاسد إذا حسد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب العرش العظيم دي، ده انت استجمعت كل قوة المقدرة الإلهية في الدعاء وتوجهت به إلى الله بالشفاء. أن يشفيك، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، الهوام التي تسير في الأرض، ومن كل عين لامة، أي عين حاسدة ومؤذية. يا أخي والله الدعاء جميل، تعال نترقى إلى الله بالدعاء، تعال نبتهل إلى الله بالرجاء. بسم الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير وهنأكم بالبركات والطاعات. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الله تعالى في القرآن الكريم يضرب مثلا بقوم تجبروا وطغوا، قوم عاد. يقول تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. فكيف هذا المثل، وما هذه عاد، هذه الأمة، ومن على شاكلتها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لكن قبل ذلك، الله عز وجل قدم لنا في القرآن نماذج بشرية للأفراد: المؤمن، الكافر، المتجبر، الملحد، الفاسق، المنحرف، العاصي. قدم لنا القرآن الكريم بهالكتاب العظيم نماذج بشرية، والبطولة أنك إذا قرأت الآيات التي تخص المؤمنين، أين أنت منهم؟ هل أنت مطبق لهذه الصفات؟ وإذا قرأت لا سمح الله صفات الآخرين المنحرفين، الطغاة، الفجار، العصاة، يا ترى أنا هل هناك من صفة أشترك بها معهم؟ هذا تدبر القرآن ينبغي أن يقرأ قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة، وينبغي أن يقرأ إن أمكن قراءة مجودة، وينبغي أن نفهم الآيات. لكن البطولة، كل البطولة في تدبر هذه الآيات، أين أنا منها؟ هذا على مستوى أفراد. هذا اللقاء الطيب في شيء جديد، الله قدم لنا نماذج للجماعات،
0: للأمم،
1: للكيانات، للدول. فطبعا في أمم ظالمة تبني مجدها على أنقاض الآخرين، تبني حياتها على موتهم، تبني عزها على ذلهم، تبني أمنها على خوفهم، تبني غناها على فقرهم. هؤلاء كيانات، دول. الله عز وجل قدم لنا نموذجا لقوم ظلمة، لكن ملمح بالقرآن دقيق جدا: وأنه أهلك عادا الأولى. كلمة أولى، لو قال لك إنسان هذه الدفعة الأولى،
0: انتظر دفعة ثانية.
1: مرة كنت في بلد قوي جدا ومتملك للعالم كله، قال لي إنسان: أين كنت؟ قلت له: في عاد الثانية. في عاد الثانية.
0: إذن هي نموذج متكرر.
1: كما أنه قدم نماذج للأفراد، قدم نماذج للجماعات: وأنه أهلك عادا الأولى. أمة قوية صناعيا، زراعيا، تقنيا، علميا، فتحكمت في الأمم، فرض عليها ثقافتها، فرضت عليهم ثقافتها وعاداتها وتقاليدها، وكل إنسان خرج عن هذا النمط سمي إرهابيا. أي إنسان خالفك يعد إرهابي.
0: هم الأقوياء.
1: وتمتنع عن تعريف الإرهاب ليكون مصطلح مرن ينطبق على من خالفها في الأمر. فالله عز وجل قدم لنا نموذج لهذه الأمم الطاغية القوية المستكبرة المستعمرة التي تفرض ثقافتها على بقية الأمم، وكل إنسان خالفها في عنده تهمة جاهزة أو معلبة: الإرهاب، الوطني إرهابي، والذي جهر بالحق إرهابي، والذي وقف في وجه الاحتلال إرهابي. يعني تهمة مرنة تنطبق على كل مخالف. فالله عز وجل جعل هذه الأمة الظالمة الكيان القوي عاد، الله جعله مثل للأمم الظالمة.
0: هذه عاد سيدي، هذه الأمة الظالمة التي هي نموذج، ما صفاتها؟
1: عام. تفوق عام في شتى المجالات، تفوق علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، تسلطي،
0: لم يخلق مثلها
1: في البلاد. هنا تفوقت في شتى المجالات مبدئيا، هذا وصف عام. لكن هناك تفوقات نوعية. أول تفوق عمراني، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، ناطحات السحاب، أبني شاهق. أنا ركبت مصعد بناطح السحاب، قطعنا 120 طابق بدقيقة واحدة، سرعة الصاروخ.
0: هذه بكل ريع آية،
1: 120 طابق بدقيقة واحدة.
0: نعم، هذا تفوق عمراني.
1: ناطحات السحاب. بس سبحان الله، كل تفوق بيقابله عند الله علاج. بيجي زلزال أحيانا. أذكر مرة كنت في مدينة أصاب زلزال، لي صديق حميم زوجته من شدة الانفعال والخوف حملت وليدها الصغير وانطلقت به إلى الشارع، فإذا هذا الوليد حذاء زوجها دون أن تشعر. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت.
0: الله،
1: شيء مخيف. إن بطش ربك لشديد. وكل إنسان لا يخاف من الله أحمق. غبي، أرعن.
0: هذا تفوق عمراني.
1: عمراني
0: أيضا
1: اقتصادي. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إنتاج مذهل. والآن المشكلة الإنتاج أكبر من الاستهلاك، فلا بد من التنوع والتفنن، إعطاء صلاحيات محددة جدا وقد تكون غير صحيحة الصلاحيات.
0: أصبحنا في مجتمع استهلاكي.
1: استهلاكي. إن دول قوية منتجة هي بحاجة إلى استهلاك، لذلك تمنع الصناعات في البلاد الأخرى، تمنع التقدم، تمنع الوحدة، تجعل تشتت. سياستها من أجل دعم صناعتها وتجارتها ومكانتها، تبني مجدها على أنقاض الآخرين.
0: هذا تفوق اقتصادي. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
1: وتفوق عسكري. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، في قنابل نووية، في قنابل هيدروجونية، الآن في عنقودية، في قنابل حارقة خارقة، في قنابل لا تعد ولا تحصى. هذه القنابل تحتاج إلى ذكاء، لذلك الله ماذا قال؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هي قراءة بحث وعلم، بحث
0: وإيمان.
1: وإيمان في قراءة، في قراءة
0: اقرأ وربك الأكرم، شكر وعرفان.
1: شكر وعرفان. الله منح الإنسان نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد. في قراءة وحي وإذعان،
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: في قراءة عدوان وطغيان، القنابل تحتاج إلى علم.
0: كلا إن الإنسان لا يطغى
1: إن رآه واستغنى. فصار في قراءة طغيان. العلم التقدمي، تقدم العلم في الغرب من أجل السيطرة. في قنابل هيدروجينية، عنقودية، حارقة، خارقة، قنابل ذكية. الآن هل تصدق أنه الآن في قنابل تقطع آلاف الكيلومترات ثم تهبط إلى بيت في الوسط؟
0: نعم، محددة،
1: شيء دقيق جدا. هذا كله
0: قراءة عدوان وطغيان.
1: نعم،
0: هذا تفوقهم العسكري. عاد وإذا بطشتم بطشتم جبارين.
1: وفي تفوق علمي، وكانوا مستبصرين.
0: نعم،
1: جامعات، شهادات، دكتوراه، ماجستير، جامعات كثيرة جدا متنوعة تلبي حاجات الأمة وتمكنها من السيطرة على بقية الأمم. نعم،
0: نعم. وهؤلاء قوم عاد سيدي أهلكهم الله فيما بعد كل هذا التفوق وأهلكوا.
1: إنه الله هو القوي.
0: بريح صرصر عاتية
1: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أنا أذكر مرة أنه انقطعت الكهرباء في بلد بعيد وقوي جدا، تمت في هذه الساعات 200,000 سرقة. فالانضباط ليس صالحا. يعني في عنا وازع ورادع. في الغرب الرادع الخارجي، الكاميرات، الحسابات، أما أحيانا يأتي الوازع عند المسلمين. المسلم عنده وازع إلى الله
0: من الداخل،
1: يعني هو وحده لا يعصي الله، في عنده وازع. أما بالغرب نما الرادع.
0: نعم، ولكل أمة أجل، يعني حتى الأمم لها أجل.
1: اشتريت حاجة لم تدفع ثمنها وأنت تخرج يصدر صوت مخيف، إنه لما تدفع ثمنها في لصاقة هي تمنع هذا الصوت، فصافي ضبط، الضبط إلكتروني
0: ليس
1: ضبط إيماني.
0: نعم،
1: البطولة الضبط الإيماني.
0: وهؤلاء عاد أهلكهم الله تعالى وذكرهم بأنه قال
1: لقطة دقيقة، ما أهلك الله قوما إلا ذكر أنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا لما أهلك عادا قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني بتعبير آخر ما كان فوق عاد إلا الله،
0: ولكل أمة
1: ومع أجل. ذلك أهلك.
0: نعم، جزاكم الله
1: لا
0: خيرا،
1: لا قوي إلا الله
0: أبدا. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وبالاستماع إلى فضيلة شيخنا إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن ألتقيكم دائما وأنتم بأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
1: عزة
0: عزتنا وحدتنا،
1: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هارٍ،
3: على شفا جرف هارٍ،
4: على شفا جرف هارٍ،
3: مع الأستاذ أحمد بركات.
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في برنامج على شفا جرف هار نتناول الكبائر السبعين، ونتطرق اليوم إلى الإفطار في شهر رمضان من غير عذر. إن إفطار المسلم يوما من رمضان أو أكثر من غير عذر كبيرة من الكبائر، ويجب على من أفطر في رمضان من غير عذر شرعي أن يتوب فورا وأن يمسك عن الطعام حتى الغروب، ثم إنه يأثم بكل لقمة يأكلها وبكل شربة أو بارتكاب أي مفطر، وبالتالي يكون المفطر ليوم من رمضان بغير عذر قد خاض في مجموعة كبيرة من الكبائر. فالصيام من العبادات المكتوبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الفطر في نهار رمضان لأجل الامتحان في المدرسة أو الجامعة أو لأجل عمل شاق لا يجوز طبعاً،

0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: كنا وإياكم مع برنامج
2: على شفا جرف هارم
1: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و 105.3 ميجاهرتز أف أم. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: إن التعاملات العامة في المجتمعات يتضح منها حجم ودور الأخلاق والآداب في حياة الفرد والمجتمع، ويتضح أيضا تغير الطباع في المعاملات. ولأن البعض تخلى عن الآداب العامة في المعاملات الفردية قاد هذا التخلي إلى أن تغيرت طباع كثير من الناس، فصارت تحمل الغلظة والشدة والعنف والقسوة، وذلك لعدم مراعاة الحقوق والواجبات التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أن تحولت نظرة البشر إلى الله عز وجل إلى نفس النظرة الواقعة فيما بينهم من غلظة وشدة وقسوة، فظن الكثير أن الله سبحانه وتعالى ليس رؤوفا رحيما، فانتقل سوء الظن بين العباد وما أكثره إلى اليأس من رحمة الله، مع أن جناح العبودية الخوف والرجاء. ومن خلال هذا المنظور البشري لرؤية العلاقة بين الإنسان وبين ربه يكون هناك تدخلات ليست ببعيدة عن حياتنا، بل هي ليست وليدة هذا الجيل أو الذي قبله، بل منذ أن كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يخبرنا بخبر السماء والأمم السابقة. حديث اليوم هو عن قصة رجلين متحابين من بني إسرائيل. كان أحدهما مجتهدا في العبادة، كرس حياته للعبادة والعمل، لا يشغله عنهما شيء. أما الآخر فكان يحب الدنيا غارقا في ملذاتها، كرس حياته لمتعتها. وعاد العابد من عمله منهكا في ليلة كانت القرية تبدو هادئة ساكنة إلا بيت صاحبه العاصي.
3: اقصر ولا تتمادى في المعصية يا صاحبي.
4: ماذا تريد مني؟
3: لقد جئتك ناصحا فلا تردني، لا يعجبني حالك يا صاحبي.
4: أمسك عليك نصيحتك وخلني وربي، لا شأن لك.
3: والله إن البهائم خير منك، أنت لا تستمع لنصيحة أبدا وتتكبر على الطاعة.
4: قلت لك خلني وربي، دعني وشأني، لا حاجة لي بنصائحك.
2: في بعض الأحيان يرى الإنسان أن ذنوبه أكبر وأخطر من أن تغفر، فوكل نفسه إلى عقله القاصر عن إدراك رحمة الله ورحمته الواسعة وفضله العظيم. ونوع آخر اصطدم بمن يقطبون عن جبينهم وظنوا أنهم بعبادتهم صاروا يحكمون على عباد الله.
3: ويحك، هل وصل بك الحال إلى هذا الحد؟ لا فائدة منك، لا فائدة منك أبدا. لقد نصحتك عدة مرات بأن تقصر وتعود إلى رشدك، وأنت تستمر في المعصية وتأتي بما هو أعظم.
4: خليني وربي، إنك لم تبعث علي رقيبا. خليني وربي، خليني وربي.
3: والله لا يغفر الله لك أبدا، ولا يدخلك الله الجنة أبدا أبدا أبدا.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: اقصر اقصر عما أنت عليه. قال: فيقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، قال: اقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك أبدا، أو لا تدخل الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض روحيهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: فاصل إعلاني.
2: فاصل إعلاني.
1: ونتابع.
2: ونتابع.
3: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
4: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
6: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
5: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
6: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
5: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
6: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
5: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
6: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
5: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
7: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية، فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: من هنا انطلق.
2: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي.
0: وراية التوحيد أعليك.
3: وراية التوحيد.
4: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضيت.
3: وللمستقبل قد مضيت.
5: علي علي خلي عدوك يولي.
0: معكم فهاد

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. من أكثر المشاكل اللي عم نعاني منها كعلاقات إنسانية هي مشكلة الغضب، وهي مشكلة منتشرة بكل أصقاع الدنيا بشرقها وغربها. فبتلاقي الأصدقاء في حالة غضب، بتلاقي الوالدين بحالة غضب مع الأبناء، بتلاقي الأبناء مع الوالدين بحالة غضب، بتلاقي الزوجين بحالة غضب، بتلاقي الموظف مع المدير أو المدير مع الموظف بحالة غضب، وهكذا. من المشكلات المصنفة عالميا من أكثرها انتشارا وأكثرها خطورة وأكثرها سببا أو تسببا بالموت هو الإنسان الغضوب، هو الإنسان الذي يغضب. وهذه مشكلة العصر، قديما كانت أخف، من الأسباب الرئيسية لكثرتها هذه الأيام اللي هي سرعة تضاعف المعرفة اللي عم نعاني منها كبشر بهذه الأرض. الموضوع عم بيأثر على جيل بأكمله، وعم بيخلي الجيل الجديد بحالة اضطراب وفوضى، بالذات لما يشوف حالات غضب من الوالدين ومن المعلمين والمعلمات داخل الغرف الصفية. شوفوا الله سبحانه وتعالى لما حكى لنا ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، حكى لنا عن موضوع إدارة الغضب اللي الآن كل العالم بيحكوا فيه. ولما إجا العلماء فسروا لنا حالة إدارة الغضب من خلال الآية الكريمة اللي عم تحكي لنا كونوا حكماء، حكوا التالي: إنه في حياتنا في عنا مؤثر وفي عنا استجابة. المؤثر هو أي شيء خارجي ممكن يأثر علي وبطلع مني استجابة، مثلا ابني ما بده يدرس، هذا مؤثر، استجابتي صرخت عليه. طالبي بالصف قام من مكانه بدون ما يستأذن، استجابتي طلعته من الصف لا سمح الله، كلها مؤثرات واستجابة. زوجتي حكت لي كلمة كتير رائعة، استجابتي إني كتير انبسطت أو حكت لها كلمة رائعة، وهكذا. فالحياة مؤثر واستجابة. الآن الحكمة، ما هي الحكمة عشان نبعد عن الغضب؟ هي إني أوسع مسافة زمنية بين المؤثر أيا كان وبين شكل استجابتي. الآن إذا كانت استجابتي ردة فعل، وخاصة لما يكون المؤثر مزعج، ابني ضرب شقيقته مثلا، هذا مؤثر، استجابتي سريعة فردة فعلي رح تكون سلبية وغضب. لما بدي أدير غضبي بدي أوسع مسافة زمنية، أعد للعشرة، أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 5-6 مرات، أذكر الله سبحانه وتعالى، أروح أتوضأ زي ما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه الغضب يطفئه النار، أو عفوا الغضب يطفئه الماء بالوضوء. فلابد أن ننتبه لموضوع إدارة الغضب. تكنيك ثاني أعلمكم إياه وأحكي لكم عنه كثير مهم، بالذات في موضوع تربية الأبناء. نعمل ورقة، نعملها خانات، نكتب الخانة الأولى سبب الغضب، ليش أنا غضبت من أبنائي مثلا أو من زوجي أو من زوجتي، متى بدأت، الخانة الثانية وقت البدء، الخانة الثالثة وقت انتهاء حالة الغضب اللي أنا مريت فيها، الخانة الرابعة شو عملت لما أنا غضبت، صرخت، ضربت، كسرت لا سمح الله، والخانة الخامسة شو البديل عن الغضب. وبكتب بعد ساعة من حالة غضبي لا سمح الله غضبت على أو ضايقت أو زعلت أو انزعجت من أولادي، سبب الدراسة مثلا، بديت حالة الغضب مع ابني على 5 و5 دقائق، خلصت على 5 و7 دقائق، عملت صرخت، البديل الحوار، البديل التجاهل، البديل إني أسأل مستشار مثلا. هاي لما أنا أبدأ أجمع فيها وأكتبها بصير عندي شو؟ بصير عندي أول شيء معرفة أكثر أسباب الغضب عندي، اللي هي دراسة الأولاد، دراسة أو مشاكل بين الأولاد أو تأخر الأولاد عن البيت. لما أنا أكتب الوقت متى بديت ومتى انتهيت، أنا عم بشتت ذهني، وبالتالي عم بقدر أركز أكثر على الأفكار العقلية اللي ممكن تطلع عندي بذهني. ولما أكتب البدائل 5 أو 6 مرات ببدأ حقيقة أطبقها. يا ريت نفكر كيف نطبق آية الحكمة صح وندير غضبنا وننهيه صح.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
0: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تتأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الإنسان الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله.
1: موعدنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى مع استكمال قصة خلق الإنسان. وقبل أن نبدأ رحلتنا ننقل هنا رأي العلامة ابن القيم في الحكمة من خلق الإنسان.
0: قال رحمه الله في كتابه شفاء العليل: إن من كمال الوجود خلق النفس الإنسانية على هذه الصفة التي عليها،
1: وهي كذلك من كمال فاطرها ومبدعها الذي اقتضى خلقها على هذه الصفة، لما في ذلك من الحكم التي لا يحصيها إلا مبدعها سبحانه.
0: وإن كان في إيجاد هذه النفس الإنسانية شرا فهو شر جزئي بالنسبة إلى الخير الكلي الذي هو سبب إيجادها، فوجودها خير من ألا توجد.
1: فلو لم تخلق مثل هذه النفس البشرية لكان في الوجود نقص وفوات حكم ومصالح عظيمة موقوفة على خلقها. فخلق الإنسان من تمام الحكمة والرحمة والمصلحة. هنا انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله.
0: ولعل السر في خلق الإنسان، وهو الذي لم تدركه الملائكة، يكمن في صلاحية البشر للاشتغال بالماديات التي لا تقوم الدنيا إلا بها، وذلك لأن المادة جزء أصيل من أجزاء تركيبهم الخلقي.
1: فقد خلق آدم عليه السلام من تراب كما مر بنا في الحلقة الماضية، فاختلف بهذه النشأة هو وذريته عن الملائكة. على أساس هذا الاختلاف اختلفت الحكمة في خلق كل منهما.
0: ولنكمل قصة خلق آدم أبي البشر. فبعد أن تكبر إبليس اللعين ورفض السجود لآدم كما أمره الله، طرده تبارك وتعالى من الجنة. قال

عندئذ طلب إبليس اللعين من ربه عز وجل أن يمهله إلى قيام الساعة، فأمهله سبحانه وتعالى.

0: يوم الوقت المعلوم.
1: وبعد أن أخذ إبليس الوعد من الله بإمهاله، راح يتمادى في العناد والتمرد، وتوعد بأن يفسد في الأرض، وأن يضل ذرية آدم، وأن يزين لهم المعصية، ويلبس الحق عليهم بالباطل، حتى يصبح أكثرهم عصاة كافرين. وأقسم بعزة الله ليغوين بني آدم.

فأعلمه الله بأنه لا سلطان له على عباده المصطفين المخلصين من أخلصوا الإيمان والعمل لله تعالى، وقال له:

0: ويطوى هذا المشهد وإبليس يتحرك غيظا من آدم، متمنيا غوايته وسلبه النعم التي منحه الله تعالى إياه.
1: ثم يعرض مشهد آخر في فجر الحياة الإنسانية، وهو مشهد آدم عليه السلام وقد خلق الله تعالى له زوجة تسكن إليها نفسه وتطيب بها حياته.
0: ويأمرهما رب العزة تبارك وتعالى بالدخول إلى الجنة حيث النعيم الخالد، ويبيح لهما أن يأكلا من ثمار الجنة ومن خيراتها ما يشاءان، إلا شجرة واحدة حرمها عليهما لغاية يعلمها الله عز وجل.

كان هذا أول تكليف إلهي لآدم وزوجه، أمرهما فيه عز وجل بعدم الاقتراب من شجرة معينة. وسبق ذلك أن الله تبارك وتعالى كان قد وضح لآدم وزوجه مدى حقد إبليس عليهما وعداوته لهما، وأنذرهما بأن التجاوب مع إبليس لن ينجم عنه إلا الشقاء.

0: أضحى.
1: اغتاظ إبليس بطبيعة الحال وهو يرى آدم يرفل في نعيم الجنة المقيم، وراحت نيران الحسد تنهشه وتتأجج في صدره، وبدأ على الفور ينفذ العهد الذي قطعه على نفسه بإغواء آدم وذريته.
0: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟

أكل آدم وزوجه من الشجرة المحظورة مدفوعين بوسوسة الشيطان، منخدعين بالأيمان التي أقسم لهما بها على صدقه وإرادة الخير لهما، وتسلل وانساب إليهما من نقطة ضعفهما وهي الانقياد لغريزتي حب التملك والبقاء، وهما من أقوى وأهم النزعات التي تتملك الإنسان وتؤثر في سلوكه وتصرفاته.

0: استجاب آدم وزوجه حواء لإغواء الشيطان وأكلا من الشجرة ناسيين، وما كادا يفعلان حتى انكشف ما خفي عليهما من سوء عاقبة مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وأدركا فداحة خطئهما.
1: عندئذ تدخل الحق تبارك وتعالى معاتبا ومؤنبا آدم وزوجه.

على أن سرعة الانزلاق نحو المعصية عند أبي البشر آدم عليه السلام قابلتها سرعة رجوعه وإنابته إلى الله تعالى، وهذا هو الفرق بين آدم وإبليس. فآدم تاب وندم على خطيئته ورجع عنها، بينما إبليس عاند وكابر وأصر على خطيئته.

لقد اعترف آدم بذنبه وندم على مخالفته أمر ربه، وأعلن هو وزوجه التوبة والإنابة كما علمهما سبحانه.

تاب آدم وزوجه حواء فقبل الله تعالى توبتهما واجتباهما، أما إبليس فقد أصر على ذنبه وركبه الغرور، فأمهله الله تعالى إلى يوم الدين وأخرجهم جميعا من الجنة، آدم وزوجته وإبليس، لتستمر فصول الاختبار والابتلاء على الأرض.

0: هذا ما كان من أمر آدم عليه السلام، فإن الله بعد أن تاب عليه أمره هو وزوجه وإبليس أن يهبطوا جميعا إلى الأرض،
1: وحذر الله آدم من مهادنة إبليس أو الركون إليه والانخداع بوسوسته، وبين له أن الأرض هي مسكنه في الدنيا إلى أن ينقضي أجله فيها.
0: وبذلك أذن تعالى ببدء المعركة بين الخير والشر إلى آخر الزمان، ثم يكون يوم الحساب وتكون العاقبة الحسنى للمتقين الأخيار.
1: أما إبليس فقد مكنه الله تعالى من أن يرى بني آدم من حيث لا يرونه، وأن يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ليوسوس لهم ويغويهم.
0: لكن الله تبارك وتعالى حذر بني آدم أشد التحذير من إبليس وقبيله، وحصن الله البشر بالهداية والإيمان في مواجهتهم الشيطان، وجعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

0: هكذا بدأت قصة خلق الإنسان ونزوله إلى الأرض. وقد عرض الله تعالى علينا في القرآن الكريم وهو يسرد علينا هذه القصة صورتين متشابهتين في البداية، لكنهما متعارضتين مختلفتين في النهاية، هما صورتا آدم المذنب وإبليس المتمرد. وتشترك الصورتان في أنهما تمثلان مخالفة لأمر الله تعالى،
1: إلا أن مخالفة آدم قد انتهت باعترافه بذنبه وطلبه الصفح والغفران من الله تبارك وتعالى،
0: بينما انتهت مخالفة إبليس بإصراره على ذنبه وتماديه في غيه. ولذا فقد نال آدم العفو والمغفرة من الله الغفور التواب الرحيم، واستحق إبليس الوعيد والعقاب من الله الواحد القهار شديد العقاب ذي الطول.
1: وهكذا بدأ الاختبار، والبشر جميعا لهم مطلق الحرية في اختيار أحد النموذجين في سلوكهم في هذه الحياة.
0: نموذج الطائع لأمر الله المبادر بالتوبة والإنابة إليه سبحانه في حال الوقوع في الخطأ وارتكاب المعصية،
1: ونموذج الكافر المعاند المصر على المعصية دون خوف من عقاب الله عز وجل، ولا شك أنه سينال الجزاء الذي يتناسب مع اختياره.

0: إلى هنا ينتهي وقتنا معكم لهذه الحلقة، على وعد بلقاء قادم نستكمل فيه الحديث عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه وبيان طلاقة القدرة الإلهية في ذلك.
1: حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: التوحيد. إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تلاوة قرآن.
1: تلاوة قرآن.
2: إنك أنت السميع العليم.
0: هداية الرحمن.
1: هداية الرحمن.
3: لما يتكبر الإنسان؟ لما يطغى؟ لما يسوف؟ والقبر صندوق العمل.
0: عذب الألحان.

0: إنها صوت الحق،
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان،
1: لكل لبنان، لكل لبنان.

0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.
1: لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان.
0: عبر الموجات التالية.
1: عبر الموجات التالية. عبر الموجات التالية.
0: 99.3 ميجاهرتز أف أم.
1: 99.3 ميجاهرتز أف أم.
0: 105.3 ميجاهرتز أف أم.
1: 105.3 ميجاهرتز أف أم.
0: 103.5 ميجاهرتز أف أم.
1: 103.5 ميجاهرتز أف أم.
0: صوت الحق.
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

هناك في علاقة وثيقة ما بين الحب وصلة الرحم، وهذه العلاقة تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول وهو المهم، وهو وجود الألفة والمحبة ما بين الواصل مع أرحامه. وأما القضية الثانية فهو حب الإنسان لآثار هذه الصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا بمواصلة الأرحام في غير ما حديث، وجاءت الآيات في كتاب الله عز وجل التي تحكي أهمية صلة الرحم والتحذير من القطيعة، لأنها تنتهي كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. خلونا مع المحبين، مع من واصل أرحامه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: من أحب أن يبسط له في أثره. من أحب، يعني إذا كانت عندك رغبة الحب في أن يبسط لك في رزقك، يعني رزقك يتوسع. وقال عليه الصلاة والسلام: أن يعظم الله في رزقه، يعني تريد من الله عز وجل أن يجعلك يعني عظيم الرزق. ماذا تفعل؟ لم ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد. ومن أحبه أن ينسأ له في أثره، من أحبه أن يكون له أثر يتكلم عليه في حياته وبعد موته، يعني يتكلم الناس عن آثارك، أنك أنت مواصل للأرحام، وأنك لا تقاطع، وأنك تتحبب إلى أرحامك وتتودد إليهم، وأنك تطبق كلام الله عز وجل ورسوله فيه. ثم قال: ومن أحب أن يمد له في أجله، أي يطيل الله عز وجل في عمره. وكما نعرف بأن الآجال مكتوبة محسومة، كيف يمد الله في الأجل؟ هذا في علم الله عز وجل، أن هذا الإنسان له من العمر كذا، ولكنه سيصل أرحامه، فمد الله عز وجل في عمره ثم كتب العمر الأخير الذي هو في اللوح المحفوظ. وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الآن معالم الأشياء التي يحبها الإنسان ويفرح فيها. من منا لا يحب أن يبسط له في رزقه؟ من منا لا يحب أن ينسأ له في أثره؟ من منا لا يحب أن يمد الله عز وجل في أجله؟ من أراد أن يحقق هذه المنظومة وأن يدخل في هذه المحاب وأن تدخل في نفسه وأن يراها على واقعه وأن يلمس آثاره هذه القضية، فعليه بمواصلة الأرحام. وتأملوا معي هذا الحوار. أبو سفيان يقف أمام ملك الشام هرقل، وهرقل كان على دين النصرانية، ثم يريد أن يعرف هذا الرسول الذي سمع فيه من هو أقرب الناس له. قيل له أبو سفيان، فأصبح يحقق معه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فيما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال أبو سفيان؟ وكان أبو سفيان يقول: تمنيت لو أني كذبت على محمد في تلك اللحظة، ولكن خشيت أن يقال عني بأني كذاب. يعني حتى في أيام الجاهلية الكذب كان أمره عظيم، كان يعظمونه شيء ما هو بسيط. ولكن ماذا يفعل الآن وهو أمام الملك؟ فقال: إنه يأمرنا بأن نعبد الله وحده، وأن لا نشرك به أحدا، وأن نصل الأرحام، وأن نصل الأرحام، ويأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف. إذن من الأشياء اللي تميزت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الإسلام وهو شعار الإسلام، صلة الأرحام. ولكن نقول هنيئا للمحبين الذين إذا وصلوا أرحامهم أخذوا هذه المزايا: ينسأ له في ذكره، يمد الله في أجله، وإن الله يبسط له رزقه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الواصلين والمحبين للصلة، والذين يحبون أن يصلون قربة لله عز وجل. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في مشاعر الرحمة وحب الهداية للعالمين اللي كان مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي المفروض يملأ قلب كل إنسان بيحب البشرية كما كان يحبها صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول إن أبو طالب كان مشرك على غالب أقوال أهل العلم لغاية اللحظة اللي جه فيه لحظة وفاته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأسه، خلاص بيطلع في الروح. وقف جنبه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، دول أصحاب أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم مشركين، وسيدنا محمد جنبه بيقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وأبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وأبو جهل عمال يقول له اوعى تسيب دين أبائك، حتى قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ونزلت بعدها الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. خلص الحديث. كنز النهاردة الإنسان الصالح، وسيدنا محمد نبي العالمين أصلح الصالحين، جوه قلبه حب للبشرية وحب للهداية لا يوصف. وكذلك الإنسان الصالح بيبذل أقصى جهده في توصيل الخير والهداية وتعريف العباد على الله سبحانه وتعالى لأقصى درجة والأقصى درجات الحب، وبيحمل الجمال وبيحمل الرحمة لغاية آخر لحظة في عمره أو في أعمار الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز في قلبه ويوجعه في قلبه لما يشوف حد فينا قلبه قاسي وبعيد عن ربنا، وسيدنا محمد حريص علينا ان احنا نقرب لربنا ونحن لربنا ونحب ربنا. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ويريد كل واحد فينا يكون كده. ده الكنز اللي كان موجود في قلب النبي واللي بيعلمهولنا النهاردة، لدرجة ان بعد وفاة ابو طالب ينزل القرآن لسيدنا محمد انك لا تهدي من احببت. وانا بسأل نفسي وبسأل كل واحد بيسمعني، هل ممكن تحب انسان بيخلفك في العقيدة وتحب له الهداية؟ إنك لا تهدي من أحببت. هل ممكن إنسان يكون عاصي وبيرتكب أكبر الكبائر ويكون عندك في قلبك من القبول والسعة والرحمة إنك تكون قريب منه، وما تبقاش كده كأن واحد أرفان أو كأن واحد مستنكر لدرجة النفور والبعد، عشان ده بيعصي معاصي ظاهرة؟ كلنا أهل معصية، منا من ظهرت معصيته ومنا من خفيت معصيته. سيدنا محمد واقف على رأس أبو طالب وربنا يقول له إنك لا تهدي من أحببت، وهو صلى الله عليه وسلم فضل وراه لغاية آخر لحظة في عمر أبو طالب، لكن يشاء رب العالمين ما يشاء. علشان كده خسارة والله إن الواحد يحمل مشاعر الكراهية أو النفور أو التعالي والكبر عشان حد بيعصي أو حتى حد بيخالفني في العقيدة. عايز تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، احمل مشاعر الحب والرحمة لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا ابو الديب احكي لي ايش عملت مع اخوتك؟ اوعى يكونوا ضحكوا عليك.
2: عيب يا نهيل عيب. ابو الديب اسنانه مخلعه، بدك اخواته يضحكوا عليه؟
1: اها، طب ايش عملتوا؟ لوين وصلتوا؟ عايش اتفقتوا؟ طيب
2: كانوا في الاول يطنطنوا التنين على قصه الشرع ومش الشرع، بدهم يطلعوني من الاخر اني انا ضد شرع ربنا. قلت لهم ماشي انا وياكوا الشرع.
1: هم قصدهم الشرع حصة هبة؟ طيب ما هبة تنازلت.
2: يا ريت يا ريت ضلينا على قصة هبة.
1: يو وها ايش بدهم كمان؟
2: بقولوا انه احنا الثلاثة اخوة واللي خلفوا ابوك الك ولا اخوك.
1: يعني قصدهم انت يا اكبر واحد واللي ربيتهم تاخد زيك زي اصغر واحد فيهم؟
2: ما هو هيك الشرع بقول يا نهيل.
1: طيب وكيف اتعملت معاهم انت؟
2: قلت لهم يا عم انا موافق، بالنسبة لي موافق. الأرض قديش كلها مقاسها؟ 210 متر، كل واحد بيطلع له 70 70 70.
1: يعني الله بيقول وائل اللي دقنه لسه ما طلعتش ياخد زيه زيك انت يا ابو العيال، وهذا غير المخاسر وانت دفعت دم قلبك عليه في الدار.
2: طب ماشي طولوا روحك وخلينا أكمل لك. عمر الشرع ما كان سيف على رقاب الناس، بل بالعكس الشرع اجى رحمة للناس، وانا علشان هيك وافقت.
1: والله ما انا فاهمة عنك.
2: هلقيت الشرع ايش بقول؟ القسمة بالتساوي، صح؟
1: صح مظبوط.
2: يعني انا اي قرش حطته في الدار بدي اخده. قعدنا وحسبنا، لقيت انا خسران على الدار حوالي 12,000 دينار. قلت لهم يا جماعة ادفعوا حصتكم من 12,000 وانا باخد في الارض زي زيكم. قالوا خلاص خليك انت زي ما انت، واحنا كل واحد غرفة ومطبخ وحمام.
1: طب ما كان من الاول رضيوا، قال وين دانك يا جحا؟
2: بدي امشي معهم يا نهيل، بضلهم اخوتي، ايش بدي اعمل يعني؟
1: وهلقيتها وقتاش بدهم يبنوا؟
2: انا بالنسبة لي ماليش دعوة فيهم، انا بدي اجيب ابني حيطة بيني وبينهم واقسم وهم حرين.
3: مالك يا رجب؟ مش عوايدك؟ لهلقيت ما اكلتش ولا اشي، بالعادة في هالوقت بتكون أكلت لك ربطة خبز وطنجرة الطبيخ كلها، إيش صاير معاك؟
4: ما أخويا بده يطردنا من الضياء أبو النسر.
3: يطردنا؟ ليش؟
4: أنا بقول يا بدك أخذك تجيب مصاري تجيب مصاري، من وين بدك تجيب مصاري؟
3: هو إيش هذا أخوك؟ بحسش؟ مش بني آدم؟
4: ما بقول له أنت إيش بدك مني؟ أنا بقول له بدك تسد الدين.
3: يا حرام عليه، ما أنت طول عمرك تشتغل وبتعطيه.
4: ما هو بقول لك كل قلب بطنك يعني يفتح بطني يحط مصاري في قلب بطني. قال
3: قصده انك كنت تاكل فيهن. يعني انت قديش بدك تاكل؟ معقول لي بني ادم كل المصاري اللي بده يجيبهم بده ياكل فيهم؟ والله اخوك كذاب.
4: ما بضلني اقوله زي هيك. بقول لي اسكت. قال بقول لي ما جبتش مصاري ده طاردك انت ومراتك والحمار.
3: يمكن بحكي لك هيك كلام بس عشان تجيب له مصاري.
4: يا بعرف اخويا ابو الشنبات بعرفه بده مصاري، ومن وين بدي اجيب مصاري؟ ما حدش اعطاني مصاري. ها
3: طيب اذا طلب منك مصاري احكي له بعد اسبوع بجيب لك اياهم.
4: ما وين اجيب بعد اسبوع؟ عم بقبض كل شهر 3 مليون ليرة، من وين اعطيه؟
3: انا ببيع دبلتي او السنسال وبخليك تعطيله.
4: ممنوع تبيع ذهبك بالمره، الذهب والزواج ممنوع نبيعهم بالمره، بعدين نطلعهم في قلب الدار.
3: يا رجب ما هو كل يوم حيجي يعمل لنا مشاكل واحنا مش ناقصين.
4: احنا ما قيش دخل انت بالمرة. انا بقول لك سامعة ولا لا؟ ممنوع تبيع الذهب والازواج، سامعة؟
3: حاضر يا رجب.

0: مالك يا نازك؟ انا مش متعود انه انت تكون زي هيك، ايش قصتك
1: يا احمد؟ ما كنتش افكر اطلاقا اني انا يوم من الايام مسافرش.
0: يا عمي مش انت لحالك، في غيرك كتير، في غيرك كتير قدموا اوراقهم تم رفضهم للسفر.
1: طب ايش اعمل يا احمد؟ ايش قل لي؟ هو بتفكر ان انا رايح اتفسح؟ رايح اعمل اتفاقيات وشغل في الصين.
0: معلش معلش، تحمل تحمل، انت بتعرف الاحداث والحروب وسوريا والعراق وليبيا، ما هذا كل هيته برضو بيعمل مشاكل، اتحمل.
1: اي هو في بيدنا ايش ان غير نتحمل؟ هاينا بنتحمل يا زلمة، تحملنا كثير.
0: المهم طمني، كيف مصنع النايلون؟
1: عادي ماشي حاله. انا ليش كنت اسافر؟ عشان اجيب مكاين واجيب اغراض واجيب اسطمبات.
0: طب والمزرعة كيف؟
1: المزرعة سلمتها لاخوي تايسون وهي الحمد لله ماشي حالها. بتعرف مين شغلت فيها؟
0: مين؟
1: احزر.
0: اي انا فاضي اقعد احزر يا نازك.
1: والله ما نعرف شو اقول لك، شغلت فيها رجب.
0: الولد هذا اللي ضربت الكارة تبعته؟
1: ايوه هذا هو، اشتغل عندي كمان في المصنع. بس تعرف يا احمد، اقسم بالله ما شفت بعد هيك حريث وتبع شغل وبعدين غير هيك امين.
0: طيب نيالك يلا، بس ما يجيش كل يوم يجي يقول لك بدي 100 شيكل حق الخبطه تبعت الكارة.
1: ما هو بقى كل يوم يجي، وانا ليش شغلته عنده في المصنع على الاساس هذا؟
0: يلا يا سيدي بعين الله بعين، روح تنتعشى روح.
1: معلش يا احمد والله معزوم عند خواتي.
0: يا عم اعتذر لهن وروح تنطلع يا راجل.
1: اوف بدك اعتذر لخواتي؟ والله بفضحني فضح.
0: طيب ماشي خلاص، نحددها يوم تاني.
2: يا دكتور رجب، بشوف ما رديتش علي.
3: مالك مالك بتزعق علي؟ بقول لك مالك بتزعق علي، قاعد بتوقف شابك وقاعد بتحكى انت.
4: يا رجب اتزعقش على اخوك زي هيك، بدناش مشاكل.
3: اشك دخلك عشق انت.
2: هاي هاي هاي هاي، والله صرت زلم يا رجب وتزعق وصير لك مرة كمان وتهدي فيك. هاي هاي هاي العب.
3: بديش العب انا، ايش بدك مني؟ اماذا تجيب لك انا مصاري؟
2: قلت لك بيجيب مصاري بتضلك قاعد في الدار، بيجيبش مصاري بتطلع انت ومرتك، صح ولا لا؟
3: لا مش صح ولا لا. ايه صح ولا لا؟
2: طيب ما دامك هيك خد لي مرتك واغراضك واطلع برا. يلا
3: ما اطلع برا، ما بقدرش اطلع برا، هو جرابيني في قلب التخت. انا
2: خد جرابينك وخد كل زبالتك، والدار هذه تبعتك هعملها دكاني واجرها على عينك.
3: ايش تعملها دكاني؟ وهو الطنجره تبعت الطبيخ والاكل.
2: كل زبالتك هذه حرميها وهعملها حواصل وهاجرها على عينك كمان. هو انت اصلا الك دور ولا كادي؟ انا قسمت لك اياها من حصتي وقاعد بتتنمرض علي وبتكش السد الدين تبعك كمان.
3: ما قلت لك معيش مصاري؟ من وين بجيب لك مصاري؟
4: خلص خلص يا رجب، اسمع يا ابو النسر، انا الاسبوع الجاي ببيع ذهبي وبعطيك كل الدين تبعك.
2: والله حليت المشكله يا عروس. قديش ذهبك بجيب انت؟ 800 900 دينار؟
4: طب وايش بدنا نعمل لك؟ من وين يعني بدنا نجيب لك مصاري؟ ما هو رجب بطل يشتغل زي اول.
2: ما شاء الله ما شاء الله، والله ومعلمك الحكي كمان رجب، كنت في واحد صرت في اثنين. انا هلقيت
3: تحكيش مع مراتي بالمرة. عين بقول لك اي واحد بحكي مع مراتي بحكي مع مراته، انا عين بقول لك تحكي مع مراتي بحكي مع ابو ام النصر.
2: ولا لا تقول لي ام النصر ولا ام الدويري، اطلع برا. يلا
3: ما بدين يطلع برا، وين بدي اطلع برا انا؟
2: يعني بتكش تطلع بالكلام، لا تطلع بالكرباج. وين الكرباج تبع الحمار تبعك؟ وينه؟
3: ما ممنوع تتدخل في كرباجي. انت عندك كرباج ولا عندي كرباج؟ هين بقول لك
2: اطلع برا، اطلع برا بقول لك. خلاص اطلع.
3: وين بدي اروح انا؟ انا وين؟
2: روح انجلت ان شاء الله على جهنم، روح نسايبك بتلاقي لك حل. يلا امشي.
4: خلص يا رجب خلص، خلينا نروح ندار ابن عمي ابو الديب وهناك ان شاء الله بتنحل المشكله.
3: وكيف تنحل المشكله؟ كيف يعني؟
4: خلينا نروح نبيت لنا ليله هناك وان شاء الله الناس بيحلوها.
3: طيب ماشي، خذ الطنجرة، خذ الطبيخ، خذ كل الأكل في التلاجة، خذ كل الخبز، خذ كمان كيس الطحين والعجينة عشان العجان تيكل ايتو، وقالان البامي كل القدوين، وقالان الفلفل المخلوق كل ايتو، والبتنجان كل قدوين كل ايتو، وكيس العدس كل قدوين.
2: روح صف الحمار وحمل كل اغراض بدك اياهن. يلا امشي.
4: اسمع يا رجب، اذا اخذنا كل اغراض دار عمي مش رح يرضى، حيفكرون رايحين نسكن عندهم. خلي الاغراض زي ما هم، تردش على اخوك.
3: طيب اقيت بقوله انا بديش اخذ ولا حاجة، انا عليك كل اغراضي موجودات في الضانة، وحيط انا غير اروح البوليس حقير. وخلي البوليس يجي يطخك في عجال في رجليك ويحبسك.
2: على العموم بدكش تاخذ الاغراض انت حر، راح ارمي لك كل اغراضك على الزبالة. واذا استاذ رجب بدك تروح على الشرطة روح على الشرطة، يلا روح.
3: ما تخافش من البوليس عشان فيش معاه مسدس على جنبه. انا بدي اروح على البوليس اللي معاه مسدسين ومعاه كمان كشاف على جنبه، خليه يحبسك.
2: روح يا رجب روح، عشان اعرف مين بده ينحبس انا ولا انت. الوراق هدول اللي عندي اللي انت باصم عليهن بودنك في 60 دقيقة، شوف انا بدي نحبس ولا انت.
3: يعني انا قلت خلاص اروح على البوليس اللي معاه مسدس وكشاف بالحبس؟
2: يا عمي روح جرب روح.
3: طيب ما شاهب خذ الزواج وخذ الاغراض والحقيني. وانا هقيت بدي اروح على البوليس اللي معاه المسدس ومعاه الكشاف على جنبه، اخليه يحبس اخويا ويطخه في عينه عشان يصير يلبس نظاره كعب كوبايه وحياه الغاء علمك ابو النسر، اخليه يحقق لك شنبك بالمقاص طبعا الغنم.
5: طب هدي حالك يا رجب هدي حالك، المصارين في البطن تتقاتل، مالك يا رجب؟
3: ما ايش دخل في المصارين، انا في المعدة. اخذ الدار تبعتي، اخذ الدار تبعتي واخذ 20,000 دينار ليرة.
5: ما تقلقش انا بقعد مع ابو النسر وبحل لك المشكلة.
3: طب وين بدي انام انا، وين بدي انام؟
5: تقلقش يا رجب بخصوص المبيت، الليلة بتنام عند نسيبك ابو الذكر او عند نسيبك وائل، ما انت عارف انا بقدرش انامك عندي عشان قسمنا الدار، وغير هيك انا معيل عندي ولاد وبنات.
3: مش انت يا كبير وانت اللي بتستقبل الناس، وانت اللي طلبت المهر طلبت المصاري والذهب وخليتنا نشتري الزواج؟
5: انا الكبير صح يا رجب، بس فيش عندي وسع، وين بدي نايمك اذا كان اخوك الكبير طردك؟
3: طيب خلاص لقيت ما اشوف، اذا بدي انام في الجامع.
5: لا يا رجب مالك، بدناش فضايح، لا تفضح اخوك ولا انا سايبك. اسمع الليله بتنام عند ابو الذكر، ابو الذكر بحبك، تاني حاجه هو وحداني لا متجوز ولا حاجه.
3: طيب انا بدي انام عنده انا، وبدي انام انا وهبه والاسواق، انا وين بدي اطلع مرتي؟
5: هو عنده غرفتين يا رجب، انت وياه بتنام في غرفة وهيبة بتنام في الغرفة الثانية.
3: طيب خلاص بشوف انا كيف.
4: قلت لك يا اختي من الاول ما تحرديش ولا تزعلي، مش قلت لك من الاول انه انت مقطوعة من شجرة؟ وين بدك تنامي هالقيت؟
6: ما هي الوحدة لما ما يكونوش اهلها موجودين وين بدها تروح؟ يعني بتروح عند اولاد عمها.
4: الله يقطعهم يا شيخة اولاد عمك، والله اللي بسمعك بصدق. المفروض انت اللي زيك وفقتي بين الاخوه مش بتفوعي.
6: يا اخوه بده منه مصاري وكمان فوق منه سارق مصاري، كيف انا بدي اوفق؟
4: اي كان حكيت لك كلمه خير، ايوه في حد بيطلع من داره.
6: صار اللي صار يا نهيل، ايش بدنا نعمل؟
4: والله ما انا عارفه ايش احكي لك، بالنسبه لنا فيش وسع تنامي عنا.
6: خلص مش مشكله خلص.
4: شو اللي خلص؟ وين بدك تنامي؟
5: خلص يا نهيل سيبيكي من هبه، بدهم يناموا الليله عند ابو الذكر.
4: أو ماله، ما هو أبو الذكر ابن عمها.

0: سوداء وتجي تنام عندي يا رجب.
1: ما قتلت مع اخويا، اخذت مراتي وجيت على ابو الديب عشان انام عنده، قال لي انا عندي بنات كبار ومفيش عندي وسع، قال لي نام عند حسيبك ابو الزكا عشان في عنده وسع.
0: اي وسع؟ انت جاي انت ومرتك، طب انا وين بدي انام هلقيته؟
1: نام على الارض وين بنام على التخت، وهي ما بتنام في الغرفه الثانيه.
0: هي هديك غرفه يا عمي؟ يا رجب هداك مطبخ، فرضا بدي اقوم في الليل اعمل لي كاسة قهوة، الدقدم اقع فيها وانا مش شايفها؟
1: او ايش اعمل انا ايش؟
0: ملكاش يا رجب الا دارك، ما تردش على حدا، ارجع على دارك.
1: طيب خلاص، بتقص تنيموني وحيط اغير اروح انام في الشارع، عند ابوي يصل معاه مسدس ومعاه كشاف على جنبه، وحيط اغير اروح. يا هبة، هبة!
2: ايوه يا رجب.
1: يا خذ الاغراض وخذ الزواج يلا. بتنعش النام ولا عند واحد.
2: يو وين بدنا نروح في هالليل؟
1: بدنا نروح على الدار تبعتنا، بدنا ننام، واذا اخوي بدي اتكلم بخبطه في الموس فدانه.
2: بدك تعمل مشاكل وفي نص الليل؟
1: ما حدش راضي بيتنا ولا ما حد بديش اطلع من دارنا انا. يلا روح يلا.
2: حاضر يلا.

0: اي لا مش مصدق عيني الا يكون في ان في الموضوع. رجب هو ومرته على الساعه 11 ونص في الليل على الحمار. يا رجب رجب تعال تعال.
1: مش فاضي ايش في بدا عمل قش بدا غز في المص بطنه.
0: اوبا هذا موصلة معاك على الاخر. ايش القصه يا رجب؟
1: اخوي طردني من الدار وقال لي بدك تجيب الدين كله ايتهم وقال لي روح يا روح. رحت انا سايبنا لهم طردوني قالوا فيش واسع. وين بدي اروح انا وين بدي اروح؟
0: هه طب وليش اخوك طردك؟
1: ما قال بقول لي بدك تعطيني كل يوم مصاري مصاري مصاري وما فيش شغل وين بدي اروح انا؟
0: طب وهلقيت اخوك ابو النسر وينه؟
1: قاعد بقول لي بدي ابني الدار تبعتك حواصل واجلها وانت ما كاش دور عنا. وين بدي اروح بالخنجر بدي اروح ابطه في عينه.
0: لا لا لا لا طب اسمع يا رجب اسمع اربط الحمار وتعال اطلع معي فوق.
1: وين اطلع عم تروح الدار كيف بدي اغز في بطن بقلب الموس.
0: بس انت اربط هالحمار وخلي مرتك تطلع فوق تبات عند البنات وانت بتنام عند الشباب وبكره ان شاء الله بنحل المشكله.
1: وين من احط الغراض وين من احط الاكل والطناجر؟
0: انت ملكاش دخل في الاكل وفي الغراض احنا بنطعميك وبناكلكو.
1: بديش انا بضرع اخوي بدي اغزه في الخنجر في عجله.
0: ولك بقول لك اطلع انت ومرتك انا هلقيت بتصل عليه وبحل المشكله بكره.
1: طيب ماشي اطعب خذ الزواج وخذ الغراض وخبيه الزواج.
2: ماشي يا رجب ماشي هيني طالعه.
0: الو على العافية حج ابو النسر.
3: الله عافيك. هلا هلا بلبل.
0: معلش يا ابو النسر متصل في وقت متأخر بس الموضوع مهم جدا.
3: تفضل يا بلبل تفضل.
0: بدي اقعد معك بكرة بخصوص رجب لانه هو ومرته هاي مبيتين عندنا في الدار.
3: اسمع يا بلبل لما اقول لك انا لا الي اخو اسمه رجب ولا بعرف حد اسمه رجب.
0: لا يا ابو النسر انت كبير واوعى من هيك.
3: كل الزمان كبير وواعي بس من يوم ما خدمت اخوي بطلت افهم.
0: طيب بس برضو لازم نقعد مع بعض.
3: اخوي لا اله عندي دار ولا اشي حتى اللي سابه هادي دك تفهمه انه هادي يدوب ست ديونه. ماشي
0: حاضر ولا يهمك يا ابو النسر بس برضو بكرة لازم نقعد.
3: اهلا وسهلا ابو البول بتشرف بتشرف.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة والشوق إلى لقائك. هذا عنوان هذه الخواطر، إنها جزء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول: لن تشتاق لربك ولا إلى رؤيته حتى تحبه، ولن تحبه حتى تتعلم تعيش تحت ظلال معاني أسمائه وصفاته، وتتذكر وتذاكر الآخرين عن نعم الله سبحانه وتعالى التترى علينا جميعا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا يذكرنا باسم عظيم جميل، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى وعظيمة وجميلة لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله، يقول: إن الله حيي ستير، يحب الستر. يقول أهل العلم: ويجوز أن تقول لغة إن الله حيي ستير بدون التشديد. فالله سبحانه وتعالى يحب الستر، يحب الستر منه على خلقه. فالله سبحانه وتعالى لم يفضح خلقه. لو أن الله سبحانه وتعالى كلما أذنبنا فضحنا لما استطاع أحد يقينا أن يعيش مع أحد، لكن الله سبحانه وتعالى يستر علينا، يمهلنا، يحلم علينا سبحانه وتعالى، لا يعاقبنا، لا يفضحنا مع كثرة ما نعصيه سبحان نعمه التي لا تحصى. بل أقولها بأسلوب آخر: سبحانه عز وجل نعمه لا تحصى مع كثرة ما يعصى، والله عز وجل يستر علينا. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يستر على عبده، ويحب من عبده أن يستر على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العظيم في البخاري وفي غيره: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أو من المجاهرة أن يعصي الإنسان ربه ثم يستر الله عز وجل عليه، فيصبح وقد هتك ستر الله، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. لماذا سترك الله؟ ارتكبت المعصية الفلانية، قارفت الفاحشة الفلانية، ستر الله عز وجل عليك. أو تفتخر بالمعصية؟ إن كنت ولا بد مفتخرا فافتخر بالطاعة، افتخر بالبناء، افتخر بالبذل، بالعطاء، بالكرم، بالنصح، بالعلم، بالأدب، بالأخلاق. أما أن تفتخر بأنك عصيت، تفتخر بأنك ذكي لأنك خدعت الناس في بيعك وشرائك، استر على نفسك. فالله عز وجل يحب منك أن تستر على نفسك. بل إذا ستر الإنسان على نفسه وشفع هذا الستر بالاستغفار والتوبة وشيء من الندم، هذا جدير بأن يستر الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الآخرة، جدير بأن يغفر الله عز وجل له. ولذلك ورد في الحديث أن الله عز وجل يأتي بعبده يوم القيامة فيضع كنفه عليه، ستره عليه، ثم يقرره ببعض ذنوبه: عملت كذا يوم كذا، وعملت كذا يوم كذا، فيقول: نعم يا ربي، نعم يا ربي. حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله الستير له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. هذا لمن؟ لمن يضعف أمام المعصية فيستر على نفسه ويستغفر ربه ويحاول أن يصحح هذا الخطأ وأن يهدمه بالحسنات الماحيات. للإنسان الذي يعصي ويعلن معصيته ويفتخر بها، هذا جدير بأن يفضحه الله في الدنيا وفي الآخرة. ويحب الله سبحانه وتعالى أن تستر من نفسك على الآخرين. اطلعت على عيب على بعض إخوانك، اطلعت على خطأ عندهم، اطلعت على معصية اقترفوها، استر عليهم، ناصحهم بخفاء، ادعو الله سبحانه وتعالى لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء المرء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجاب، وعند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. فالحمد لله في الأولى وفي الآخرة حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطان.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.
0: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل.
1: الحق تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق.
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاء تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و105.3 و90.5 ميجا هرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71

الثامنة والدقيقة الثلاثين، ونستقبل رسائلكم على 91 44 175 3، ولكن فقط واتساب. لكم منا ألف تحية، هذه التحية لأهلنا في طرابلس وضواحيها، في لأهلنا في بيروت وضواحيها، في عكار وصيدا والجنوب والضنية والبقاع وجميع الأراضي اللبنانية. لكم منا هذه التحية، أهلا وسهلا بكم. ونبقى مستمعينا الكرام مع الأداء الأول. هذه رسالة وردتنا من الطفلة زهراء عبد الرحمن، طلبت أنشودة وضيفات وهدية إلى أهلها وإلى جميع المستمعين.

مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

مستمعينا الكرام في هذه اللحظات نستمع إلى أنشودة ما أجملك. هذه رسالة وردتنا من المستمعة شريهان، وطلبت في رسالتها هذه الأنشودة وتهيا لأسرة الإذاعة ولجميع المستمعين ولأهلها. إذن سنستمع لهذه الأنشودة وبعدها مباشرة أذان العشاء حسب التوقيت المحلي.

مستمعينا الكرام، نحن في هذه اللحظات سننتقل لنكون مع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس، ونستمع مباشرة بعد الأذان والدعاء بإذن الله تعالى. نعود لنستمع إلى هذه الأشودة، أشودة ما أجملك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طبعا.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: ونعود مستمعينا الكرام في هذه اللحظات إلى الاستماع لأنشودات ما أجملك. بعدها بإذن الله تعالى ننتقل لنكون مع الإهداء الجديد. إذن ما أجملك هي الأنشودة التي طلبتها المستمعة شريهان وستكون مهداة إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات أيضا سننتقل لنكون مع هذه الأنشودة أطل وأهل الراية الخضراء. وردتنا هذه الرسالة من المستمع علام سقر من عكار، طبعا هذه التحية أيضا لأهلنا في عكار. كتبت في رسالتها وهديها للمجاهدين في فلسطين ولأسرة البرنامج ولجميع المستمعين. وطبعا بعد هذه الأنشودة بإذن الله تعالى سننتقل إلى الإهداء الذي يليه.

مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعي الكرام. في هذه اللحظات سنكون مع نشيد سيدي مولاي. طبعا رسالة وردتنا من المستمعة زينب سلوم وتهديها إلى عائلتها وإلى جميع المستمعين.

في هذه اللحظات أيضا نستمع إلى رشودة إلهي يا متعالي، طلبها المستمع محمد العلي، ويهديها إلى إخوته وكذلك يهديها إلى أهله وإلى جميع المستمعين.

مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات أيضا سننتقل لنكون مع ذا جديد، ولكن دعونا نذكركم أن الرقم الذي من خلاله يمكنكم التواصل معنا واتساب فقط هو 71-441-753. نجدد لكم هذه التحية عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، لكم منا ألف سلام. وننتقل لنكون مع أنشودة تحاكي فلسطين هذه القضية التي هي قضية كل المسلمين وأيضا هي قضية الإنسانية، وطبعا مع هذه الأنشودة التي طلبها الأخ المستمع وياسر يوديها إلى جميع المستمعين وإلى إخوانه في حركة التوحيد الإسلامي وإلى أسرة الإذاعة.

0: القدس فارتقبي طبق الجراح يكون.
1: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
2: مستمعينا الكرام، سنكون مع أنشودة طلبها المستمع والي علي، وطبعا هي طاهر القلب للمنشد ماهر زين. نستمع إليها ثم ننتقل مباشرة لنكون مع الإهداء التالي.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، طبعا سنكون مع الإهداء الأخير لهذا اليوم. وردتنا رسالة من الأخ أبو أحمد، كتب في رسالته: أريد أن أستمع إلى أنشودة يعيد التاريخ لنا عمر، أهديها إلى المجاهدين في غزة وكل فلسطين. أيضا ستكون مهداة لأسرة إذاعة وإلى كل المستمعين. مستمعي الكرام، نحن معها نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إنشاد، على أمل أن نلتقي بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 7:30 مساء. لكم منا أجمل التحية وشكر خاص لكل من شاركنا، وأيضا شكر لمن استمع إلينا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الذين
1: استفروا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أبو داود السجستاني. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أبو داود هو صاحب سنن أبي داود، هذا الذي تسمعون على المنبر عندما يقول الخطباء أخرج أبو داود في سننه، هذا هو. قال أبو بكر بن راشد: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. هو عم بيقول أنا أحفظ 500,000 حديث، وضعت في كتابي هذا قريب 5,000 حديث، ويكفي المسلم من هذه الأحاديث لدينه 4 أحاديث، إحداها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات. هذه القصة عن أبي داود فيها فوائد كثيرات أيها الإخوة. الفائدة الأولى يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، نصف مليون. ليش هو في نصف مليون حديث؟ أحمد بن حنبل يقول: أحفظ 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1,000,000 مليون يعني. ليش هو في مليون حديث؟ يعني لو جمعنا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والحسنة والضعيفة يا أخي والموضوعة، يعني الكذب، أي ما بيطلعوا مليون. وأحمد بن حنبل إمام صاحب المذهب الحنبلي، وأبو داود إمام، يقول أنا كاتب نصف مليون حديث. ويحيى بن معين يقول: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ كيف هؤلاء أئمة كبار بيقولوا لك نص مليون، 3/4 مليون، مليون؟ وهلأ إذا بجيب كل الأحاديث الموجودة، يعني المجموعة بالكتب صحيح، ما بيطلعوا هدول مليون. فهذه مسألة، السؤال هل يوجد؟ الجواب نعم يوجد. بس علماء الحديث عندهم إذا تغير سنده فهو حديث جديد، لأنه الحديث له سند وله متن. يعني هلا انا لما بقول لك انما الاعمال بالنيات، هذا متن، بس هذا المتن مرات له 30 طريق، يعني كيف وصل للمحدثين؟ من 30 طريقة، ومرات 40 طريقة، ومرات 50 طريقة. هذا كل طريق اسمه حديث. هلا بجوز واحد انا شو بيهمني من 50 طريق لما من 3، انا بدي شو قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدي شو قال لما ما قال. المحدثون يهمهم جدا هذه الطرق، لأنه هن ما قالوا لنا إلا إن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع إلا بعد أن درسوا الطرق. وواحدهم ربما سافر من بلد إلى بلد ليأتي بطريق جديدة لنفس الحديث، فبالنسبة لهم لما بيكون سند جديد فهذا حديث جديد. فإذا قال لك مليون حديث فهذه حديث بأسانيد ومتون. الإمام البخاري أحيانا يخرج في كتابه الحديث في 30 موضعا، وال30 موضع كل واحد بسند جديد. طبعا الحديث اللي جاء ب30 سند أقوى من الحديث اللي جاء من 5 أسانيد، وأقوى من الحديث اللي جاء من سند إذا كانت الأسانيد كلها صحيحة. وهذا بيفيد كثير بعلم عند الفقهاء وعند المحدثين، لأنه أحيانا يحتاجون للترجيح بين الأحاديث. فعندما يقول أبو داود بأنه كتب 500,000 حديث، هل يوجد 500,000 حديث؟ الجواب نعم، يوجد 500,000 حديث. الفائدة الثانية أن الرجل لا ينبل
أن الرجل لا ينبل حتى يبذل في العلم مهجته. شو معنى تكاتب 500,000 حديث؟ عمل لك تجربة والله، أنت اليوم هلأ رحلك على هالبيت، اكتب لنا شي 7,000 حديث. ما بدي أخي كتاب رياض الصالحين عندك بالبيت، إذا سمحت بس انسخ لي إياه مرة واحدة وجب لي إياه، شوف كم ساعة حتروح من وقتك. الرجل لا ينبل حتى يبذل للعلم مهجته. مرات واحد بيقول لك يا أخي يعني معقول هلأ المحدثين بيعرفوا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ جواب نعم معقول، لأنهم بذلوا للحديث أعمارهم، بذلوا له مهجهم. أما هذا السائل ما بيعرف يقرأ الحديث عن حاضر. يقول الإمام مالك: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطيك بعضه. وهذا مو بس شأن علم الحديث، شأن كل العلوم. الطبيب ما بيصير طبيب حتى يبذل للطب مهجته، بينام بالمخابر وبينام بغرفة العمليات وبينام بغرفة التمريض، بيضلوا مرات 24 ساعة واقف على رجليه بالإسعاف بعدين بيصير. والمهندس ما بيصير مهندس، والمحامي ما بيصير محامي، والتاجر ما بيصير تاجر، والصانع ما بيصير صانع إذا أراد أن يكون ماهرا حتى يبذل للعلم الذي مشى به مهجته. أما تبع هذا قراءة كتب تبع الجامعة هي تسلية. لذلك ما تدرسونه في الجامعة يا شباب ما هو العلم، هذا مفتاح العلم، بس العلم ما وراء مقررات الجامعة. لذلك قالوا: قد ضل من حسب الشهادة مغنما. يعني فكر أنه شهادة الليسانس بتساويه عالم، شهادة الشريعة بتساويه فقيه، شهادة الطب بتساويه طبيب، شهادة الهندسة بتساويه مهندس. ضل في تفكيره: قد ضل من حسب الشهادة مغنما. إن الشهادة مقبض المفتاح. يعني أنت بتأخذ الشهادة، أخذت هلأ المفتاح يلي بدك تفوت فيه على مدينة العلم، تفضل فوت هلأ. أما إذا واحد حط المفتاح بجيبته ما عاد تعلم شيئا، إذا ما علم ما عرف ما هو العلم. فيقول أبو داود: كتبت 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث. العلماء بيكون علمه كبير، بس هو مو شرط يحط لك كل علمه بقلب الكتاب. هو بيقول أنا كاتب 500,000 حديث، بس حطيت لكم بكتابي هون قريب 5,000 حديث. لذلك لما أنت بتأخذ العلم عن الرجال أقوى بكتير من لما بتأخذه من الكتب. الأستاذ بالجامعة مرات بأي مادة بيحكي لك جملة واحدة، بس هالجملة حقها 10 سنين. يعني هو تعبان فيه 10 سنين لحتى وصل لهذا القرار. فلذلك أنتوا لما بتحضروا المحاضرات عند الأساتذة الجيدين الحقيقة بتكسبوا كثير. ونصيحة يا شباب، احضروا المحاضرات. وأنا حبنصحكم نصيحة، أنه بأول العام الجامعي في كل سنة احضار عند كل الدكاترة محاضرتين محاضرتين محاضرتين محاضرتين، وبناء على هالمحاضرتين قرر. يعني مرات في أستاذ بيقعد بيجيب الكتاب هيك وبيقرأ وبيعمل شرح مفردات مثلا، خلاص تعرف أنه يعني أنا ما عم فيد شيء غير ما قرأه. ومرات في أستاذ عفوا يعني وحاسبه الله بيضيع الوقت، يعني بيفوت على المحاضرة هيك: شلونكم؟ صباح الخير، شو صار معكم اليوم؟ واحد تأخر، ليش تأخرت؟ وين رحت؟ روح له 3/4 ساعة على استقبال ووداع، راح الوقت يعني. بس في أستاذ الحقيقة بتجلس بمحاضرته كل كلمة يقولها أنت بتحتاج أنك تكتبها. فالعلم في صدور الرجال أقوى منه في صحائف الكتب. أي فائدة كمان ثالثة بهذا الكلام؟ يقول: ذكرت الصحيحة في كتاب سنن أبي داود وما يشبهه وما يقاربها. فلذلك كتاب سنن أبي داود في أحاديث صحيحة وفي أحاديث حسنة وفي أحاديث ضعيفة لم يشتب ضعفها، وفي أحاديث ضعيفة شديدة الضعف بينها الإمام أبو داود. نحن هذا كنا ساوينا دورة بالمصطلح في رمضان وحكينا لكم هذا الكلام. الإمام أبو داود تلميذ الإمام أحمد بن حنبل وهو فقيه، وكتاب السنن كتاب متخصص بالأحكام الفقهية: طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وبيع وشراء وزواج وطلاق. فلماذا يكتب في كتابه الأحاديث الضعيفة التي لم يشتب ضعفها؟
هون في فائدة مهمة يا شباب. مرات واحد بيقول لك أخي هذا الحديث اللي حكاه الشيخ على المنبر ضعيف. إيه وإذا ضعيف هو بخاطره أنه حديث ضعيف يعني أنا ما بدي أعمل به. هذا الكلام غير صحيح عند العلماء. جماهير العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف بشروط. الحديث الضعيف ما بينكب. في مجموعة من الأخوة يعني تعلموا شيئا بيقول لك أخي هذا الحديث صحيح، إذا قلت له أي بيقول لك إيه ماشي الحال أنا يعني بستجيب له، إذا قلت له ضعيف بيقول لك أي أنا ما بستجيب له. من قال لك؟ الإمام أبو داود إمام في الحديث وإمام في الفقه، وهو كتب بقلب كتابه أحاديث ضعيفة. لو كانت الأحاديث الضعيفة لا قيمة لها ما كان كتبها، ما سطرها. مو بس أبو داود، والإمام الترمذي هكذا فعل، والنسائي هكذا فعل، وابن ماجه هكذا فعل، والإمام أحمد بن حنبل هكذا فعل، والإمام مالك هكذا فعل. العلماء فعل، لأن الحديث الضعيف ينفع البحث فيه أمر دقيق جدا. الحديث الضعيف يعمل به عند جماهير الفقهاء بشروط. ابن تيمية يتفرد بأنه لا يعمل بالحديث الضعيف. جماهير العلماء يعملون بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول أن يكون في فضائل الأعمال، والشرط الثاني أن لا يشتد ضعفه، والشرط الثالث أن يندرج تحت أصل عام، والشرط الرابع أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلتي العيد لم يمت الله قلبه يوم تموت القلوب. هذا حديث ضعيف. نحن نحيي ليلة العيد لما ما نحيي ليلة العيد. جماهير العلماء على أحياء ليلة العيد. طيب لما؟ قالوا لأن هذا الحديث لم يشتد ضعفه، واثنين لأن هذا الحديث في فضائل الأعمال، يعني أحياء ليلة العيد شغلة منيحة، وثلاثة يندرج تحت أصل عام. في أنتم بتحفظوا شيء أصل عام بحكي لكم عن أحياء ليلة العيد أو أي ليلة من الحياة تحفظوا؟ طبعا القرآن الكريم بيقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نحن كل ليلة إذا أحييناها شغلة منيحة، ما هي؟ فإذا إجا ليلة العيد يعني كمان شيء مخصص منيح. فلذلك هذا الحديث يندرج تحت أصل عام، يعني هو لا يتفرد بإنشاء شيء جديد. والأمر الرابع، اللي بده يحيي ليلة العيد لا يعتقد عند العمل بهذا الحديث ثبوته. يعني أنا بدي أحيي ليلة العيد بس أنا ما بعتقد ثبوت الحديث، بحيث هذا الأخ ما إجي على أحياء ليلة العيد بيقول له أنت مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنا ظننت ثبوت هذا الحديث، أنا قمت ليلة العيد، فلا أخطئ من لم يحيي ليلة العيد. فجماهير العلماء الحديث الضعيف عندهم يعمل به بشروط. الإمام أحمد بن حنبل يقول: الحديث الضعيف عندي أحسن من رأي الرجال. يعني الحديث الضعيف إن لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون قول صحابي أو تابعي، وهذا أحسن من رأيي ورأيك. هو من وفاة 241 للهجرة، فهو يعمل بالحديث الضعيف عندما لا يجد في الباب غيره. من أجل هذا يا إخوان، يعني الذي قرأ شيئا أنه أخي هذا حديث ضعيف أنا ما بعمل به، فليعلم بأنه ليس على صواب، لأن جماهير العلماء عملوا بالحديث الضعيف. على كل الأحوال، إذا هو لنفترض أراد أن يقلد ولا يريد أن يعمل بحديث ضعيف ماشي الحال، بس لا يخطئ جماهير الأمة التي تعمل بالحديث الضعيف. فلذلك أبو داود يقول: جمعت فيه 4800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. هلأ فائدة أخيرة، قال: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. طبعا هذا اللي عم يحكي هالكلام، يعني سامحني، مو واحد خريج كلية الشريعة، مو طالب بكالوريا شرعية، مو إنسان مسلم عادي، إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة الفقه. عم بيقول لك: شوف أنا بعرف 500,000 حديث، وحطيت لك هون 5,000 حديث، وبيكفيك لدينك 4. يا لطيف، هي كلمة. تصور يعني هلأ إذا طبيب عمره 70 سنة إجى لعندك قال لك: شوف أنا درست الطب وحضرت مؤتمرات ورحت وخلاصة حياتي في الطب 4 كلمات. يا لطيف، أنت كتير. إذا مهندس وأنت طالب هندسة، أستاذ عمره 70 سنة بكلية الهندسة بيقول لك: أخي أنا
استزت وصرت بروفيسور وحضرت مؤتمرات وانشأت انشاءات وبنيت بنايات. يعني خلاصة علم الهندسة 4 كلمات. يا لطيف، شغلة كتير كبيرة هي. اللي بدي لكم يا شباب بأن الاختصار نوع من أنواع التأليف، والعالم اليوم كله يتجه نحو الاختصار. هلأ هذا الجوال اللي بإيدك هو اختصار لتليفون كان قديم هالقده، وهو اختصار لتليفون قبل منه كان هالقده، هو اختصار لوسائل اتصال قبل منه كانت بدها ربط عبر البلاد. شغلة كتير كبيرة، بس العالم كله يتجه نحو الاختصار اليوم. فهلأ أبو داود يقول يكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث. أنا هالأربعة أحاديث هبحكي عنها المرة الجاي، بس أنا اللي بدي لكم إياه بأن العلماء قالوا أنواع التأليف 7. لأنه بركي واحد بيناركم إن شاء الله بكرة بصير مؤلف. ليش بكرة؟ اليوم يعني بده يألف الشغلة. إذا واحد بده يألف شيء كيف؟ قالوا أنواع التأليف 7 في العلوم. يعني 1 إيجاد معدومة، يعني في شغلة ما حدا قبل منك اكتشفها وانت هلا اكتشفتها وبتكتب، فهذا تأليف، ألفت، إيجاد معلومة. 2 إتمام ناقص، في علم قبل منك ناس أوجدوا بس يعني ما كملوا فأنت كملت. 3 شرح غامض، في مين قبل منك ألف بس الحقيقة عبارته كثيفة غامضة بدها شرح، فأنت رحت شرحتها. 4 اختصار مطول، مجلد 2000 صفحة اختصرت لنا أنت ب200، هذا تأليف. أبو داود قال لك أنا 500,000 حديث وكتبت منهم 5,000 حديث وبيكفيك 4، اختصار، اختصار مطول. 5 ترجمة أجنبية، كمان نوع من أنواع التأليف. 6 جمع متفرق، يعني في مين قبلك ألف بس مفرق هذا العلم رحت أنت جمعته، وتصحيح خطأ، يعني في غيرك مين كتب قبل منك بس خطأ وأنت رحت يعني بينت له وصححته. فهذه 7 أنواع من أنواع التأليف. لعل الله عز وجل يجعل منكم يعني مؤلفين تخدمون البلاد والعباد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرح أهل المدينة بمقدمه وخرجوا يستقبلونه صغارا وكبارا. النساء ينظرن من شرفات المنازل ومن أعالي المنازل، والرجال قد اصطفوا صفوفا في الطرقات، حتى الأطفال الذين لم يجدوا مكانا ينظرون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم قصدوا الأماكن الخربة فأخذوا ينظرون منها للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقدمت كتيبة بن النجار تستقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم بالعدة والعتاد، وقدم كل أنصاري في ذلك اليوم عرضه للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل ضيفا عليهم، وفاز بالضيافة أبو أيوب الأنصاري. وبدأ الأنصار يتفننون في تقديم الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى برز من بينهم هذه المرأة التي سأحدثكم عنها اليوم. هذه المرأة التي جاءت وقدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثمينا، إنه أغلى ما تملكه في هذه الدنيا. جاءت بابنها الصغير أنس بن مالك ابن السنوات التسع، وقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس، اجعله خادما عندك. قد ألبسته جزءا من خمارها، كان لديها خمار شقته لنصفين، نصف اتزر به ونصف تردى به، وجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبوه على الكفر، وهذا الصغير جاء ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت به أمه، أم سليم، هذه المرأة التي سأتحدث عنها اليوم، هذه المرأة العجيبة الأعجوبة، هذه المرأة التي قدمت خيرا لابنها وصنعت أن جعلته خادما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس، اجعله خادما لك وادعو الله له. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم كثر ماله وولده وبارك له فيه. سعادة الدنيا في المال والولد، وإذا بارك الله فيهما فهذا الخير فوق الخير. واستجاب الله لهذه الدعوة، حتى قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فإني من أكثر الناس مالا، وإن أبنائي وأبنائهم يتعدون المئة. استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف وقفة إجلال لهذه المرأة أم سليم، ويزيد إعظامكم لها عندما تعلمون أن هذه المرأة كانت داعية إلى الله عز وجل. تزوجها رجل من خيرة الصحابة، أبو طلحة الأنصاري، ولقصة زواجها به خبر. زوجها أبو طلحة الأنصاري الذي تزوجها بعد والد أنس بن مالك الذي مات على الكفر، دخل في الإسلام بسببها. جاء إليها يريد أن يخطبها، فقالت: مثلك يا أبا طلحة لا يرد، لكن لا ترى أن إلهك الذي تعبده، ألا ترى أنه يصنعه عبد لآل فلان؟ إني أرضى منك مهرا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففكر وقدر ثم شهد شهادة التوحيد، فكان مهرها أعظم مهر أن أسلم زوجها، وهذا هو المهر الذي لا ينافسها فيه أحد. كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في أي ساعة من ليل أو نهار، حتى كان الناس يظنونها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان

النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يزورها في بيتها. زارهم في يوم من الأيام، زار أم سليم في بيتها ثم أقال عندها ونام، فإذا به صلى الله عليه وسلم مع الحر يتفصد جبينه عرقا، وعرق النبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب. فجاءت أم سليم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم والعرق قد اجتمع تحته، فأخذت تسلت العرق وتجمعه. استيقظ صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا أم سليم، ماذا تصنعين؟ قالت: يا رسول الله، هذا طيبك نجعله على طيبنا فيزداد طيبا يا رسول الله، رضي الله عنها وأرضاها. وهنا أتعجب في هذه القصة، كيف أن هذه المرأة استطاعت أن تصنع المجد لابنها. وأنا أتعجب أيها الأحبة، كيف أن هذه المرأة استطاعت أن تصنع المجد لابنها بأمر يظنه بعض الناس عيب؟ كيف تجعل ابنها خادم؟ لكنها تعلم أن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم سيتعلم منها الابن، وسيستفيد منها الابن، وسينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش ابنها أنس أفضل عيشة، 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما نهرني ولا زجرني ولا ضربني ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس متعلق القلب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما من ليلة ينامها إلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض السير يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. إنها امرأة عظيمة، إنها امرأة عظيمة تستحق سيرتها الدراسة، فرضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. من أكثر المشاكل اللي عم نعاني منها كعلاقات إنسانية هي مشكلة الغضب، وهي مشكلة منتشرة بكل أصقاع الدنيا بشرقها وغربها. فبتلاقي الأصدقاء في حالة غضب، بتلاقي الوالدين بحالة غضب مع الأبناء، بتلاقي الأبناء مع الوالدين بحالة غضب، بتلاقي الزوجين بحالة غضب، بتلاقي الموظف مع المدير أو المدير مع الموظف بحالة غضب، وهكذا. من المشكلات المصنفة عالميا من أكثرها انتشارا وأكثرها خطورة وأكثرها أسبابا أو تسببا بالموت هو الإنسان الغضوب، هو الإنسان الذي يغضب. وهذه مشكلة العصر، قديما كانت أخف، من الأسباب الرئيسية لكثرتها هذه الأيام اللي هي سرعة تضاعف المعرفة اللي عم نعاني منها كبشر بهذه الأرض. الموضوع عم بيأثر على جيل بأكمله، وعم بيخلي الجيل الجديد بحالة اضطراب وفوضى، بالذات لما يشوف حالات غضب من الوالدين ومن المعلمين والمعلمات داخل الغرف الصفية. شوفوا الله سبحانه وتعالى لما حكالنا ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، حكالنا عن موضوع إدارة الغضب اللي الآن كل العالم بيحكوا فيه. لما إجا العلماء فسروا لنا حالة إدارة الغضب من خلال الآية الكريمة اللي عم تحكي لنا كونوا حكماء، حكوا التالي: إنه في حياتنا في عنا مؤثر وفي عنا استجابة. المؤثر هو أي شيء خارجي ممكن يأثر علي وبطلع مني استجابة، مثلا ابني ما بده يدرس، هذا مؤثر، استجابتي صرخت عليه. طالبي بالصف قام من مكانه بدون ما يستأذن، استجابتي طلعته من الصف لا سمح الله، كلها مؤثرات واستجابة. زوجتي حكت لي كلمة كتير رائعة، استجابتي إني كتير انبسطت أو حكت لها كلمة رائعة، وهك. فالحياة مؤثر واستجابة. الآن الحكمة، ما هي الحكمة عشان نبعد عن غضب؟ هي إني أوسع مسافة زمنية بين المؤثر أيا كان وبين شكل استجابتي. الآن إذا كانت استجابتي ردة فعل، وخاصة لما يكون المؤثر مزعج، ابني ضرب شقيقته مثلا، هذا مؤثر، استجابتي سريعة فردة فعلي رح تكون سلبية وغضب. لما بدي أدير غضبي بدي أوسع مسافة زمنية، أعد للعشرة، أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 5-6 مرات، أذكر الله سبحانه وتعالى، أروح أتوضأ زي ما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه الغضب يطفئه النار، أو عفوا الغضب يطفئه الماء بالوضوء. فلابد أن ننتبه لموضوع إدارة الغضب. تكنيك ثاني أعلمكم إياه وأحكي لكم عنه كثير مهم، بالذات في موضوع تربية الأبناء. نعمل ورقة، نعملها خانات، نكتب الخانة الأولى سبب الغضب، ليش أنا غضبت من أبنائي مثلا أو من زوجي أو من زوجتي، متى بدأت، الخانة الثانية وقت البدء، الخانة الثالثة وقت انتهاء حالة الغضب اللي أنا مريت فيها، الخانة الرابعة شو عملت لما أنا غضبت، صرخت، ضربت، كسرت لا سمح الله، والخانة الخامسة شو البديل عن الغضب. وبكتب بعد ساعة من حالة غضبي لا سمح الله غضبت على أو ضايقت أو زعلت أو انزعجت من أولادي، سبب الدراسة مثلا، بديت حالة الغضب مع ابني على 5 و5 دقائق، خلصت على 5 و7 دقائق، عملت صرخت، البديل الحوار، البديل التجاهل، البديل إني أسأل مستشار مثلا. هاي لما أنا أبدأ أجمع فيها وأكتبها بصير عندي شو؟ بصير عندي أول شيء معرفة أكثر أسباب الغضب عندي، ليه دراسة الأولاد، دراسة أو مشاكل بين الأولاد أو تأخر الأولاد عن البيت. لما أنا أكتب الوقت متى بديت ومتى انتهيت، أنا عم بشتت ذهني، وبالتالي عم بقدر أركز أكثر على الأفكار العقلية اللي ممكن تطلع عندي بذهني. ولما أكتب البدائل 5 أو 6 مرات ببدأ حقيقة أطبقها. يا ريت نفكر كيف نطبق آية الحكمة صح وندير غضبنا وننهيه صح.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير وهنأكم بالبركات والطاعات. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الله تعالى في القرآن الكريم يضرب مثلا بقوم تجبروا وطغوا، قوم عاد. يقول تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. فكيف هذا المثل، وما هذه عاد، هذه الأمة، ومن على شاكلتها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لكن قبل ذلك، الله عز وجل قدم لنا في القرآن نماذج بشرية للأفراد: المؤمن، الكافر، المتجبر، الملحد، الفاسق، المنحرف، العاصي. قدم لنا القرآن الكريم بهالكتاب العظيم نماذج بشرية، والبطولة أنك إذا قرأت الآيات التي تخص المؤمنين، أين أنت منهم؟ هل أنت مطبق لهذه الصفات؟ وإذا قرأت لا سمح الله صفات الآخرين المنحرفين، الطغاة، الفجار، العصاة، يا ترى أنا هل هناك من صفة أشترك بها معهم؟ هذا تدبر. القرآن ينبغي أن يقرأ قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة، وينبغي أن يقرأ إن أمكن قراءة مجودة، وينبغي أن نفهم الآيات، لكن البطولة، كل البطولة في تدبر هذه الآيات، أين أنا منها؟ هذا على مستوى أفراد. هذا اللقاء الطيب في شيء جديد، الله قدم لنا نماذج للجماعات،
0: للأمم،
1: للكيانات، للدول. فطبعا في أمم ظالمة تبني مجدها على أنقاض الآخرين، تبني حياتها على موتهم، تبني عزها على ذلهم، تبني أمنها على خوفهم، تبني غناها على فقرهم. هؤلاء كيانات، دول. الله عز وجل قدم لنا نموذجا لقوم ظلمة، لكن ملمح بالقرآن دقيق جدا: وأنه أهلك عادا الأولى. كلمة أولى، لو قال لك إنسان هذه الدفعة الأولى،
0: انتظر دفعة ثانية.
1: مرة كنت في بلد قوي جدا ومتملك للعالم كله، قال لي إنسان: أين كنت؟ قلت له: في عاد الثانية. في عاد الثانية.
0: إذن هي نموذج متكرر.
1: كما أنه قدم نماذج للأفراد، قدم نماذج للجماعات. وأنه أهلك عادا الأولى. أمة قوية صناعيا، زراعيا، تقنيا، علميا، فتحكمت في الأمم، فرض عليها ثقافتها، فرضت عليهم ثقافتها وعاداتها وتقاليدها، وكل إنسان خرج عن هذا النمط سمي إرهابيا. أي إنسان خالف يعد إرهابي،
0: هم الأقوياء،
1: وتمتنع عن تعريف الإرهاب ليكون مصطلح مرن ينطبق على من خالفها في الأمر. فالله عز وجل قدم لنا نموذج لهذه الأمم الطاغية القوية المستكبرة المستعمرة التي تفرض ثقافتها على بقية الأمم، وكل إنسان خالفها في عنده تهمة جاهزة أو معلبة: الإرهاب، الوطني إرهابي، والذي جهر بالحق إرهابي، والذي وقف في وجه الاحتلال إرهابي. يعني تهمة مرنة تنطبق على كل مخالف. فالله عز وجل جعل هذه الأمة الظالمة الكيان القوي عاد، الله جعله مثل للأمم الظالمة.
0: هذه عاد سيدي، هذه الأمة الظالمة التي هي نموذج، ما صفاته؟
1: تفوق عام في شتى المجالات، تفوق علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، تسلطي،
0: لم يخلق مثلها
1: في البلاد. هنا تفوقت في شتى المجالات مبدئيا، هذا وصف عام. لكن هناك تفوقات نوعية. أول تفوق عمراني، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، ناطحات السحاب، أبني شاهق. أنا ركبت مصعد بناطح السحاب، قطعنا 120 طابق بدقيقة واحدة، سرع الصاروخ.
0: هذه بكل ريع آية،
1: 120 طابق بدقيقة واحدة. نعم،
0: هذا تفوق عمراني.
1: ناطحات السحاب. بس سبحان الله، كل تفوق بيقابله عند الله علاج. بيجي زلزال أحيانا. أذكر مرة كنت في مدينة أصاب زلزال، لي صديق حميم زوجته من شدة الانفعال والخوف حملت وليدها الصغير وانطلقت به إلى الشارع، فإذا هذا الوليد حذاء زوجها دون أن تشعر. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت.
0: الله،
1: شيء مخيف. إن بطش ربك لشديد. وكل إنسان لا يخاف من الله أحمق.
0: نعم.
1: غبي، أرعن. نعم.
0: هذا تفوق عمراني.
1: عمراني.
0: أيضا
1: اقتصادي.
0: نعم.
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إنتاج مذهل. والآن المشكلة الإنتاج أكبر من الاستهلاك، فلا بد من التنوع والتفنن، إعطاء صلاحيات محددة جدا وقد تكون غير صحيحة الصلاحيات.
0: أصبحنا في مجتمع استهلاكي.
1: استهلاكي. دول قوية منتجة هي بحاجة إلى استهلاك، لذلك تمنع الصناعات في البلاد الأخرى، تمنع التقدم، تمنع الوحدة، تجعل تشتت. سياستها من أجل دعم صناعتها وتجارتها ومكانتها، تبني مجدها على أنقاض الآخرين.
0: نعم. هذا تفوق اقتصادي، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
1: وتفوق عسكري.
0: نعم.
1: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، في قنابل نووية، في قنابل هيدروجونية، الآن في عنقودية، في قنابل حارقة خارقة، في قنابل لا تعد ولا تحصى. هذه القنابل تحتاج إلى ذكاء. لذلك الله ماذا قال؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هي قراءة بحث وعلم، بحث
0: وإيمان.
1: وإيمان. في قراءة، في قراءة
0: اقرأ وربك الأكرم، شكر وعرفان.
1: شكر وعرفان. الله منح الإنسان نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد. في قراءة وحي وإذعان،
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: في قراءة عدوان وطغيان، القنابل تحتاج إلى علم.
0: كلا إن الإنسان ليطغى
1: أن رآه استغنى. فصار في قراءة طغيان. العلم التقدمي، تقدم العلم في الغرب من أجل السيطرة، في قنابل هيدروجينية، عنقودية، حارقة، خارقة، قنابل ذكية. الآن هل تصدق أنه الآن في قنابل تقطع آلاف الكيلومترات ثم تهبط إلى بيت في الوسط؟
0: نعم، محددة،
1: شيء دقيق جدا. هذا كله
0: قراءة عدوان وطغيان.
1: نعم.
0: هذا تفوقهم العسكري، عاد وإذا بطشتم بطشتم جبارين.
1: وفي تفوق علمي، وكانوا مستبصرين.
0: نعم.
1: جامعات، شهادات، دكتوراه، ماجستير، جامعات كثيرة جدا متنوعة تلبي حاجات الأمة وتمكنها من السيطرة على بقية الأمم. نعم.
0: نعم. وهؤلاء قوم عاد سيدي أهلكهم الله فيما بعد، كل هذا التفوق وأهلكوا.
1: إنه الله هو القوي.
0: بريح صرصر عاتية
1: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أنا أذكر مرة أنه انقطعت الكهرباء في بلد بعيد وقوي جدا، تمت في هذه الساعات 200,000 سرقة. فالانضباط ليس صالحا. يعني في عنا وازع ورادع. في الغرب الرادع الخارجي الكاميرات الحسابات، أما أحيانا يأتي الوازع عند المسلمين. المسلم عنده وازع إلى الله
0: من الداخل،
1: يعني هو وحده لا يعصي الله، في عنده وازع. أما بالغرب نما الرادع.
0: نعم، ولكل أمة أجل، يعني حتى الأمم لها أجل.
1: اشتريت حاجة لم تدفع ثمنها وأنت تخرج يصدر صوت مخيف، لأنه لما تدفع ثمنها في لصاقة هي تمنع هذا الصوت، فصافي ضبط، الضبط إلكتروني
0: ليس
1: وضبط إيماني.
0: نعم،
1: البطولة الضبط الإيماني.
0: وهؤلاء عاد أهلكهم الله تعالى وذكرهم بأنه قال
1: لقطة دقيقة، ما أهلك الله قوما إلا ذكر أنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا لما أهلك عادا قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني بتعبير آخر ما كان فوق عاد إلا الله،
0: ولكل أمة
1: ومع أجل. ذلك أهلك.
0: نعم، جزاكم الله خيرا،
1: لا قوي إلا الله
0: أبدا. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وبالاستماع إلى فضيلة شيخنا إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن ألتقيكم دائما وأنتم بأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
2: على شفا جرف هارم
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: مع الأستاذ أحمد بركات.
3: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في برنامج على شفا جرف هار نتناول الكبائر السبعين، ونتطرق اليوم إلى الإفطار في شهر رمضان من غير عذر. إن إفطار المسلم يوما من رمضان أو أكثر من غير عذر كبيرة من الكبائر، ويجب على من أفطر في رمضان من غير عذر شرعي أن يتوب فورا وأن يمسك عن الطعام حتى الغروب، ثم إنه يأثم بكل لقمة يأكلها وبكل شربة أو بارتكاب أي مفطر، وبالتالي يكون المفطر ليوم من رمضان بغير عذر قد خاض في مجموعة كبيرة من الكبائر. فالصيام من العبادات المكتوبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الفطر في نهار رمضان لأجل الامتحان في المدرسة أو الجامعة أو لأجل عمل شاق لا يجوز طبعا، أما بسبب المرض الشديد وليس بسبب وجع رأس أو زكام أو ما شابهه مما يستطيع المرء أن يتحمله، طبعا هذا لا يجوز الفطر بسببه. وأخيرا، يجب على من عليه قضاء صيام أيام من سنين سابقة أن يبادر لقضائها قبل شهر رمضان المقبل، وله في ذلك أيضا أن يشرح مسألته لأهل الاختصاص من أهل العلم، وأن ينقب في كتب الفقه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة،

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: إن التعاملات العامة في المجتمعات يتضح منها حجم ودور الأخلاق والآداب في حياة الفرد والمجتمع، ويتضح أيضا تغير الطباع في المعاملات. ولأن البعض تخلى عن الآداب العامة في المعاملات الفردية قاد هذا التخلي إلى أن تغيرت طباع كثير من الناس، فصارت تحمل الغلظة والشدة والعنف والقسوة، وذلك

0: خلال هذا المنظور البشري لرؤية العلاقة بين الإنسان وبين ربه يكون هناك تدخلات ليست ببعيدة عن حياتنا، بل هي ليست وليدة هذا الجيل أو الذي قبله، بل منذ أن كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يخبرنا بخبر السماء والأمم السابقة. حديث اليوم هو عن قصة رجلين متحابين من بني إسرائيل. كان أحدهما مجتهدا في العبادة، كرس حياته للعبادة والعمل، لا يشغله عنهما شيء. أما الآخر فكان يحب الدنيا غارقا في ملذاتها، كرس حياته لمتعتها. وعاد العابد من عمله منهكا في ليلة كانت القرية تبدو هادئة ساكنة إلا بيت صاحبه العاصي.
1: اقصر ولا تتمادى في المعصية يا صاحبي.
2: ماذا تريد مني؟
1: لقد جئتك ناصحا فلا تردني. لا يعجبني حالك يا صاحبي.
2: أمسك عليك نصيحتك وخلني وربي، لا شأن لك.
1: والله إن البهائم خير منك، أنت لا تستمع لنصيحتي أبدا وتتكبر على الطاعة.
2: قلت لك خلني وربي، دعني وشأني، لا حاجة لي بنصائحك.
0: في بعض الأحيان يرى الإنسان أن ذنوبه أكبر وأخطر من أن تغفر، فوكل نفسه إلى عقله القاصر عن إدراك رحمة الله ورحمته الواسعة وفضله العظيم. ونوع آخر اصطدم بمن يقطبون عن جبينهم وظنوا أنهم بعبادتهم صاروا يحكمون على عباد الله.
1: ويحك، هل وصل بك الحال إلى هذا الحد؟ لا فائدة منك، لا فائدة منك أبدا. لقد نصحتك عدة مرات بأن تقصر وتعود إلى رشدك، وأنت تستمر في المعصية وتأتي بما هو أعظم.
2: خليني وربي، إنك لم تبعث علي رقيبا. خليني وربي، خليني وربي.
1: والله لا يغفر الله لك أبدا، ولا يدخلك الله الجنة أبدا أبدا أبدا.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: اقصر اقصر عما أنت عليه. قال فيقول: خلني وربي. حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، قال: اقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك أبدا، أو لا تدخل الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض روحيهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نداء لكل إنسان: هل تعلم أن هناك شرور كثيرات تحدق بك من كل جانب، تحيط بك من كل جهة؟ هل تعلم أن الشرور في هذا العالم كثيرة؟ هل تعلم أن هناك شر من الممكن أن يصيب الإنسان، من مرض، من ألم، من حشرة، من حيوان، من أمور غيبية لا يعلمها؟ هناك شرور كثيرة في هذا الكون. لما خلق الله هذا المخلوق المسمى بالإنسان جعل له أعداء وجعل له مصائب كثيرة جدا تحدق به من كل جانب، وهذه المصائب جعل الله تبارك وتعالى لها مصدات. هذه المصدات من شأنها أن تحيط بالإنسان وتمنعه، ومن هنا كانت هناك كتيبة من الملائكة قد لا يعلمها الكثيرون. هل تعلموا شيئا عن مجموعة من الملائكة اسمهم المعقبات؟ نعم، المعقبات هي مجموعة من الملائكة تحيط بالإنسان من كل جهة. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة تعمل على حفظه وعلى صيانته. ما هي حكاية هذه المعقبات وبما تفيدنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال المعاني التي وردت في هذا الدعاء، ثم نرجع إلى كل مبتلى وكل مريض وكل مصاب لنؤمن ونشرح ونفهم. فإلى هذا الدعاء. بسم

اللهم أمين، شفاء لكل مريض، نجاة لكل مصاب، دواء لكل معلول. اللهم أمين، رحمة من عندك ترفع بها أقدارنا وتغفر بها ذنوبنا. لا تدع لنا مريضا يا ربنا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أنجيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مذنبا إلا سترته، ولا عملا إلا باركته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا ويسرتها وأعنتنا عليها بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير من دعي ويا خير من أجاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الدعاء إلى الله لا يشبع منه العقلاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وعلى هذا كل دعاء تدعو به الله إنما هو عبادة منفصلة، عبادة لله تبارك وتعالى. فإلى كل إنسان مبتلى، وإلى كل إنسان مصاب، وإلى كل من يعاني ألما نفسيا أو هما ذاتيا أو مرضا بدنيا، أدعوه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان الأنبياء يدعونه، وكان الصالحون دائما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الدعاء: بسم الله أرقيق، رقية طيبة. إيه اللي هيحصل؟ أنا بقول لكل أم ترقي ابنها بهذه الرقية، بقول لكل زوجة ترقي زوجها، كل ابن يرقي والديه. بسم الله أرقيق، بسم الله أرقيق، والله يشفيك من كل داء فيك. شوف الجمال والسلاسة بتاعة الدعاء: بسم الله أرقيق، بسم الله أرقيق، يعني بركة رقية البسملة ببسم الله سبحانه وتعالى، والله يشفيك من كل داء فيك. يعني الدعاء في نوع من السجع الغريب جدا في الحروف، التزمت الحروف فيه بحركة من حركات السكينة التي تناغمت مع مخرج الكاف الرقيق الذي يهمس به العبد لله سبحانه وتعالى. بسم الله أرقيق، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الحسد ومن شر السحر، من شر النفاثات في العقد، يعني من شر أي سحر. خدوا بالكم السحر ده أمر موجود، يعني كنوع من الأمراض، وخدوا بالكم إن الرقية هنا لكل الأمراض بما فيها السحر نفسه. فالسحر نوع من الأمراض. إيه السحر ده؟ هو عبارة عن التخيل، علشان ما تحصل لكش تخيلات غير طبيعية. اوعى تفتكر ان الساحر يقدر يحرك حاجة عن مكانها، يقدر يقلب حاجة عن شكلها، انما بيخلي الانسان المسحور يتخيل امور لا حقيقة له. طب نخلص منها ازاي؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. انا بقى في رأيي ان الحسد اخطر من السحر، لانه الحسد بيتلف النعمة، انما السحر بيؤجل الانتفاع بالنعمة. يعني لو واحد مسحور بيتخيل حاجات لا حقيقة له، لما يزول السحر بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. إنما الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. الحسد لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين. الحسد أمر خطير. إنما مشكلة الحسد إنه محدش يستطيع أن يقول ده فلان حساد وفلان، زي ما بعض الناس الجهلاء يقولك إيه أصل ده وحش، أصل ده عينه سيئة. ما فيش حاجة كده يا جماعة، ده ممكن الإنسان نفسه هو اللي يحسد روحه. في سورة الكهف الراجل صاحب الجنتين عمل ايه؟ قال وما اظن الساعة قائمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. وينقل بقى معاه على النقطة الخطيرة جدا اللي انا عاوز الفت نظركم ليها. بيقول له: انت بتحسد نفسك، علشان ما تحسدش نفسك تقف قدام المرآة برك على نفسك، قول بارك الله لي فيما رزقني، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. انما الواحد يقول: ايه الشياكة اللي انا فيها دي؟ ايه الجمال اللي انا فيه ده؟ ايه العربية اللطيفة اللي انا ركبها دي؟ ايه البيت؟ يا عم اتصرف زي ما الراجل دله عليه وقال له ايه؟
شوف القرآن قال إيه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخر الآيات. يعني هو ده الصديق بقى اللي بينصح صاحبه. يعني شوف أنت لما تلقى واحد صاحبك ناسي نفسه قل له يا أخي قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لك فيما تملك وخلافه. يعني فعلا إيه، ومن شر حاسد إذا حسد. أنت حتى بتلاحظها، أقول لك على حاجة، أكيد أكيد أنت حافظ قل أعوذ رب الفلق. أنا عاوزك تراجع كده معايا، هتلاقي قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. سمعت سيرة حاجة غير طبيعية في الآيات؟ طبعا كل اللي اتقال في الآيات كلها أمور غيبية. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الفلق بيفلق الليل والنهار، من شر ما خلق حاجات يا ترى اللي من شر ما خلق الخلق هيجيب لي الأذى منين؟ أنا معرفش. ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل أن ربنا أوجد كل هذه المخلوقات وليها شر، فيها شر مؤذي. الشر دوت مين اللي حينجيك منه؟ اللي خلقها. أنا مالي ومال الموضوع ده؟ علشان كده سلم أمرك لله وسلم أمرك لسيدك سبحانه وتعالى، وده سبب الدعاء اللي احنا لسه بندعيه. ومن شر حاسد إذا حسد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب العرش العظيم دي، ده انت استجمعت كل قوة المقدرة الإلهية في الدعاء وتوجهت به إلى الله بالشفاء، أن يشفيك. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، الهوام التي تسير في الأرض، ومن كل عين لامة، أي عين حاسدة ومؤذية. يا أخي والله الدعاء جميل، تعالى نترقى إلى الله بالدعاء، تعالى نبتهل إلى الله بالرجاء. بسم

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا ابو الديب احكي لي ايش عملت مع اخوتك؟ اوعى يكونوا ضحكوا عليك.
2: عيب يا نهيل عيب. ابو الديب اسنانه مخلعه، بدك اخواته يضحكوا عليه؟
1: اها، طب ايش عملتوا؟ لوين وصلتوا؟ عايش اتفقتوا؟ طيب
2: كانوا في الاول يطنطنوا التنين على قصه الشرع ومش الشرع، بدهم يطلعوني من الاخر اني انا ضد شرع ربنا. قلت لهم ماشي انا وياكوا الشرع.
1: هم قصدهم الشرع حصة هبة؟ طيب ما هبة تنازلت.
2: يا ريت يا ريت ضلينا على قصة هبة.
1: يو وها ايش بدهم كمان؟
2: بقولوا انه احنا الثلاثة اخوة واللي خلفوا ابوك الك ولاخوك.
1: يعني قصدهم انت يا اكبر واحد واللي ربيتهم تاخد زيك زي اصغر واحد فيهم؟
2: ما هو هيك الشرع بقول يا نهيل.
1: طيب وكيف تعملت معاهم انت؟
2: قلت لهم يا عم انا موافق، بالنسبة الي موافق. الأرض قديش كلها مقاسها؟ 210 متر، كل واحد بيطلع له 70 70 70.
1: يعني الله بيقول وائل اللي دقنه لسه ما طلعتش ياخد زيه زيك انت يا ابو العيال، وهذا غير المخاسر وانت دفعت دم قلبك عليه في الدار.
2: طب ماشي طولوا روحك وخلينا اكمل لك. عمر الشرع ما كان سيف على رقاب الناس، بل بالعكس الشرع اجى رحمة للناس، وانا علشان هيك وافقت.
1: والله ما انا فاهمة عنك.
2: هلقيت الشرع ايش بقول؟ الجسمة بالتساوي، صح؟
1: صح مظبوط.
2: يعني انا اي قرش حطته في الدار بدي اخده. قعدنا وحسبنا، لقيت انا خسران على الدار حوالي 12,000 دينار. قلت لهم يا جماعة ادفعوا حصتكم من 12,000 وانا باخد في الارض زي زيكم. قالوا خلاص خليك انت زي ما انت، واحنا كل واحد غرفة ومطبخ وحمام.
1: طب ما كان من الاول رضيوا، قال وين دانك يا جحا؟
2: بدي امشي معهم يا نهير، بضلهم اخوتي، ايش بدي اعمل يعني؟
1: وهلقيتها وقتاش بدهم يبنوا؟
2: انا بالنسبة لي ماليش دعوة فيهم، انا بدي اجيب ابني حيطة بيني وبينهم واقسم وهم حرين.
3: مالك يا رجب؟ مش عوايدك؟ لهلقيت ما اكلتش ولا اشي، بالعادة في هالوقت بتكون أكلت لك ربطة خبز وطنجرة الطبيخ كلها، إيش صاي معك؟
4: ما أخويا بده أردنا من الضياع أبو النسر.
3: يطردنا؟ ليش؟
4: لا بقول يا بدك راح تجيب مصاري تجيب مصاري، من وين بدك تجيب مصاري؟
3: هو إيش هذا أخوك؟ بحسش؟ مش بني آدم؟
4: لا ما بقول له أنت إيش بدك مني؟ لا بقول له بدك تسد الدين.
3: يا حرام عليه، ما أنت طول عمرك تشغل وبتعطيه.
4: ما هو بقول لك طول قلب بطنك، يعني يفتح بطني يحط مصاري في قلب بطني. قال
3: قصده انك كنت تاكل فيهن. يعني انت قديش بدك تاكل؟ معقول لي بني ادم كل المصاري اللي بده يجيبهم بده ياكل فيهم؟ والله اخوك كذاب.
4: لا ما بلاني اقوله زي هيك. بقول لي اسكت. قال بقول لي ما جبتش مصاري اذا طاردك انت ومراتك والحمار.
3: يمكن بحكي لك هيك كلام بس عشان تجيب له مصاري.
4: لا بعرف اخويا ابو الشنبات بعرفه بده مصاري، ومن وين بدك تجيب مصاري؟ ما حدش اعطاني مصاري.
3: طيب اذا طلب منك مصاري احكي له بعد اسبوع بجيب لك اياهم.
4: من وين تجيب بعد اسبوع؟ عم بقبض كل شهر 3 مليون ليرة، من وين اعطيه؟
3: انا ببيع دبلتي او السنسال وبخليك تعطيله.
4: ممنوع بيع ذهبك بالمره، الذهب والاسواق ممنوع نبيعهم بالمره، بعدين طالعين في قلب الدار.
3: يا رجب ما هو كل يوم حيجي يعمل لنا مشاكل واحنا مش ناقصين.
4: احنا ما قيش دخل انت بالمره، انا بقول لك سامعه ولا لا؟ ممنوع تبيع الذهب والاسواق، سامعه؟
3: حاضر يا رجب.

0: مالك يا ناصر؟ انا مش متعود انه انت تكون زي هيك، ايش قصتك
1: يا احمد؟ ما كنتش افكر اطلاقا اني انا يوم من الايام مسافرش.
0: يا عمي مش انت لحالك، في غيرك كتير قدموا اوراقهم تم رفضهم للسفر.
1: طب ايش اعمل يا احمد؟ ايش قل لي؟ هو بتفكر ان انا رايح اتفسح؟ رايح اعمل اتفاقيات وشغل في الصين.
0: معلش تحمل، انت بتعرف الاحداث والحروب وسوريا والعراق وليبيا، ما هذا كل هيته برضه بيعمل مشاكل، اتحمل.
1: اي هو في بايدنا ايش ان غير نتحمل؟ هاينا بنتحمل يا زلمه، تحملنا كثير.
0: المهم طمني، كيف مصنع النايلون؟
1: عادي ماشي حاله. انا ليش كنت بدي اسافر؟ عشان اجيب مكاين واجيب اغراض واجيب اسطمبات.
0: طب والمزرعه كيف؟
1: المزرعه سلمتها لاخوي تايسون وهي الحمد لله ماشي حالها. بتعرف مين شغلت فيها؟
0: مين؟
1: احزر.
0: اي انا فاضي اقعد احزر يا نازك.
1: والله ما عارف شو اقول لك، شغلت فيها رجب
0: الولد هذا اللي ضربت الكاره تبعته.
1: ايوه هذا هو، اشتغل عندي كمان في المصنع. بس تعرف يا احمد، اقسم بالله ما شفت بعد هيك حريث وتبع شغل وبعدين غير هيك امين.
0: طيب نيالك يلا، بس ما يجيش كل يوم يجي يقول لك بدي 100 شيكل حق الخبطه تبعت الكاره.
1: ما هو بقى كل يوم يجي، وانا ليش شغلته عنده في المصنع على الاساس هذا؟
0: يلا يا سيدي بعين الله بعين، روح تنتعشى روح.
1: معلش يا احمد والله معزوم عند خواتي.
0: يا عم اعتذر لهن وروح تنطلع يا راجل.
1: اوف بدك اعتذر لخواتي؟ والله بفضحني فضح.
0: طيب ماشي خلص، نحددها يوم تاني.
2: يا دكتور رجب، بشوف ما رديتش علي.
3: احمالك مالك بتزعق علي؟ بقول لك مالك بتزعق علي، قاعد بتوقف شابك وقاعد بتحكي انت
4: يا رجب. اتزعق ايش عقود زي هيك؟ بدناش مشاكل.
3: اشك تخيك عشك انت.
2: هاي والله صرت زلم يا رجب وتزعق، وصير لك مرة كمان وتهدي فيك. هاي العب.
3: بديش العب انا، ايش بدك مني؟ اماذا تجيب لك انا مصاري؟
2: قلت لك بيجيب مصاري بتضلك قاعد في الدار، بيجيبش مصاري بتطلع انت ومرتك، صح ولا لا؟
3: لا مش صح ولا لا، صح ولا لا.
2: طيب ما دامك هيك خد لي مرتك واغراضك واطلع برا. يلا
3: ما اطلع برا، وبقدرش اطلع برا، هو جرابيني في قلب التخت انا.
2: خد جرابينك وخد كل زبالتك، والدار هذه تبعتك اعملها دكاني واجرها على عينك.
3: ايش تعملها دكاني؟ وهو الطنجرة تبعت الطبيخ والاكل.
2: كل زبالتك هذه حرميها واعملها حواصل وهاجرها على عينك كمان. هو انت اصلا الك دور ولا كادي؟ انا قسمت لك اياها من حصتي، وقاعد تتنمرض علي وبتكشف سد الدين تبعك كمان.
3: ما قلت لك معيش مصاري؟ من وين بجيب لك مصاري؟
4: خلص يا رجب، اسمع يا ابو النسر، انا الاسبوع الجاي ببيع ذهبي وبعطيك كل الدين تبعك.
2: والله حليت المشكله يا عروس. قديش ذهبك بجيب انت؟ 800 900 دينار؟
4: طب وايش بدنا نعمل لك؟ من وين يعني بدنا نجيب لك مصاري؟ ما هو رجب بطل يشتغل زي اول.
2: ما شاء الله والله. ومعلمك الحكي كمان رجب، كنت في واحد صرت في اثنين انا هلقيت.
3: تحكيش مع مراتي بالمرة؟ هاي بقول لك، اي واحد بحكي مع مراتي بحكي مع مراته انا. هاي بقول لك، تحكي مع مراتي بحكي مع ام النصر.
2: ولا تقول لي ام النصر ولا ام دويري، اطلع برا يلا.
3: ما بدي اطلع برا، وين بدي اطلع برا انا؟
2: يعني بتكاش تطلع بالكلام، لا تطلع بالكرباج. وين الكرباج تبع الحمار تبعك؟ وينه؟
3: ممنوع تتدخل في كرباجي. انت عندك كرباج وانا عندي كرباج، هين بقول لك؟
2: اطلع برا بقول لك، خلاص اطلع.
3: وين بدي اروح انا وين؟
2: روح انجلت ان شاء الله على جهنم، روح عند سايبك بتلاقي لك حل. يلا امشي.
4: خلص يا رجب خلص، خلينا نروح عند دار ابن عمي ابو الضيف، وهناك ان شاء الله بتنحل المشكله.
3: وكيف تنحل المشكله؟ كيف يعني؟
4: خلينا نروح نبيت لنا ليلة هناك وإن شاء الله الناس بيحلوها.
3: طيب ماشي، خذي الطنجرة، خذي الطبيخ، خذي كل أكل في الثلاجة، خذي كل الخبز، خذي كمان كيس طحين والعجينة عشان العجان تاكل أيتو، وقال لي البامي كله خذيين، وقال لي الفلفل المخروط كل أيتو، والباذنجان كله خذيين، كل أيتو وكيس العدس كله خذيين.
2: روح صف الحمار وحمل كل أغراض بدك إياهن، يلا امشي.
4: اسمع يا رجل، إذا أخذنا كل أغراض دار عمي مش رح يرضى، حيفكرون رايحين نسكن عندهم. خلي الأغراض زي ما هم، تردش على أخوك.
3: طيب بقيت بقوله، أنا بديش أخذ ولا حاجة، أنا عليك كل أغراضي موجودة في الدار. وحين طلق اروح البوليس حقه وخلي البوليس يجي يطخك في عجال في رجليك ويحبسك.
2: العموم بدكش تاخذ الاغراض انت حر، راح اربي لك كل اغراضك على الزبال، واذا استاذ رجب بدك تروح على الشرطه روح على الشرطه يلا روح.
3: ما تخافش من البوليس عشان فيش معاه مسدس على جنبه، انا بدي اروح البوليس اللي معاه مسدسين ومعاه كمان كشاف على جنبه، خليه يحبسك.
2: روح يا رجب روح عشان اعرف مين بدي نحبس انا ولا انت. الوراق هدول اللي عندي اللي انت باصم عليهن بودينك في 60 دقيقه، شوف انا بدي نحبس ولا انت.
3: يعني انا قلت خلاص اروح على البوليس اللي معاه مسدس وكشاف بالحبس؟
2: يا عمي روح جرب روح.
3: طيب ما شاهب خذ الزواج خذ الاغراض والحقيني. وانا هكيت بدي اروح على البوليس اللي معاه المسدس ومعاه الكشاف على جنبه، اخليه يحبس اخويا يطخه في عينه عشان يصير يلبس نظاره كعب كوبايه، وحياه الغير علمك ابو النساء اخليهم يحرقوا لك شنبك بالمقاص طبعا الغنم.
5: طب هدي حالك يا رجب هدي حالك، المصارين في البطن تتقاتل، مالك يا رجب؟
3: ما ايش دخل في المصارين انا في المعده، اخذ الدار تبعتي اخذ الدار تبعتي واخذ 20,000 دينار ليره.
5: ما تقلقش انا بقعد مع ابو النسر وبحل لك المشكله.
3: طب وين بدي انام انا وين بدي انام؟
5: تقلقش يا رجب بخصوص المبيت، الليله بتنام عند نسيبك ابو الذكر او عند نسيبك وائل، ما انت عارف انا بقدرش انامك عندي عشان قسمنا الدار، وغير هيك انا معي عندي اولاد وبنات.
3: مش انت يا كبير وانت اللي بتستقبل الناس وانت اللي طلبت المهر طلبت المصاري والذهب وخليتنا نشتري الازواج؟
5: انا الكبير صح يا رجب، بس فيش عندي وسع، وين بدي نايمة؟ اذا كان اخوك الكبير طرده.
3: طيب خلاص لقيت ما اشوف بدي انام في الجامع.
5: لا يا رجب ماله بدناش فضايح، لا تفضح اخوك ولا انا سايبه. اسمع الليله بتنام عند ابو الذكر، ابو الذكر بحبك، تاني حاجة هو وحداني لا متجوز ولا حاجة.
3: هو بدام عنده أنا وبدام أنا وهبة والأزواج أنا وين بدي أطلع مرتي؟
5: هو عنده غرفتين يا رجب، أنت وياه بتنام في غرفة وهبة بتنام في الغرفة الثانية.
3: طيب خلاص بشوف أنا كيف.
4: قلت لك يا اختي من الاول ما تحرديش ولا تزعلي، مش قلت لك من الاول انه انت مقطوعه من شجره؟ وين بدك تنامي هالقيت؟
6: ما هي الوحده لما ما يكونوش اهلها موجودين وين بدها تروح؟ يعني بتروح عند اولاد عمها.
4: الله يقطعهم يا شيخه اولاد عمك، والله اللي بسمعك بصدق. المفروض انت اللي زيك وفقتي بين الاخوه مش بتفوعي.
6: يا اخوه بده منه مصاري وكمان فوق منه سارق مصاري، كيف انا بدي اوفق؟
4: اي كان حكيت لك كلمه خير، ايوه في حد بيطلع من داره.
6: صار اللي صار يا نهير، ايش بدنا نعمل؟
4: والله ما انا عارفه ايش احكي لك، بالنسبه لنا فيش وسع تنامي عنا.
6: خلص مش مشكله، خلص.
4: شو اللي خلص؟ وين بدك تنامي؟
7: خلص يا نهير، سيبيكي من هبه، بدهم يناموا الليله عند ابو الذكر.
4: او ماله، هو ابو الذكر ابن عمها.
8: أنا مش عارف مين اللي شار لك كالشورة السوداء وتجي تنام عندي يا رجب.
3: ما اتكتلت مع أخويا أخذت مراتي وجيت على أبو الديب عشان أنام عنده، قال لي أنا عندي بنات كبار وفيش عندي وسع، قال لي أنام عند سيبك أبو الزكا عشان في عنده وسع.
8: أي وسع؟ أنت جاي أنت ومرتك، طب أنا وين بدي أنام هلقيته؟
3: لا ما أطوان بلا مع التخط وهي بابا تنام في غرفة تانية.
8: هي هديك غرفة يا عمي؟ يا رجب هداك مطبخ، فرضا بدي اقوم في الليل اعمل لي كاسه قهوه الدقدم اقع فيها وانا مش شايفها؟
3: او ايش اعمل انا ايش؟
8: ملكاش يا رجب الا دارك، ما تردش على حدا، ارجع على دارك.
3: طيب خلاص بتقش تنيموني وحياه غير اروح انام في الشارع عند البوليس اللي معاه مسدس ومعاه كشاف على جنبه، وحياه غير اروح. يا هبه هبه.
6: ايوه يا رجب.
3: يا خذ الاغراض وخذ الزواج يلا، بدناش ننام ولا عند واحد.
6: يو وين بدنا نروح في هالليل؟
3: بدنا نروح على الدار تبعتنا بدنا ننام، واذا اخوي بده يتكلم بخبطه في الموس فدانه.
6: بدك تعمل مشاكل وفي نص الليل؟
3: ما حدش راضي بيتنا ولا ما حد بديش اطلع من دارنا انا، يلا روح يلا.
6: حاضر يلا.

0: أي لا، مش مصدق عيني إلا يكون في إلنا في الموضوع. رجب هو ومرته على الساعة 11 ونص في الليل على الحمار. يا رجب، رجب تعال تعال.
1: مش فاضي أحشوي، بدي أعمل قش، بدي أغز في الموس في بطنه.
0: أوبا، هذه موصلة معاك على الآخر. إيش القصة يا رجب؟
1: أخوي طردني من الدار، قال لي بدك تجيب الدين كله هيتهم، وقال لي روح روح. رحت أنا سايبنا لهم طردوني، قالوا فيش فسع. وين بدي أروح أنا؟ وين بدي أروح؟
0: ها طب وليش أخوك طرده؟
1: ما قال، بقول لي بدك تعطيني كل يوم مصاري مصاري مصاري وما فيش شغل، وين بدي أروح أنا؟
0: طب وهلقيت أخوك أبو النسر وينه؟
1: قاعد بقول لي بدي أبني الدار تبعتك حواصل وأجلها، وأنت ما كاش دور عنا. وين بدي أروح بالخنجر؟ بدي أروح أبوق في عينه.
0: لا لا لا لا، طب اسمع يا رجب اسمع، اربط الحمار وتعال اطلع معي فوق.
1: وين اطلع؟ عم تروح الدار كده غز في بطن في غاب الموس.
0: بس انت اربط هالحمار وخلي مرتك تطلع فوق تبات عند البنات، وانت بتنام عند الشباب، وبكره ان شاء الله بنحل المشكله.
1: وين من احط الغراض؟ وين من احط الاكل والطناجر؟
0: انت مالكاش دخل في الاكل وفي الاغراض، احنا بنطعميك وبناكلكم.
1: بديش انا بطلع على اخوي بدي اغزه في, في, في, في الخنجر في عيشنه.
0: ولك بقول لك اطلع انت ومرتك، انا هلقيت بتصل عليه وبحل المشكله بكره.
1: طيب ماشي، اطلع هبة، خذ ازواج وخذ اغراض، خبي الازواج.
2: ماشي يا رجب، ماشي، هيني طالعة.
0: الو، على العافية حج ابو النسر.
3: الله عافيك. هلا هلا ابو النسر.
0: معلش يا ابو النسر، متصل في وقت متأخر، بس الموضوع مهم جدا.
3: تفضل ابو البول، تفضل.
0: بدي اقعد معك بكره بخصوص رجب، لانه هو ومرته هاي مبيتين عندنا في الدار.
3: اسمع يا ابو البول، لما اقول لك انا لا الي اخ اسمه رجب ولا بعرف حد اسمه رجب.
0: لا يا ابو النسر، انت كبير واوعى من هيك.
3: كل الزمان كبير واعي، بس من يوم ما خدمت اخوي بطلت افهم.
0: طيب بس برضو لازم نقعد مع بعض.
3: أخوي لا إله عندي دار ولا إشي، حتى اللي سابه هادي إنك تفهمه إن هادي يدوب السد ديونه. ماشي؟
0: حاضر، ولا يهمك يا أبو النسر، بس برضو بكرة لازم نقعد.
3: هلا وسهلا أبو البول، بتشرف بتشرف.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك في علاقة وثيقة ما بين الحب وصلة الرحم، وهذه العلاقة تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول وهو المهم، وهو وجود الألفة والمحبة ما بين الواصل مع أرحامه. وأما القضية الثانية فهو حب الإنسان لآثار هذه الصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا بمواصلة الأرحام في غير ما حديث، وجاءت الآيات في كتاب الله عز وجل التي تحكي أهمية صلة الرحم والتحذير من القطيعة، لأنها تنتهي كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. خلونا مع المحبين، مع من واصل أرحامه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: من أحب أن يبسط له في أثره. من أحب، يعني إذا كانت عندك رغبة الحب في أن يبسط لك في رزقك، يعني رزقك يتوسع. وقال عليه الصلاة والسلام: أن يعظم الله في رزقه، يعني تريد من الله عز وجل أن يجعلك يعني عظيم الرزق، ماذا تفعل؟ لم ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد. ومن أحبه أن ينسأ له في أثره، من أحبه أن يكون له أثر يتكلم عليه في حياته وبعد موته، يعني يتكلم الناس عن آثارك، أنك أنت مواصل للأرحام، وأنك لا تقاطع، وأنك تتحبب إلى أرحامك وتتودد إليهم، وأنك تطبق كلام الله عز وجل ورسوله فيه. ثم قال: ومن أحب أن يمد له في أجله، أي يطيل الله عز وجل في عمره. وكما نعرف بأن الآجال مكتوبة محسومة، كيف يمد الله في الأجل؟ هذا في علم الله عز وجل، أن هذا الإنسان له من العمر كذا، ولكنه سيصل أرحامه، فمد الله عز وجل في عمره ثم كتب العمر الأخير الذي هو في اللوح المحفوظ. وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الآن معالم الأشياء التي يحبها الإنسان ويفرح فيها. من منا لا يحب أن يبسط له في رزقه؟ من منا لا يحب أن ينسأ له في أثره؟ من منا لا يحب أن يمد الله عز وجل في أجله؟ من أراد أن يحقق هذه المنظومة وأن يدخل في هذه المحاب، وأن تدخل في نفسه، وأن يراها على واقعه، وأن يلمس آثار هذه القضية، فعليه بمواصلة الأرحام. وتأملوا معي هذا الحوار: أبو سفيان يقف أمام ملك الشام هرقل، وهرقل كان على دين النصرانية، ثم يريد أن يعرف هذا الرسول الذي سمع فيه من هو أقرب الناس له، قيل له أبو سفيان. فأصبح يحقق معه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فيما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال أبو سفيان؟ وكان أبو سفيان يقول: تمنيت لو أني كذبت على محمد في تلك اللحظة، ولكن خشيت أن يقال عني بأني كذاب. يعني حتى في أيام الجاهلية الكذب كان أمره عظيم، كان يعظمونه، شيء ما هو بسيط. ولكن ماذا يفعل الآن وهو أمام الملك؟ فقال: إنه يأمرنا بأن نعبد الله وحده، وأن لا نشرك به أحدا، وأن نصل الأرحام، وأن نصل الأرحام، ويأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف. إذن من الأشياء التي تميزت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الإسلام وهو شعار الإسلام، صلة الأرحام. ولكن نقول هنيئا للمحبين الذين إذا وصلوا أرحامهم أخذوا هذه المزايا: ينسأ له في ذكره، يمد الله في أجله، وإن الله يبسط له رزقه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الواصلين والمحبين للصلة، والذين يحبون أن يصلون قربة لله عز وجل. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: خلق الإنسان الجزء الثاني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. موعدنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى مع استكمال قصة خلق الإنسان. وقبل أن نبدأ رحلتنا ننقل هنا رأي العلامة ابن القيم في الحكمة من خلق الإنسان. قال رحمه الله في كتابه شفاء العليم:

0: عظيمة موقوفة على خلقها، فخلق الإنسان من تمام الحكمة والرحمة والمصلحة. هنا انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله.
1: ولعل السر في خلق الإنسان، وهو الذي لم تدركه الملائكة، يكمن في صلاحية البشر للاشتغال بالماديات التي لا تقوم الدنيا إلا بها، وذلك لأن المادة جزء أصيل من أجزاء تركيبهم الخلقي.
0: فقد خلق آدم عليه السلام من تراب كما مر بنا في الحلقة الماضية، فاختلف بهذه النشأة هو وذريته عن الملائكة. على أساس هذا الاختلاف اختلفت الحكمة في خلق كل منهما.
1: ولنكمل قصة خلق آدم أبي البشر. فبعد أن تكبر إبليس اللعين ورفض السجود لآدم كما أمره الله، طرده تبارك وتعالى من الجنة.
2: قال فخر

0: يوم الوقت المعلوم.
1: وبعد أن أخذ إبليس الوعد من الله بإمهاله راح يتمادى في العناد والتمرد، وتوعد بأن يفسد في الأرض وأن يضل ذرية آدم وأن يزين لهم المعصية ويلبس الحق عليهم بالباطل حتى يصبح أكثرهم عصاة كافرين، وأقسم بعزة الله ليغوين بني آدم.

فأعلمه الله بأنه لا سلطان له على عباده المصطفين المخلصين من أخلصوا الإيمان والعمل لله تعالى، وقال له:

0: ويطوى هذا المشهد وإبليس يتحرق غيظا من آدم، متمنيا غوايته وسلبه النعم التي منحه الله تعالى إياه.
1: ثم يعرض مشهد آخر في فجر الحياة الإنسانية، وهو مشهد آدم عليه السلام، وقد خلق الله تعالى له زوجة تسكن إليها نفسه وتطيب بها حياته،
0: ويأمرهما رب العزة تبارك وتعالى بالدخول إلى الجنة حيث النعيم الخالد، ويبيح لهما أن يأكلا من ثمار الجنة ومن خيراتها ما يشاءان، إلا شجرة واحدة حرمها عليهما لغاية يعلمها الله عز وجل.

0: الظالمين.
1: كان هذا أول تكليف إلهي لآدم وزوجه، أمرهما فيه عز وجل بعدم الاقتراب من شجرة معينة. وسبق ذلك أن الله تبارك وتعالى كان قد وضح لآدم وزوجه مدى حقد إبليس عليهما وعداوته لهما، وأنذرهما بأن التجاوب مع إبليس لن ينجم عنه إلا الشقاء.

0: اغتاظ إبليس بطبيعة الحال، وهو يرى آدم يرفل في نعيم الجنة المقيم، وراحت نيران الحسد تنهشه وتتأجج في صدره، وبدأ على الفور ينفذ العهد الذي قطعه على نفسه بإغواء آدم وذريته.
1: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟

أكل آدم وزوجه من الشجرة المحظورة مدفوعين بوسوسة الشيطان، منخدعين بالأيمان التي أقسم لهما بها على صدقه وإرادة الخير لهما، وتسلل وانساب إليهما من نقطة ضعفهما وهي الانقياد لغريزتي حب التملك والبقاء، وهما من أقوى وأهم النزعات التي تتملك الإنسان وتؤثر في سلوكه وتصرفاته.

0: استجاب آدم وزوجه حواء لإغواء الشيطان وأكلا من الشجرة ناسيين، وما كادا يفعلان حتى انكشف ما خفي عليهما من سوء عاقبة مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وأدركا فداحة خطئهما.
1: عندئذ تدخل الحق تبارك وتعالى معاتبا ومؤنبا آدم وزوجه.

0: مبين.
1: على أن سرعة الانزلاق نحو المعصية عند أبي البشر آدم عليه السلام قابلتها سرعة رجوعه وإنابته إلى الله تعالى، وهذا هو الفرق بين آدم وإبليس. فآدم تاب وندم على خطيئته ورجع عنها، بينما إبليس عاند وكابر وأصر على خطيئته.

لقد اعترف آدم بذنبه وندم على مخالفته أمر ربه، وأعلن هو وزوجه التوبة والإنابة كما علمهما سبحانه.

تاب آدم وزوجه حواء فقبل الله تعالى توبتهما واجتباهما، أما إبليس فقد أصر على ذنبه وركبه الغرور، فأمهله الله تعالى إلى يوم الدين وأخرجهم جميعا من الجنة، آدم وزوجته وإبليس، لتستمر فصول الاختبار والابتلاء على الأرض.

0: هذا ما كان من أمر آدم عليه السلام، فإن الله بعد أن تاب عليه أمره هو وزوجه وإبليس أن يهبطوا جميعا إلى الأرض،
1: وحذر الله آدم من مهادنة إبليس أو الركون إليه والانخداع بوسوسته، وبين له أن الأرض هي مسكنه في الدنيا إلى أن ينقضي أجله فيها.
0: وبذلك أذن تعالى ببدء المعركة بين الخير والشر إلى آخر الزمان، ثم يكون يوم الحساب وتكون العاقبة الحسنى للمتقين الأخيار.
1: أما إبليس فقد مكنه الله تعالى من أن يرى بني آدم من حيث لا يرونه، وأن يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ليوسوس لهم ويغويهم.
0: لكن الله تبارك وتعالى حذر بني آدم أشد التحذير من إبليس وقبيله، وحصن الله البشر بالهداية والإيمان في مواجهتهم الشيطان، وجعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

0: هكذا بدأت قصة خلق الإنسان ونزوله إلى الأرض. وقد عرض الله تعالى علينا في القرآن الكريم وهو يسرد علينا هذه القصة صورتين متشابهتين في البداية، لكنهما متعارضتين مختلفتين في النهاية. هما صورة آدم المذنب وإبليس المتمرد، وتشترك الصورتان في أنهما تمثلان مخالفة لأمر الله تعالى.
1: إلا أن مخالفة آدم قد انتهت باعترافه بذنبه وطلبه الصفح والغفران من الله تبارك وتعالى،
0: بينما انتهت مخالفة إبليس بإصراره على ذنبه وتماديه في غيه. ولذا فقد نال آدم العفو والمغفرة من الله الغفور التواب الرحيم، واستحق إبليس الوعيد والعقاب من الله الواحد القهار شديد العقاب ذي الطول.
1: وهكذا بدأ الاختبار، والبشر جميعا لهم مطلق الحرية في اختيار أحد النموذجين في سلوكهم في هذه الحياة.
0: نموذج الطائع لأمر الله المبادر بالتوبة والإنابة إليه سبحانه في حال الوقوع في الخطأ وارتكاب المعصية،
1: ونموذج الكافر المعاند المصر على المعصية دون خوف من عقاب الله عز وجل، ولا شك أنه سينال الجزاء الذي يتناسب مع اختياره.

0: إلى هنا ينتهي وقتنا معكم لهذه الحلقة، على وعد بلقاء قادم نستكمل فيه الحديث عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه وبيان طلاقة القدرة الإلهية في ذلك.
1: حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في مشاعر الرحمة وحب الهداية للعالمين اللي كان مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي المفروض يملأ قلب كل إنسان بيحب البشرية كما كان يحبها صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول إن أبو طالب كان مشرك على غالب أقوال أهل العلم لغاية اللحظة اللي جه فيه لحظة وفاته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأسه، خلاص بيطلع في الروح. وقف جنبه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، دول أصحاب أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم مشركين. وسيدنا محمد جنبه بيقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وأبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وأبو جهل عمال يقول له اوعى تسيب دين أبائك، حتى قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ونزلت بعدها الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. خلص الحديث. كنز النهاردة الإنسان الصالح، وسيدنا محمد نبي العالمين أصلح الصالحين جوه قلبه حب للبشرية وحب للهداية لا يوصف. وكذلك الإنسان الصالح بيبذل أقصى جهده في توصيل الخير والهداية وتعريف العباد على الله سبحانه وتعالى لأقصى درجة، والأقصى درجات الحب، وبيحمل الجمال وبيحمل الرحمة لغاية آخر لحظة في عمره أو في أعمار الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز في قلبه ويوجعه في قلبه لما يشوف حد فينا قلبه قاسي وبعيد عن ربنا، وسيدنا محمد حريص علينا ان احنا نقرب لربنا ونحن لربنا ونحب ربنا. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويريد كل واحد فينا يكون كده. ده الكنز اللي كان موجود في قلب النبي واللي بيعلمه لنا النهاردة، لدرجة ان بعد وفاة ابو طالب ينزل القرآن لسيدنا محمد انك لا تهدي من احببت. وانا بسأل نفسي وبسأل كل واحد بيسمعني، هل ممكن تحب انسان بيخلفك في العقيدة وتحب له الهداية؟ إنك لا تهدي من أحببت. هل ممكن إنسان يكون عاصي وبيرتكب أكبر الكبائر ويكون عندك في قلبك من القبول والسعة والرحمة إنك تكون قريب منه، وما تبقاش كده كأن واحد قرفان أو كأن واحد مستنكر لدرجة النفور والبعد عشان ده بيعصي معاصي ظاهرة؟ كلنا أهل معصية، منا من ظهرت معصيته ومنا من خفيت معصيته. سيدنا محمد واقف على رأس أبو طالب وربنا يقول له إنك لا تهدي من أحببت، وهو صلى الله عليه وسلم فضل وراه لغاية آخر لحظة في عمر أبو طالب. لكن يشاء رب العالمين ما يشاء. علشان كده خسارة والله إن الواحد يحمل مشاعر الكراهية أو النفور أو التعالي والكبر عشان حد بيعصي أو حتى حد بيخالفني في العقيدة. عايز تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، احمل مشاعر الحب والرحمة لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي 101.9.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
1: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
1: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
1: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
2: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
1: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
3: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ما كان يوضع في المكتبات العالمية من كتب ومجلدات ومؤلفات اليوم يمكن أن نوضع في أسواني حجم الكف أو نصف الكف. يعني كل الإنتاج البشري من العلم والمعرفة يمكن أن يوضع في أسواني أو أسوانتين، ويغنيك عن مساحات من المباني والمكتبات العامة. هذا اللي توصل له العقل الإنساني اللي رب العالمين خلقه. العقل الإنساني اليوم بيقول لك شو بدك معلومات؟ 1000 معلومة، مليون معلومة، 100 مليون معلومة، حط لك إني كاسيتها. لذلك العصر اللي نحن فيه والعصر القادم عصر جمع المعلومات بأقل كلفة يمكن وبأكثر دقة من كل الكتب اللي بيوقع فيها أحيانا خطأ بالطباعة والتأليف، ويأكل العدس بيأكل العدس والإرضة. اليوم أي كتاب ما بيقدر هاد يعيش أكثر من 100 سنة 200 سنة يهترس. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل، والعقل هو أكبر نعم الله على الإنسان، ولولاه لما قبل الإيمان. الإيمان ما بيصير إيمان إلا إذا كان العقل والقلب أدرك معنى الإيمان. رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر بأنه سيجمع كل المعلومات عن كل إنسان، كل المعلومات. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كان الناس الأول يتعجبوا، معقول إنسان من يوم ما بيخلق حتى يموت كل المعلومات محصاه عليه؟ أحصاه الله ونسوه، احنا بننسى. لكن يا أخوان، لما الإنسان نفسه يستطيع يجمع مليارات المعلومات على شريط صغير أو على أسطوانة صغيرة، صرنا نقدر ندرك معنى القدرة الإلهية اللي خلقت العقل الإنساني. إذا العقل الإنساني بيقدر يجمع مليارات المعلومات بأسطوانات، بيقدر تأخذ المعلومة اللي بدك إياها نفس الدر، تطلب أي معلومة في الفقه، في الجغرافيا، في الفلك، في الرياضيات، في الأخلاق، في الفلسفة، كبس الزر طلع لك كل المعلومات اللي بدك إياها. تقدر تقرأ كتاب وأنت جالس أمام مرآة كمبيوتر. لما رب العالمين يحدثنا عن إحصاء أعمالنا، إحصاء حسناتنا وسيئاتنا، تصبح الآن الإيمان بها سهل كثير، لأن الإنسان اللي الله خلقه قادر يجمع كل المعلومات، طبعا إلا معلومات القلوب. هذه معلومات القلوب ما بيعرفها غير رب القلوب. يعني إحنا كل ظاهر البشر فينا يسجله بواسطة التكنولوجيا الحديثة أو العلم الحديث. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا يعني كيف تشهدوا علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني ممكن يكون سمعك أسطواني تسجل عليه كل اللي سمعته تستخدم هذه سمعك شاهد عليك هذا أسطواني كل شيء سمعته مسجل والله سيخرجه لك وسيكون شاهد عليك سمعك كل شيء شافته عينك يسجل في عينك كل شيء فكرت فيه يسجل في عقلك بدليل انك تقدر تعمل كمبيوتر وتقدر تسجل فيه كل معلومات البشر بطريقه ماديه طريقه انسانيه مش بطريقه الهيه الطريقه الالهيه قدره الله ليست قدره البشر فاذا كان الانسان اللي الله خلق له عقل وهذا العقل استطاع ان يجمع كل شيء في معلومات من ايام ما كتب التاريخ الى ان تقوم القيامه بيقدر يسجل رب العالمين رح ينسى شيء وقالوا يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها جلدك مسجل عليه كل عمل لأن الإنسان ما بيفعل شيء إلا ويبقى أثره عليه بيبقى أثره ملتصقا به لذلك ما تظنوا أن الكلام القرآني كلام معنوي لا كلام حسي انت سيسجل عليك كل شيء كل جسمك مسجل تعرف كم عضو فيك انت وكم خلية من خلاياك اذا كان الانسان استطاع يصنع جهاز رأسه رأس الدبوس بيستطيع يلتقط فيه كل كلام بيكون على مسافات كذا وكذا شو رأيك اللي خلق عقل الانسان واللي خلق هذا الانسان ليش عنده قدرة على أن يسجل علينا معلومات؟ لذلك يا أخوان كل عمل كامل مسجل بسمعك وببصرك وبجسمك كل هذا جسمك شاهد عليه يوم القيامة كل عضو في جسمك يشهد عليه يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أنت بتسجل عليك إجريك بيديك سمعك وبصرك لذلك رب العالمين قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم شفتوا أنتم قدرة الإنسان على التسجيل ليش بتساوي قدرة الإنسان أمام قدرة الله يا أخوان كم تساوي قدرة العاجز أمام قدرة القوي العاجز علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا أمام من أحاط بكل شيء علما إداش الإنسان يكون حذر من خطاياه إداش نحن بنكون متنبهين من ذنوبنا وديش لازم نعمل حسنات حتى تسجل في هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وين عم يسجل هل هذه المسجلة عم تسجل كل كلمة بولا أو لقدرة الله على التسجيل أكثر من هذه ولا أقل هذا صنع الإنسان المسجل قال كل كلمة كل صح كل غلط كل واحد يسجل على هذه المسجلة وبعد شوية تفتح المسجلة يقول لك أصاب وأخطأ أنت بتسمع اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اسمع كلامك اقرأ كتابك اسمع كلامك هلا شيخ يسقط برجع بعيد التسجيل اقرأ كل كلمة قالها فشو رأيك المسجل الإلهي ايه يلي نحن صنعناه وحيرنا فكيف اللي رب العالمين صنعوا وصنع الإنسان الذي صنع كل هذه الأجهزة التي نحسبها علما كثيرا وهي علم قليل في علم الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لذلك يا أخوان عندما ينظر الإنسان في آيات الله في الأرض وفي السماوات وفي الإنسان نفسه عندما ترى الإنسان الآية التي خلقها الله عند ذلك هل قدر كم هي قدرة الله أمام قدرة هذا المخلوق العاجز إذا كان اليوم بيحطوا أجهزة تنصت بيصنعوا ماذا تجري داخل غرف البيوت، داخل غرف النوم، في مسجلات تدس في غرف البيوت، في القيادات العسكرية، في غرف العمليات العسكرية، في البرلمانات العالمية، في قطع من أي تنصت بتلاقي العدو بيسمع شو عم بيقولوا في البرلمان الفلاني، شو عم يقول الرجل لزوجته في البيت، ماذا يقول المعلم لتلميذه في المدرسة. المعلومات كلها تسجل بواسطة أجهزة صنع الإنسان. فما قولك بمن خلق الإنسان وعلمه القرآن وعلمه البيان وعلم الإنسان ما لم يعلم؟ لذلك يا أخوان العلم يدعو للإيمان. العلم آية من آيات الله، كل المخترعات التي صنعها الإنسان هي من آيات الله الدالة على عظمة الخالق الذي خلق الإنسان وخلق له هذا العقل وعلمه وعلم آدم الأسماء كلها. فلذلك عندما نعمل فلنعلم أن كل عمل مسجل في عيوننا وفي آذاننا وعلى جلدنا وفي كل عضو من أعضائنا وفي كل خلية من خلايا جسدنا مسجلات لا خطاب غير الملك غير الحفظة الكاتبين. فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هذا الكرام الكاتبين أنت معك إذن شهودك الله أول شاهد عليك، قل الله شهيد بيني وبينك، الرسول شاهد، وأنت نفسك شاهد على نفسك، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بكل هذا حتى لا يغيب عنك أنك تحت سمع وبصر الله. لما موسى وهارون صلوات الله عليهما قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكم، أنا سامي عليكم، ماني تارك حدا، ما حدا متروك يا أخوان، إنني معكما أسمع وأرى. فالإنسان لما بيؤمن بكلام الله يا أخوان ما بيكون غير صالح، ما بيكون غير مصلح، ما بيكون غير تقي. أما الإنسان الذي يشك في الله هذا الإنسان الشقي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا سلام، يا أوصاف من هذا الكلام. اقرأ بقى اليوم ماذا اكتشف الإنسان من تسجيل، وقس ذلك على قدرة الله التي لا تقاس بها قدرات. إن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. عند ذلك تفهم جيدا معنى كلام الله، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أبصارنا وأسماعنا وجلودنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا من أهل اليقين بأنك ربنا ورب العالمين، وأنك قد أحط بكل شيء علما، وأننا سنقف بين يديك لتسألنا. اللهم هون علينا السؤال، اللهم تداركنا برحمتك ولا تداركنا بعدك، لأن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم بصرنا بآيات الله في الدنيا في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا، حتى يتبين لنا أن كلامك الحق، وأن كتابك الحق، وأن نبيك الحق، اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. الله

أجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

أجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم الله

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، نقرأ في سورة البقرة قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونجد في القرآن العظيم في آيات كثيرة أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالحكمة، فقال: والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. فمن هو الحكيم وما هي الحكمة؟ قال علماؤنا: الحكمة هي وضع الشيء في محله. الحكمة هي وضع الشيء في محله. فانظروا إلى خلقنا مثلا، انظروا إلى العينين اللتين زودنا الله سبحانه وتعالى بهما، هل تجدون لهما مكانا في الجسم الإنساني أنسب من هذا المكان الذي هما فيه؟ انظروا إلى الفم، هل تجدون في الجسم الإنساني مكانا أولى من المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى؟ انظروا إلى شكل الأسنان في فمنا، نحن بحاجة إلى أشياء تقطع الطعام وأشياء تطحن الطعام الخشن. لذلك المولى عز وجل جعل أسناننا المقدمة في الفم حادة الطرف لتقطع، وجعل الخلفية منها وهي الأضراس عريضة لتطحن. هذا كله حكمة أيها الإخوة، وضع الشيء في محله. فنحن أيضا نستطيع في حياتنا أن نكون حكماء، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الحكمة وضع الشيء في محله. كل منا يستطيع قبل أن يقدم على أي عمل أن يسأل نفسه: هل هذا المكان هو الصحيح لهذا العمل الذي أريد أن أضع فيه؟ أريد أن أصرف مالا، هل هذا هو الطريق الصحيح لصرف هذا المال؟ أريد أن أستعمل السيارة، هل أنا أستعملها بالطريقة التي ترضي الله عز وجل، أم أنني أستعملها في وأتلفها إتلافا وأفعل بها أفعالا كما يفعل بعض الشباب هداهم الله، ولا يشعرون بأن هذه السيارة نعمة من الله عز وجل استودعهم إياها وسيسألهم عنها، سيسألهم عنها، لن تذهب سدى أبدا. فالله عز وجل جعل تحت يدينا هذه الإمكانيات وسيحاسبنا عليها. فيا ليتنا نتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحكمة، وأن نضع الأشياء في محلها، أن ننظر هل من المناسب أن أقرأ الأمر الفلاني، هل من المناسب أن أنظر في التلفاز إلى الأمر الفلاني أم أن هذا مخالف، هل من المناسب أن أسافر إلى المكان الفلاني وأتواجد في المكان الفلاني أم أنني قد يقبضني الله عز وجل وأنا في هذا المكان وهذا مكان لا يرضي الله عز وجل. هكذا ننظر إلى كل تصرف من تصرفاتنا، بل حتى كلامنا، هل أقول هذه الكلمة أم لا أقولها؟ هذه هي الحكمة أيها الإخوة. الحكمة وضع الشيء في محله، سواء كان كلاما أو كان فعلا وتصرفا بالأشياء أو بالأموال، بل حتى بالأولاد، كيف أين أخذ أولادي، أين لا أخذهم، ماذا في أي مدارس أضعهم، ماذا يتعلمون في تلك المدارس، هل يتعلمون النافع وحده أم يتعلمون النافع والضار. هكذا إن كنا كذلك كنا حكماء. اللهم اجعلنا من الذين آتيتهم الحكمة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: إن التعاملات العامة في المجتمعات يتضح منها حجم ودور الأخلاق والآداب في حياة الفرد والمجتمع، ويتضح أيضا تغير الطباع في المعاملات. ولأن البعض تخلى عن الآداب العامة في المعاملات الفردية، قاد هذا التخلي إلى أن تغيرت طباع كثير من الناس، فصارت تحمل الغلظة والشدة والعنف والقسوة، وذلك لعدم مراعاة الحقوق والواجبات التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أن تحولت نظرة البشر إلى الله عز وجل إلى نفس النظرة الواقعة فيما بينهم من غلظة وشدة وقسوة، فظن الكثير أن الله سبحانه وتعالى ليس رؤوفا رحيما، فانتقل سوء الظن بين العباد وما أكثره إلى اليأس من رحمة الله، مع أن جناح العبودية الخوف والرجاء. ومن خلال هذا المنظور البشري لرؤية العلاقة بين الإنسان وبين ربه، يكون هناك تدخلات ليست ببعيدة عن حياتنا، بل هي ليست وليدة هذا الجيل أو الذي قبله، بل منذ أن كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يخبرنا بخبر السماء والأمم السابقة. حديث اليوم هو عن قصة رجلين متحابين من بني إسرائيل. كان أحدهما مجتهدا في العبادة، كرس حياته للعبادة والعمل، لا يشغله عنهما شيء. أما الآخر فكان يحب الدنيا غارقا في ملذاتها، كرس حياته لمتعتها. عاد العابد من عمله منهكا في ليلة كانت القرية تبدو هادئة ساكنة إلا بيت صاحبه العاصي.
2: اقصر ولا تتمادى في المعصية يا صاحبي.
3: ماذا تريد مني؟
2: لقد جئتك ناصحا فلا تردني. لا يعجبني حالك يا صاحبي.
3: أمسك عليك نصيحتك وخلني وربي، لا شأن لك.
2: والله إن البهائم خير منك، أنت لا تستمع لنصيحتي أبدا وتتكبر على الطاعة.
3: قلت لك خلني وربي، دعني وشأني، لا حاجة لي بنصائحك.
1: في بعض الأحيان يرى الإنسان أن ذنوبه أكبر وأخطر من أن تغفر، فوكل نفسه إلى عقله القاصر عن إدراك رحمة الله ورحمته الواسعة وفضله العظيم، ونوع آخر اصطدم بمن يقطبون عن جبينهم وظنوا أنهم بعبادتهم صاروا يحكمون على عباد الله.
2: ويحك، هل وصل بك الحال إلى هذا الحد؟ لا فائدة منك، لا فائدة منك أبدا. لقد نصحتك عدة مرات بأن تقصر وتعود إلى رشدك، وأنت تستمر في المعصية وتأتي بما هو أعظم.
3: خليني وربي، إنك لم تبعث علي رقيبا. خليني وربي، خليني وربي.
2: والله لا يغفر الله لك أبدا، ولا يدخلك الله الجنة أبدا أبدا أبدا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: اقصر اقصر عما أنت عليه. قال فيقول: خلني وربي. حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، قال: اقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك أبدا، أو لا تدخل الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض روحيهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نداء لكل إنسان: هل تعلم أن هناك شرور كثيرات تحدق بك من كل جانب، تحيط بك من كل جهة؟ هل تعلم أن الشرور في هذا العالم كثيرة؟ هل تعلم أن هناك شر من الممكن أن يصيب الإنسان، من مرض، من ألم، من حشرة، من حيوان، من أمور غيبية لا يعلمها؟ هناك شرور كثيرة في هذا الكون. لما خلق الله هذا المخلوق المسمى بالإنسان جعل له أعداء وجعل له مصائب كثيرة جدا تحدق به من كل جانب، وهذه المصائب جعل الله تبارك وتعالى لها مصدات. هذه المصدات من شأنها أن تحيط بالإنسان وتمنعه، ومن هنا كانت هناك كتيبة من الملائكة قد لا يعلمها الكثيرون. هل تعلموا شيئا عن مجموعة من الملائكة اسمهم المعقبات؟ نعم، المعقبات هي مجموعة من الملائكة تحيط بالإنسان من كل جهة. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة تعمل على حفظه وعلى صيانته. ما هي حكاية هذه المعقبات وبما تفيدنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال المعاني التي وردت في هذا الدعاء، ثم نرجع إلى كل مبتلى وكل مريض وكل مصاب لنؤمن ونشرح ونفهم. فإلى هذا الدعاء. بسم

اللهم أمين، شفاء لكل مريض، نجاة لكل مصاب، دواء لكل معلول. اللهم أمين، رحمة من عندك ترفع بها أقدارنا وتغفر بها ذنوبنا. لا تدع لنا مريضا يا ربنا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أنجيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديت، ولا مذنبا إلا سترت، ولا عملا إلا باركت، ولا دعاء إلا سمعت، ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا ويسرتها وأعنتنا عليها بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير من دعي ويا خير من أجاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الدعاء إلى الله لا يشبع منه العقلاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وعلى هذا كل دعاء تدعو به الله إنما هو عبادة منفصلة، عبادة لله تبارك وتعالى. فإلى كل إنسان مبتلى، وإلى كل إنسان مصاب، وإلى كل من يعاني ألما نفسيا أو هما ذاتيا أو مرضا بدنيا، أدعوه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان الأنبياء يدعونه، وكان الصالحون دائما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الدعاء: بسم الله أرقيك، رقية طيبة. إيه لا يحصل؟ أنا بقول لكل أم ترقي ابنها بهذه الرقية، بقول لكل زوجة ترقي زوجها، كل ابن يرقي والديه: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. شوف الجمال والسلاسة بتاعة الدعاء: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، يعني بركة رقية البسملة ببسم الله سبحانه وتعالى، والله يشفيك من كل داء فيك. يعني الدعاء في نوع من السجع الغريب جدا في الحروف، التزمت الحروف فيه بحركة من حركات السكينة التي تناغمت مع مخرج الكاف الرقيق الذي يهمس به العبد لله سبحانه وتعالى: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الحسد ومن شر السحر، من شر النفاثات في العقد، يعني من شر أي سحر. خدوا بالكم السحر ده أمر موجود يعني كنوع من الأمراض، وخدوا بالكم إن الرقية هنا لكل الأمراض بما فيها السحر نفسه. فالسحر نوع من الأمراض. إيه السحر ده؟ هو عبارة عن التخيل، علشان ما تحصل لكش تخيلات غير طبيعية. اوعى تفتكر ان الساحر يقدر يحرك حاجة عن مكانها، يقدر يقلب حاجة عن شكلها، انما بيخلي الانسان المسحور يتخيل امور لا حقيقة له. طب نخلص منها ازاي؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. انا بقى في رأيي ان الحسد اخطر من السحر، لانه الحسد بيتلف النعمة، انما السحر بيؤجل الانتفاع بالنعمة. يعني لو واحد مسحور بيتخيل حاجات لا حقيقة له، لما يزول السحر بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. إنما الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. الحسد لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين. الحسد أمر خطير. إنما مشكلة الحسد إنه محدش يستطيع أن يقول ده فلان حساد وفلان، زي ما بعض الناس الجهلاء يقولك إيه أصل ده وحش وحش، أصل ده عينه سيئة. ما فيش حاجة كده يا جماعة، ده ممكن الإنسان نفسه هو اللي يحسد روحه. في سورة الكهف الراجل صاحب الجنتين عمل ايه؟ قال وما اظن الساعة قائمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. وينقل بقى معاه على النقطة الخطيرة جدا اللي أنا عاوز ألفت نظركم ليه. بيقول له: أنت بتحسد نفسك، علشان ما تحسدش نفسك تقف قدام المرآة برك على نفسك، قل بارك الله لي فيما رزقني، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الواحد يقول: إيه الشياكة اللي أنا فيها دي؟ إيه الجمال اللي أنا فيه ده؟ إيه العربية اللطيفة اللي أنا ركبها دي؟ إيه البيت؟ يا عم اتصرف زي ما الراجل دله عليه وقال له إيه؟
شوف القرآن قال إيه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخر الآيات. يعني هو ده الصديق بقى اللي بينصح صاحبه. يعني شوف أنت لما تلقى واحد صاحبك ناسي نفسه قل له يا أخي قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لك فيما تملك وخلافه. يعني فعلا إيه، ومن شر حاسد إذا حسد. أنت حتى بتلاحظها، أقول لك على حاجة، أكيد أكيد أنت حافظ قل أعوذ رب الفلق. أنا عاوزك تراجع كده معايا، هتلاقي قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. سمعت سيرة حاجة غير طبيعية في الآيات؟ طبعا كل اللي اتقال في الآيات كلها أمور غيبية. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الفلق بيفرق الليل والنهار، من شر ما خلق حاجات يا ترى اللي من شر ما خلق الخلق هيجيب لي الأذى منين؟ أنا معرفش. ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل إن ربنا أوجد كل هذه المخلوقات وليها شر، فيها شر مؤذي. الشر دوت مين اللي هينجيك منه؟ اللي خلقها. أنا مالي ومال الموضوع ده؟ علشان كده سلم أمرك لله وسلم أمرك لسيدك سبحانه وتعالى، وده سبب الدعاء اللي احنا لسه بندعيه. ومن شر حسد إذا حسد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب العرش العظيم دي، ده انت استجمعت كل قوة المقدرة الإلهية في الدعاء وتوجهت به إلى الله بالشفاء. أن يشفيك، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، الهوام التي تسير في الأرض، ومن كل عين لامة، أي عين حاسدة ومؤذية. يا أخي والله الدعاء جميل، تعالى نترقى إلى الله بالدعاء، تعالى نبتهل إلى الله بالرجاء. بسم

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة والشوق إلى لقائك. هذا عنوان هذه الخواطر، إنها جزء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول: لن تشتاق لربك ولا إلى رؤيته حتى تحبه، ولن تحبه حتى تتعلم تعيش تحت ظلال معاني أسمائه وصفاته، وتتذكر وتذاكر الآخرين عن نعم الله سبحانه وتعالى التترى علينا جميعا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا يذكرنا باسم عظيم جميل، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى وعظيمة وجميلة لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله، يقول: إن الله حيي ستير، يحب الستر. يقول أهل العلم: ويجوز أن تقول لغة إن الله حيي ستير بدون التشديد. فالله سبحانه وتعالى يحب الستر، يحب الستر منه على خلقه. فالله سبحانه وتعالى لم يفضح خلقه. لو أن الله سبحانه وتعالى كلما أذنبنا فضحنا لما استطاع أحد يقينا أن يعيش مع أحد، لكن الله سبحانه وتعالى يستر علينا، يمهلنا، يحلم علينا سبحانه وتعالى، لا يعاقبنا، لا يفضحنا مع كثرة ما نعصيه سبحان نعمه التي لا تحصى. بل أقولها بأسلوب آخر: سبحانه عز وجل نعمه لا تحصى مع كثرة ما يعصى، والله عز وجل يستر علينا. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يستر على عبده، ويحب من عبده أن يستر على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العظيم في البخاري وفي غيره: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أو من المجاهرة أن يعصي الإنسان ربه ثم يستر الله عز وجل عليه، فيصبح وقد هتك ستر الله، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا، لماذا سترك الله؟ ارتكبت المعصية الفلانية، قارفت الفاحشة الفلانية، ستر الله عز وجل عليك. أو تفتخر بالمعصية؟ إن كنت ولا بد مفتخرا فافتخر بالطاعة، افتخر بالبناء، افتخر بالبذل، بالعطاء، بالكرم، بالنصح، بالعلم، بالأدب، بالأخلاق. أما أن تفتخر بأنك عصيت، تفتخر بأنك ذكي، لأنك خدعت الناس في بيعك وشرائك، استر على نفسك. فالله عز وجل يحب منك أن تستر على نفسك. بل إذا ستر الإنسان على نفسه وشفع هذا الستر بالاستغفار والتوبة وشيء من الندم، هذا جدير بأن يستر الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الآخرة، جدير بأن يغفر الله عز وجل له. ولذلك ورد في الحديث أن الله عز وجل يأتي بعبده يوم القيامة فيضع كنفه عليه، ستره عليه، ثم يقرره ببعض ذنوبه: عملت كذا يوم كذا، وعملت كذا يوم كذا، فيقول: نعم يا ربي، نعم يا ربي. حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله الستير له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. هذا لمن؟ لمن يضعف أمام المعصية فيستر على نفسه ويستغفر ربه ويحاول أن يصحح هذا الخطأ وأن يهدمه بالحسنات الماحيات. للإنسان الذي يعصي ويعلن معصيته ويفتخر بها، هذا جدير بأن يفضحه الله في الدنيا وفي الآخرة. ويحب الله سبحانه وتعالى أن تستر من نفسك على الآخرين. اطلعت على عيب على بعض إخوانك، اطلعت على خطأ عنده، اطلعت على معصية اقترفوها، استر عليهم، ناصحهم بخفاء، ادعو الله سبحانه وتعالى لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء المرء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجاب، وعند رأسه ملك يقول: آمين ولك بمثل. فالحمد لله في الأولى وفي الآخرة حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاملات في السنة.
1: إحياء الموات. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي

وليس لعرق ظالم حق. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. أخرجه أبو داود وأحمد. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. أخرجه ابن ماجه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسمعه يقول: المسلمون شركاء في 3، في الكلأ والماء والنار. أخرجه أبو داود وابن ماجه. الهبات. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. أخرجه البخاري. عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. أخرجه أصحاب السنن 4. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. أخرجه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها. قال: رضيت؟ قال: لا. قال: فزاده. قال: رضيت؟ قال: لا. قال: فزاده. قال: رضيت؟ قال: نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. أخرجه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا.
رواه البيهقي. العمرة والرقبة. عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. أخرجه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرقبة جائزة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لو تسأل ماذا على رب الأسرة أن يقدمه لأطفاله؟ قضية الأكل والشرب والمسكن والملبس والترفيه قضايا مفروغ منها لا جدال حولها، لكن أهم ما ينبغي أن يقدمه على صعيد بناء شخصية الطفل شيئا تربية قويمة تقوم على الفضائل، تقوم على تكوين شخصية مستقيمة صادقة عفيفة طاهرة ملتزمة ناجحة قوية. والأمر الثاني تعليم هذا الطفل في مكان جيد. لا شيء يغير في عمق الشخصية، لا شيء يغير في الحياة العامة، لا شيء يغير في عالم الأعمال مثل التعليم، التعليم ثم التعليم ثم التعليم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول لأبنائه: يا بني إن أردتم الدنيا فعليكم بالعلم، وإن أردتم الآخرة فعليكم بالعلم، وإن أردتموهما معا فعليكم بالعلم. إن إخراج طفل من المدرسة قبل أن يكمل تعليمه الابتدائي يزيد في ضرره وفي آثاره المدمرة على قطع طرف من أطرافه. تربية جيدة وتعليمه في مكان جيد، والمكان الجيد هو الذي تتوفر فيه بيئة صالحة وتوجيه قويم وتعليم عالي المستوى. لا يكون التعليم جيدا إلا إذا كان جادا. مرحلة التعليم هي مرحلة الكدح ومرحلة التعب، والمدرسة الجيدة هي التي تشغل الطالب أكثر وتدربه أكثر وتبني له بيئة يكون فيها سعيدا، بيئة جذابة يتعلم وهو مرتاح، لكنه يتعلم أشياء رفيعة وأشياء متقدمة ومتطورة. لو أن شخصا استدان من أجل أن يعلم أولاده تعليما ممتازا فهو ليس بمخطئ. ولو باع الإنسان المزرعة التي لديه أو باع أحد البيوت التي يملكها من أجل تعليمه، من أجل تعليم أبنائه تعليما جيدا، فهو أيضا ليس بمخطئ. التعليم هو الذي يغير الفرد ويغير الأمة ويغير المجتمع. وكلما كان لدينا تعليم أفضل كان لدينا حياة أفضل ومستقبل أفضل بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في مشاعر الرحمة وحب الهداية للعالمين اللي كان مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي المفروض يملأ قلب كل إنسان بيحب البشرية كما كان يحبها صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول إن أبو طالب كان مشرك على غالب أقوال أهل العلم لغاية اللحظة اللي جه فيه لحظة وفاته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأسه، خلاص بيطلع في الروح. وقف جنبه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، دول أصحاب أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم مشركين. وسيدنا محمد جنبه بيقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وأبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وأبو جهل عمال يقول له اوعى تسيب دين أبائك، حتى قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ونزلت بعدها الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. خلص الحديث. كنز النهاردة الإنسان الصالح، وسيدنا محمد نبي العالمين أصلح الصالحين جوه قلبه حب للبشرية وحب للهداية لا يوصف. وكذلك الإنسان الصالح بيبذل أقصى جهده في توصيل الخير والهداية وتعريف العباد على الله سبحانه وتعالى لأقصى درجة، والأقصى درجات الحب، وبيحمل الجمال وبيحمل الرحمة لغاية آخر لحظة في عمره أو في أعمار الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز في قلبه ويوجعه في قلبه لما يشوف حد فينا قلبه قاسي وبعيد عن ربنا، وسيدنا محمد حريص علينا ان احنا نقرب لربنا ونحن لربنا ونحب ربنا. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويريد كل واحد فينا يكون كده. ده الكنز اللي كان موجود في قلب النبي واللي بيعلمه لنا النهاردة، لدرجة ان بعد وفاة ابو طالب ينزل القرآن لسيدنا محمد انك لا تهدي من احببت. وانا بسأل نفسي وبسأل كل واحد بيسمعني، هل ممكن تحب انسان بيخلفك في العقيدة وتحب له الهداية؟ إنك لا تهدي من أحببت. هل ممكن إنسان يكون عاصي وبيرتكب أكبر الكبائر ويكون عندك في قلبك من القبول والسعة والرحمة إنك تكون قريب منه، وما تبقاش كده كأن واحد قرفان أو كأن واحد مستنكر لدرجة النفور والبعد عشان ده بيعصي معاصي ظاهرة؟ كلنا أهل معصية، منا من ظهرت معصيته ومنا من خفيت معصيته. سيدنا محمد واقف على رأس أبو طالب وربنا يقول له إنك لا تهدي من أحببت، وهو صلى الله عليه وسلم فضل وراه لغاية آخر لحظة في عمر أبو طالب. لكن يشاء رب العالمين ما يشاء. علشان كده خسارة والله إن الواحد يحمل مشاعر الكراهية أو النفور أو التعالي والكبر عشان حد بيعصي أو حتى حد بيخالفني في العقيدة. عايز تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، احمل مشاعر الحب والرحمة لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير وهنأكم بالبركات والطاعات. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الله تعالى في القرآن الكريم يضرب مثلا بقوم تجبروا وطغوا، قوم عاد. يقول تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. فكيف هذا المثل، وما هذه عاد، هذه الأمة، ومن على شاكلتها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لكن قبل ذلك، الله عز وجل قدم لنا في القرآن نماذج بشرية للأفراد: المؤمن، الكافر، المتجبر، الملحد، الفاسق، المنحرف، العاصي. قدم لنا القرآن الكريم بهالكتاب العظيم نماذج بشرية، والبطولة أنك إذا قرأت الآيات التي تخص المؤمنين، أين أنت منهم؟ هل أنت مطبق لهذه الصفات؟ وإذا قرأت لا سمح الله صفات الآخرين المنحرفين، الطغاة، الفجار، العصاة، يا ترى أنا هل هناك من صفة أشترك بها معهم؟ هذا التدبر. القرآن ينبغي أن يقرأ قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة، وينبغي أن يقرأ إن أمكن قراءة مجودة، وينبغي أن نفهم الآيات، لكن البطولة، كل البطولة في تدبر هذه الآيات، أين أنا منها؟ هذا على مستوى أفراد. هذا اللقاء الطيب في شيء جديد، الله قدم لنا نماذج للجماعات،
0: للأمم،
1: للكيانات، للدول. فطبعا في أمم ظالمة تبني مجدها على أنقاض الآخرين، تبني حياتها على موتهم، تبني عزها على ذلهم، تبني أمنها على خوفهم، تبني غناها على فقرهم. هؤلاء كيانات دول. الله عز وجل قدم لنا نموذجا لقوم ظلمة، لكن ملمح بالقرآن دقيق جدا: وأنه أهلك عادا الأولى. كلمة أولى، لو قال لك إنسان هذه الدفعة الأولى،
0: انتظر دفعة ثانية.
1: مرة كنت في بلد قوي جدا ومتملك للعالم كله، قال لي إنسان: أين كنت؟ قلت له: في عاد الثانية. في عاد الثانية.
0: إذن هي نموذج متكرر.
1: كما أنه قدم نماذج للأفراد، قدم نماذج للجماعات. وأنه أهلك عادا الأولى. أمة قوية صناعيا، زراعيا، تقنيا، علميا، فتحكمت في الأمم، فرض عليها ثقافتها، فرضت عليهم ثقافتها وعاداتها وتقاليدها، وكل إنسان خرج عن هذا النمط سمي إرهابيا. أي إنسان خالفك يعد إرهابي.
0: هم الأقوياء.
1: وتمتنع عن تعريف الإرهاب. ليكون مصطلح مرن ينطبق على من خالفها في الأمر. فالله عز وجل قدم لنا نموذج لهذه الأمم الطاغية القوية المستكبرة المستعمرة التي تفرض ثقافتها على بقية الأمم، وكل إنسان خالفها في عنده تهمة جاهزة أو معلبة: الإرهاب، الوطني إرهابي، والذي جهر بالحق إرهابي، والذي وقف في وجه الاحتلال إرهابي. يعني تهمة مرنة تنطبق على كل مخالف. فالله عز وجل جعل هذه الأمة الظالمة الكيان القوي عاد، الله جعله مثل للأمم الظالمة.
0: هذه عاد سيدي، هذه الأمة الظالمة التي هي نموذج، ما صفاته؟
1: تفوق عام في شتى المجالات، تفوق علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، تسلطي،
0: لم يخلق مثلها
1: في البلاد. هنا تفوقت في شتى المجالات مبدئيا، هذا وصف عام. لكن هناك تفوقات نوعية. أول تفوق عمراني، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، ناطحات السحاب، أبني شاهقة. أنا ركبت مصعد بناطح السحاب، قطعنا 120 طابق بدقيقة واحدة، سرع الصاروخ.
0: هذه بكل ريع آية،
1: 120 طابق بدقيقة واحدة. نعم،
0: هذا تفوق عمراني.
1: ناطحات السحاب. بس سبحان الله، كل تفوق بيقابله عند الله علاج. بيجي زلزال أحيانا. أذكر مرة كنت في مدينة أصاب زلزال، لي صديق حميم زوجته من شدة الانفعال والخوف حملت وليدها الصغير وانطلقت به إلى الشارع، فإذا هذا الوليد حذاء زوجها دون أن تشعر. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت.
0: الله،
1: شيء مخيف. إن بطش ربك لشديد. وكل إنسان لا يخاف من الله أحمق. غبي، أرعن.
0: هذا تفوق عمراني.
1: عمراني
0: أيضا
1: اقتصادي. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إنتاج مذهل. والآن المشكلة الإنتاج أكبر من الاستهلاك، فلا بد من التنوع والتفنن، إعطاء صلاحيات محددة جدا وقد تكون غير صحيحة الصلاحيات.
0: أصبحنا في مجتمع استهلاكي.
1: استهلاكي، دول قوية منتجة هي بحاجة إلى استهلاك، لذلك تمنع الصناعات في البلاد الأخرى، تمنع التقدم، تمنع الوحدة، تجعل تشتت. سياستها من أجل دعم صناعتها وتجارتها ومكانتها، تبني مجدها على أنقاض الآخرين.
0: هذا تفوق اقتصادي. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
1: وتفوق عسكري. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، في قنابل نووية، في قنابل هيدروجونية، الآن في عنقودية، في قنابل حارقة خارقة، في قنابل لا تعد ولا تحصى. هذه القنابل تحتاج إلى ذكاء، لذلك الله ماذا قال؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هي قراءة بحث وعلم، بحث
0: وإيمان.
1: وإيمان في قراءة، في قراءة
0: اقرأ وربك الأكرم، شكر وعرفان.
1: شكر وعرفان، الله منح الإنسان نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد. في قراءة وحي وإذعان،
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: في قراءة عدوان وطغيان، القنابل تحتاج إلى علم.
0: كلا إن الإنسان لا يطغى
1: أن رآه استغنى. فصار في قراءة طغيان العلم، التقدمي، تقدم العلم في الغرب من أجل السيطرة. في قنابل هيدروجينية، عنقودية، حارقة، خارقة، قنابل ذكية. الآن هل تصدق أنه الآن في قنابل تقطع آلاف الكيلومترات ثم تهبط إلى بيت في الوسط؟
0: نعم، محددة،
1: شيء دقيق جدا. هذا كله
0: قراءة عدوان وطغيان.
1: نعم.
0: هذا تفوقهم العسكري عاد، وإذا بطشتم بطشتم جبارين.
1: وفي تفوق علمي، وكانوا مستبصرين.
0: نعم،
1: جامعات، شهادات، دكتوراه، ماجستير، جامعات كثيرة جدا متنوعة تلبي حاجات الأمة وتمكنها من السيطرة على بقية الأمم. نعم
0: نعم. وهؤلاء قوم عاد سيدي أهلكهم فيما بعد كل هذا التفوق وأهلكوا.
1: إنه الله هو القوي.
0: بريح صرصر عاتية
1: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أنا أذكر مرة أنه انقطعت الكهرباء في بلد بعيد وقوي جدا، تمت في هذه الساعات 200,000 سرقة. فالانضباط ليس صالحا. احنا في عنا وازع ورادع. في الغرب الرادع الخارجي، الكاميرات، الحسابات، اما احيانا ياتي الوازع عند المسلمين. المسلم عنده وازع الى الله
0: من الداخل،
1: يعني هو وحده لا يعصي الله، في عنده وازع. اما بالغرب نما الرادع.
0: نعم، ولكل امه اجل، يعني حتى الامم لها اجل.
1: اشتريت حاجه لم تدفع ثمنها، وانت تخرج يصدر صوت مخيف، انه لما تدفع ثمنها في لصاقه هي تمنع هذا الصوت، فصافي ضبط، الضبط الكتروني
0: ليس
1: ضبط ايماني.
0: نعم،
1: البطوله الضبط الايماني.
0: وهؤلاء عاد اهلكهم الله تعالى وذكرهم بانه قال
1: لقطه دقيقه، ما اهلك الله قوما الا ذكر انه اهلك من هو اشد منهم قوه، الا لما اهلك عادا قال اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه، يعني بتعبير اخر ما كان فوق عاد الا الله،
0: ولكل امه اجل،
1: ومع ذلك اهلك.
0: نعم، جزاكم الله خيرا،
1: لا قوي الا الله
0: ابدا. جزاكم الله خيرا سيدي واحسن اليكم. اخوتي الاكارم، لم يبق لي في نهايه هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وبالاستماع الى فضيله شيخنا الا ان اشكر لكم حسن المتابعه، سائلا الله تعالى ان التقيكم دائما وانتم باحسن حال. الى الملتقى استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.